0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة. وبرجع أنا أحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رئيس.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفرنا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل، يا صباح الفل والورد والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويك أند بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك، حلقة يوم الأجازة. ليه النهاردة أجازة رسمي؟ بمناسبة طبعا المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين، اللي كان يوم الثلاث والأجازة اتزقت ليوم الخميس، وده يعتبر آخر ويكند، يعني لونج ويكند أو ويكند مطول يعني في الصيف، عشان الناس اللي عايزة تلحق بقى تسافر، تروح تبلبط، تلحق يعني تشوف بحر كده قبل ما الصيف يخلص، ولو إن الصيف مطول معانا. يعني أنا بحس إن شهر 9 الجو بيبقى أحلى وأحلى من شهر 8 كمان، ولسه قدامنا فرص كتير إن الواحد لو عايز يخطف له يومين كده في أي حتة يبلبط فيها يقدر إن هو يعمل كده. صباح الفل عليكم، مين بيسمعني، مين نايم، اللي نايم الله يسهله خلاص تمام، اجازه سعيده ان شاء الله. لو حد بيسمعني يا ريت يبعت لي على 0155952106، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 38350022. عايزه اصبح على العربيتين اللي كانوا سايقين معايا في نفس الشارع، انا وهم بس. اجازه سعيده، أجازة جدا النهاردة، مش أجازة عادي، النهاردة أجازة جدا. يلا نسمع فيروز شط اسكندرية بمناسبة الأحداث اللي احنا فيها دي، نرجع بقى نشوف درجات الحرارة عاملة معانا ايه النهاردة. صباحكم زي الفل يا حلوين.

بدأنا يومنا في فيروز شط اسكندرية، حاجة كده ملائمة للأحداث اللي احنا فيها، لونج ويكند وناس مسافرة وناس رايحة تبلبط وحاجات كده، واحنا قاعدين أهم حاجة تكونوا انتم مبسوطين. والله طلع في ناس صحية كتير وبتشتغل زينا كده، أبطال أبطال، هقول أساميكوا كلكوا وهصبح عليكوا صحابي وحبايبي وأهلي، أهل البرنامج حبايبي والله العظيم. نقول لكم بس درجات الحرارة عشان ما ننساش، عشان عارفة اني هنسى. درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتكون 38 والصغرى 26، اسكندرية هتكون 33 والصغرى 25، مطروح العظمى 32 الصغرى 23، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، قنا العظمى 43 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 44 والصغرى 28 درجة. طيب توقعات الأجواء ليوم الخميس، لسه استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، الجو هيكون مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع استمرار الشبورة المائية صباحا على طرق السفر. ناخد بالنا بقى الناس اللي مسافرين على طرق سفر دلوقتي، تاخد بالها علشان الشبورة قوية الفترة دي، أوقات بتبقى متألقة جامد وأوقات بتبقى نص نص، بس لما بتبقى يعني في البيك بتاعتها يعني الطريق لازم يتقفل، الصحراوي لازم يتقفل، لازم نحترم حاجة زي دي، وده لمصلحتنا عفوا لمصلحتنا قبل أي حاجة. طيب يا جماعة، حلقة ويكند لذيذة إن شاء الله علينا، عندنا شوية أخبار لطيفة هقول لكم عليها، وهصبح على كل الناس الحلوة اللي بتبعت لنا مسج. ما نصبح دلوقتي، ورانا إيه؟ استنوا النبي، يلا ما هي أجازة بقى براحتنا خالص. يارا أنت عارفة أنت وحشتيني قد إيه ولا لأ؟ يارا صباح الفل، يارا من اليونان صديقتنا وحبيبتنا وأختنا، اول يعني اول ما قلت يا جماعه مين اللي بيسمعني ومين اجازه، عشان حاسه الناس كلها اجازه وانا لوحدي شغاله، اول حد بعت لي يورا من اليونان اصلا يعني حبيبتي مش سايباني والله، شكرا يا يورا. حاضر حاضر، هكتب لك منين عشان مش هينفع نعمل اعلانات. اوكي طيب، في كمان احمد المهدي، صباح الفل عليك يا مهدي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، شكرا جدا جدا جدا حقيقي. في برضو زهور، صباح الفل، بتقول انا مش شرفاء يا فنا اللي رايحين الشغل، عاش عاش، اشك ان انت كنت عربيه من الاثنين اللي كانوا قدامي، عربيتين انا وعربيتين في الشارع كل الشارع كل، بس والله العظيم بتبقى لذيذ، بيبقى في كده مود رايق كده، حس كده الله، في شوارع بتبقى اول مره بتشوفها، بتشوف الاسفلت ما كنتش بتشوفه قبل كده، شوف شكل الرصيف عامل ازاي، ما بتفضوش شوارع كده، ما بتفضوش اول ما بتنزل يوم اجازه، تحس انت بتتعرف على بلدك من اول وجديد. يلا بينا يا جماعه، قولوا لي عايزين تسمعوا ايه النهارده، عايزين نفرفش ونعنش الجو، عملنا لكم كوكتيل من المزيكا اللذيذه، نسمع احمد سعد وناخد بريك لطيف ونرجع نكمل معاكم على طول، لسه عايشين صباحنا على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312515 154.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ألذ حاجه بقى ان زي ما قلت لكم اول حد بعت لي يارا تصبح عليا بتقول لي بسمعك يا فانا وما تقلقيش انا موجوده اهو معاكي، عشان كنت بقى بعمل نداء بس مين اجازه ومين بيسمعني وكده. يا رب تبعت لنا من اليونان. تمام. بعد كده ظهور بعتت لي قلت اهو في حد موجود. ده ظهور انا شاكه ان انت حد من العربيتين اللي كانوا ماشيين قدامي في نفس الشارع، كنت انا والعربيتين دول في الشارع كله. قالت لي انا ببعت لك من الامارات. واضح ان انت فين يا مصر؟ انت فين يا مصر؟ كلنا نايمين، كلنا مأجزين. يلا حصل خير. ماشي، في مين تاني بيبعت لي؟ لا بصي يا يارا، هو من غير يعني فيش موضوع، مش معقد خالص، هو حاجة واحدة، هو اللون ده واحد، يعني مش هتسألي على أرقام ولا أي حاجة، هتروحي تلاقي الموضوع أبسط من كده بكتير يا ماما. سعد عمران بيصبح علينا صباح الفل. مهموها صباح الفل عليكي. مها من الرياض بتبعت لنا الواتساب شغال؟ لا شغال من الصبح يا ما، زي الفل. والناس بتبعت لنا، شوفي بقى انتي الباقة عندك فيها ايه ولا ماشي. علي جاد بيبعت لنا من المحلة، اجدع ناس والله يا علي، صباح الفل. اجازة وصحي بدري يعني عشان تسمعني مخصوص لكده ولا اكيد لا؟ يعني شكلك شغل صح؟ قولي اجازة ولا شغل؟ مين اجازة ومين شغل ومين على الطريق طالع الساحل؟ اشقية اخر لونج ويكند بقى ايه تبستوا بيه. محمد في حد بيقول عايز اصبح على خطيبتي اللي زعلانه مني واقول لها معلش مش هزعلك. خطيبه محمد صباح الفل عليكي، ما تزعليش. اقول له هو حسب هو عمل ايه طبعا، يعني خدي وقتك في الزعل لو الموضوع كبير اكيد، بس يعني الصلح خير. صباح الفل يا محمد، روح صالحها بقى لو سمحت، يعني لو فاهم ان هو ده المجهود يعني ان احنا نقول على الراديو كده وخلص الموضوع. لا يا بابي نو، الموضوع بيمشيش كده خلاص، عايزين مجهود. في حد برضو بيصبح علينا صباح الخير من اسكندرية، صباح الفل. الجو عندكم النهاردة هيبقى حلو قوي. أبنوب صباح الفل عليك يا أبنوب، بيقول شغال لأن أنا أصلا من مدينتي. صباح الفل عليك، نفسي أخد أجازة زي الناس اللي هناك دي. ومين سمعك ملك؟ مين سمعك حبيبتي؟ والله الناس كلها أجازة ونازلة الشغل. على فكرة في ناس كتير قوي نازلة الشغل، ما تحسوش ان احنا مش اقلية، احنا كتير جدا، وهنقف كلنا في ظهر بعض وهنساند بعض وارقص غصب عني ارقص. تمام، هنتفائل وهنبسط وصحيين بدري وبدئين اليوم من بدري، هم نايمين ناس الاجازة نايمين، فايتهم متع الحياة، فايتهم السبع فوايد بتوع الصحيان بدري، فايتهم حاجات كتير. كذب يعني مش طبيعي. ماشي، عمرو النبهاني صباح الفل. اهو بقول الاسم صح عشان بقالي من اسبوعين مثلا بقول عمرو عبد النبي اصلا. عمرو النبهاني بيقول صاحي متاخر وهنزل جري. بحس اليوم الاجازه اللي عندنا فيه شغل من حقنا متاخر، من حق عادي يعني، هو اصلا يوم اجازه. عارفه انه مش هيبقى فيه تلاكيك، اصل الدنيا كانت زحمه، اصل مش عارفه ايه، الدنيا فاضيه اصلا، مفيش اي حد، مفيش حد رايح شغله غيرنا، بس من حقنا نتأخر شوي عادي يعني، مش آخر الدنيا، هنعمل ايه؟ ماشي، شكلك يا فانا الشنطة مستنياك في العرب، يعني غالبا يعني ما لحقتش اعمل كده، بس ده اللي هيحصل يا مهدي والله. يلا الحمد لله، انا مش عايزة افوت برضو، مش معنى ايه المشكلة. طيب في دودو صباح الفل، اجازة الحمد لله وفطرت حواوشي كمان. الله الله يا دودو الله. انا بحس يا جماعه ان وجبه الفطار هي أو اي وجبه عامه يعني ملهاش قيود، انت عايز تفطر ايه تصحى منهم تفطر اللي انت عايزه. انا عارفه ان الفطار بيبقى بشكل معين كده، سواء بقى انت بتحب بقى فول طعميه بيض بتنجان. بتنجان ده بالنسبه لناس كتير ايه يا جماعه بتهزروا ولا ايه؟ حد يفطر بتنجان كده على الصبح؟ عادي نفطر بتنجان، ايه المشكله؟ معدتي ولا معدتك ايه المشكله؟ انت عايز تاكل كرواسون ومش عارفة وباتيه وحاجات كده براحتك برضو عادي جدا. عايز افطر سكريات الصبح عادي، عايز اصحى افطر، عايز اصحى افطر بروتين اصلا يعني اللي هو فراخ ممكن عايز اكل فراخ الصبح، ايه المشكلة؟ بحس الفطار كده بيبقى اللي هو انت بتقوم انت بتطلب حاجة معينة، معدتك النهاردة طالبة حاجة معينة براحتك. وبعدين خصوصا يوم الاجازة كمان اوقات بتبقى صاحي عايز بقى تحتفل جامد. انا كل يوم بفطر نفس الفطار، يوم الاجازة عايز اغير كده، عايز احس ان في اختلاف. محدش هيحكم عليك، تاكل اللي انت عايزه. عارفين ليه يا جماعة؟ كمان خصوصا النهاردة 27 اغسطس هو يوم just because day. just because day ده يعني اللي هو يوم هو كده. يعني ايه يوم هو كده؟ هو كده. ما تيجي تعمل حاجة من حقك ان انت تعملها اليوم ده من غير ما تبقى مضطر ان انت تبرر لغيرك انت بتعمل كده ليه. اوقات كتير بيبقى نفسنا نعمل ده، مش لازم، انا مش لازم ابرر لك انت ليه بتاكل بالمون، هو كده يعني ايه بقى، ما انا حر، هو كده عادي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو كده عادي جدا. حاجات كتير بقى، حاجات كتير جدا جدا جدا. انت ليه بتختار ده بدل ده؟ عشان هو كده. تعالوا النهاردة نحتفل باليوم ده ونعمل حاجة واحدة ملاش تبرير ومش مضطرين ان احنا نبرر لحد. وقولوا لي هي ايه، ايه الحاجة اللي انت بيبقى نفسك تعملها ويبقى اللي هو في ثقة كده اللي انت النهاردة قادر اعمل الحاجة دي واقول للناس هو كده انا بعمل ده عشان هو كده. بعتولي على 015-5952-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-35-0-22. حلوة دي، استنى، ده فطار ساندويتش جبنة بالفراخ الساعة، دي حاجة معروفة يعني، حاساك بتقولها ان هي حاجة معروفة، ساندويتش الجبنة بالفراخ الساعة. عامة الاكل وهو بايت في حاجات بتبقى لذ بكتير، تاكل حاجه ساقعه زي ما هي. الناس هتعترض وتقول لك ايه ده يا ابني المجرم، سخن الاكل طيب هتاكله، هو كده انا بحب اكله كده. شكرا، يلا اديتكم افكار اهو، قولوا لي يا جماعه ايه الحاجه اللي انتوا بتبقوا عايزين تعملوها وبالنسبه لكم بيبقى هو كده، مفيش تبرير مفيش شرح. مش عايز اشرح اوقات للاسف من كتر الضغط المجتمعي، حد يسالك انت بتعمل كده ليه تبدأ تفتي أصلا، ما هو أنا معرفش ليه، حقيقي معرفش ليه، فأنا هضطر أفتي عشان لازم يبان إن أنا فاهم، عشان ما ينفعش أقول هو كده، عشان ما تفهمش غلط وما بقاش يعني هجومي على اللي قدامي، ولازم أبقى فاهم نفسي. فأنا ببتدي أفتي وبقول أصلا أنا لما بعملها كده ببقى مرتاح، علشان لم بقول لك إيه، كفاية فرهضة، أنا بعمل الحاجة دي عشان هو كده بكل بساطة. لولا البنات عمرو دياب، ونرجع نكمل معاكم على طول. لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. صباحكم زي الفل.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
5: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة.
2: في أسهل من كده؟
6: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
7: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
8: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: النهارده يوم هو كده just because day. مين اللي طلعه؟ انا لا خدت اماما خالص. هو يوم عالمي الناس بتحتفل بيه يوم 27 اغسطس. يوم هو كده وحلو قوي ان اليوم ده جاي في عز الحر عشان انت اوقات بتبقى ده المود بتاعك طول فتره الصيف. ما حدش يكلمني انت بتعمل كده ليه. هو كده ماشي اكلم نفسي في الشارع. بتكلم نفسك ليه انت كويس؟ هو كده انا حر. ايه المزيكا اللي انت بتسمعها دي؟ هو كده. مش لازم نبرر، مش لازم هنفضل نعيش حياتنا نبرر افعالنا اللي بالنسبه لنا عاديه، اللي بالنسبه لنا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نطلعهوش عشان خايفين من المجتمع، خايفين من الناس تحكم علينا، خايفين من الناس اصلا تسالنا ليه. يعني سؤال ليه ده صعب قوي. في اوقات بتتسال ليه بتعمل كده او ليه عامه ما عنديش اجابه. هو كده يعني ما أنا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. ليه نقعد ندور ونفتي ونبين اللي قدامنا ان احنا فاهمين احنا بنعمل كده ليه؟ ما نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها يوم واحد في السنه. سألك بتعمل كده ليه؟ عشان هو كده. حد بعت لي بيقول انا بحب اخرج كتير، اي خروجه انا جايه فيها ويقعدوا يقولوا لي وانت بتخرجي كتير كده ليه؟ وما بقاش عارفه اقول لهم السبب. هو كده. ايه المشكله؟ بنت فرفوشه عايزه تخرج، عايزه ترفه عن نفسها، عاملة اللي عليها، مش مقصرة في أي حاجة، وعندها الوقت الكافي إن هي تخرج. هو كده. ليه دايما في أسئلة؟ ليه بتسأل؟ ما تعمل زي، اعمل زي وهتلاقي وهيجيلك الإجابة. بدل ما تسألني أنت بتعمل كده ليه، جرب اعمل زي كده وشوف. ارتحت ارتحت، ما ارتحتش عادي، كلنا مختلفين عن بعض. أنت بتحب حاجة وأنا بحب حاجة تانية، بس كده. بالظبط يا عليا جد، صح زي ما أنت بتقول كده بالظبط. ماشي. محمود بيقول انا بفطر 3 مرات عشان هو كده. يا باشا بالهنا والشفاء على قلبك، براحتك. الزملاء باصين لك في يعني حاول ان انت برضو تشارك. يعني الواحد محتاج يشارك. وجبه الفطار بالذات بتبقى اول وجبه وبيبقى اللي حوالينا نحب ان احنا ناخد رايهم برضو. يعني تحب تفطر ايه؟ انا ناوي افطر النهارده مش عارف ايه. تفطر 3 مرات يعني ما شاء الله الله اكبر. يعني بالهنا والشفاء، ايه المشكله؟ انا بيجي لي ايام بفطر 3 مرات، ايه المشكله؟ عادي. ايه صباح الفل حبيبتي بالهنا والشفاء. بحب قوي لما الناس تبعت لي صور الفطار بتاعتها. صباح الفل يا ايه. بتقول انا ما عنديش اجازه وقاعده معاكي يا قلبي لا تقلقي. حياتي معايا على طول، معايا على طول. في مين تاني؟ ما بحبش اصبح على حد في الشغل عشان هو كده. حاسه بيك او حاسه بيكي؟ انت مين؟ عصام. حاسه بيك جدا يا عصام. مش قصدي حاجه، زمايلي حبايبي والله العظيم حبايب قلبي. بس الواحد اوقات وهو داخل كده اللي هو بعدين احنا بنشوف بعض كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. اوقات الواحد يعني خلاص بقى، لسه كنا مع بعض امبارح، احنا يا دوبك نمنا كام ساعه ورجعنا وشنا في وش بعض تاني. فاحنا خلاص انا ممكن ابقى عايزه اصبح على اهلي في البيت لان دول اللي انا ما بشوفهمش، دول اللي انا ما بشوفهمش، فعايزه اصبح عليهم، اسال عليهم، اشوفهم عاملين ايه. انما احنا في الشغل عايشين مع بعض، عايشين مع بعض كفايه يعني. فتمام جدا. اوقات كتير الواحد بيبقى مش قادر يصبح على حد، مفيش اي مشكله. فرصتك النهارده ما تصبحش على حد. النهارده يوم هو كده بدون اي تبرير بدون اي اسباب. يلا بينا. القري بتاعتي فين؟ بطلب منك. صباح الفل عليك يا هانيا. قولي لنا برضو ايه الحاجة اللي انت بتبقي عايزة تعمليها علشان هو كده. هي طالبة معايا كده هعملها علشان هو كده. احنا شغلنا عمرو دياب لولا البنات، يعني للأسف مش هينفع نشغل نفس الفنان مرتين في نفس الساعة، بس هنشغلها لك على مدار اليوم، تابعينا اكيد. طيب في حد بيقول ايوة ساعات بحس الاحساس ده. امبارح قلت لك صباح الخير فمش معقوله كل يوم هبعت لك صباح الخير. يعني بالظبط قاسيه مش صوره. صباح الخير مره وبنشوف بعض كل يوم خلاص. مره صباح الخير، تاني يوم ازيك عامله ايه، تالت يوم عارفين لو هزه الدماغ دي اللي هو ما كلام مش طالع، هزه الدماغ. رابع يوم هزه الدماغ نفسها بتبقى مجهود، فاحنا بنرفع حواجب في حاجه كده بيترفع. خامس بقى مفيش. ما نحاول نتجنب بعض، نحاول نتجنب بعض على قد ما نقدر. انا شايفاك جاي ناحيتي وانت شايفني جاي ناحيتك وبنتجنب بعض. ساعدني عشان الدنيا تتسهل علينا. وهي الناس دي بتبقى اولاد حلال قوي. انت بتبقى مقابل حد مثلا صدفه في مكان ومش قادر تشوف حد صدفه، انت نازل اصلا مبهدل ونازل يعني فاهم متجرجر على وشك كده، نازل تجيب حاجه بسرعه او اي حاجه، وقابلت حد مثلا في السوبر ماركت تبقى شايل هم، يعني بتبقى عارف اللي هو ايه، تشوف رايح فين تقوم ماشي الناحيه الثانيه، ايه ده هنتقابل في الحته دي تقوم رايح الناحيه الثانيه. بيبقى جميل قوي الشخص اللي بيشوفك وياخد باله من كده ويعمل نفسك مش شايفه، يعني اه يعمل نفسه مش شايفك. والله العظيم ابن حلال، ناس ولاد حلال وسهله كده وبسيطه وبتمشي الدنيا. طيب انا مثلا حد بيقول انا مثلا اهلي بيتضايقوا لما بتفرج على افلام هندي كتير، بس هو كده انت حر، انت حر عادي، ايه المشكله نتفرج على الفيلم اللي احنا عايزينه. في مين تاني كمان؟ صباح الفل يا بنون. مين مين مين بيسمعنا؟ هيثم طبعا. ما شاء الله المصريين اللي بالخارج النهارده متألقين ما شاء الله، صباح الفل عليكم حبايبي والله. قولوا لي يا جماعه ايه الحاجه اللي بتبقوا عايزين تعملوها ما عندكوش اي تبرير ليها وتقولوا هو كده. نسمع حماقي قدام الناس ونرجع نقرا كل المسجز بتاعتكم.

0: ملك بتقول انا مشكلتي اللي بجد الناس اللي عندها طاقه تتكلم الصبح، اصل يا جماعه احنا لسه صاحيين ليه بنتكلم ليه؟ صباح الفل عليك يا ملك. تخيلي بقى لما تبقى شغلتك ان انت تصحي النوم تتكلمي، حصل خير. انا اكيد انت مش قصدك حاجه عليا. طيب بتقول انا ما بتكلمش قبل الساعه 12 الظهر عشان هو كده. من حقك يا ملوكه، النهارده يوم هو كده بنحتفل بيه، كل واحد يعمل حاجه اللي بجد ما عندوش تبرير ليها، لان هو كده حاجه اللي على مزاجه، اللي مش مضطر ان هو يبرر للمجتمع هو بيعمل كده ليه. تمام. في برضو مين تمين محمود، صباح الفل يا محمود. محمود بيقول انتوا ليه شغالين في الاجازه بس؟ حلو عشان اشوفكم في التلفزيون. ربنا يخليك يا محمود، ردا على سؤالك، عشان هو كده احنا شغالين في الاجازه علشان هو كده. صباح الفل، والله مبسوطه جدا ان انت بتبعت لي. في برضو دكتور ريمون بيقول انا ما روحتش الشغل عشان انا في الشغل من امبارح ولسه مكمل النهارده وبكره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بطل الابطال، عاش عاش بطل والله العظيم. يا دكتور ممكن تقولي بس حضرتك دكتور ايه؟ ممكن تقولي؟ والله العظيم يعني ربنا يقويك ويعينك يا رب كده، ويعين كل الاشخاص اللي خلاص بقى ظروف شغلها بيتطلب ان هي تضحي مش عارفه اقول ايه، تضحي باحتياجاتها الطبيعيه، براحتها، بان هم يريحوا، ان هم ياكلوا وقت ما يجوعوا، ان هم يشوفوا اهلهم ويشوفوا اولادهم ويشوفوا اسرهم وكده. بجد دكتور ريمون قلبي معاك حقيقي. يعني لسه مكملين معاكم يا جماعه وبنحتفل ب جاست بيكوز داي، او يوم هو كده، وايه الحاجات اللي انتوا بتبقوا عايزين تعملوها علشان هو كده، انتوا نفسكم مش عارفين ايه التبرير، حاجه بتريحكم، هو انا عايز اعمل كده وخلاص عشان عايز اعمل كده. عادي في اوقات كده الواحد من كتر القيود اللي المجتمع حاططها له والشكل اللي لازم يكون عليه وطريقه الكلام اللي لازم يتكلم بيها والمش عارف ايه، انا عايز افك بقى، عايز اعمل الحاجه اللي على مزاجي عشان هو كده. سيبوني بقى. يلا يا جماعه خلصنا الساعه الاولى ولا ايه؟ هنخش على الساعه الثانيه بريك ونرجع لكم على طول. لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بنبدأ معاكم الساعة الثانية من برنامجنا من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الناس سخنت جدا على اليوم العالمي اللي هو كده وخلاص بقى بيفضفض. طيب في حد برضو تاني بيقول انا ما بقدرش اتكلم مع حد قبل الساعة 12 الظهر والله علشان بجد هو كده مفيش تبرير تاني. ما نبدأ اليوم 12 لما احنا كلنا مش بنبقى مش موجودين قبل الساعة 12 نبدأ اليوم الساعة 12، يعني مش لازم نقابل حد قبل كده، لو بإيدنا والله نعمل كده ماشي. في برضو مين انت مين حنين بتقول أنا بحب أمسك التليفون طول النهار وافتح تيك توك عشان هو كده. ماشي فرصتكم النهاردة، يعني ما تفكروش التصرف ده.

0: ولا غلط ايه اللي بيحصل، اطلقوا العنان للحاجات اللي انتوا نفسكم تعملوها وما عندكوش تبرير ليها وبتقولوا هو كده. في برضو صباح الفل، صباح الفل يا وصال. يلا انا احساس لذيذ قوي لما يعني ابقى عارفه المستمعين كلهم فطروا ايه، كله بعت لي صور الفطار بتاعه. صباح الفل عليكم بالهنا والشفا والله. طيب حلوه بتقول ده فطاري علشان هو كده، هي الصوره حصل لها حاجه ما اعرفش حصل لها ايه، بس بتقول بقالي 8 سنين عامله كلين دايت او بتاكل اكل نظيف يعني، بتقول عشان هو كده. جماعه براحتكم براحتكم، كل واحد يشوف ايه الاصلح ليه ويعمله. في ناس بتبقى عايزه اللي هو تتدخل لمجرد التدخل، ان انت ليه ما بتعملش الحاجه اللي انا بعملها، انت احنا ليه مش زي بعض، ليه ما بتفطرش نفس الفطار اللي انا بفطره. او في ناس بتبقى عايزه بجد تثقف نفسها، تاخد معلومات اللي هو ايه ده، هو الاكل ده اللي انت بتاكليه كل يوم مثلا بيفيد في حاجه معينه، طب انت مش عارفه ايه، كنوع من انواع المعلومات. عادي عايزين نشارك المعلومات نشاركها، بس فضول من اجل الفضول، وانت انت ليه بتعمل كده عشان انت بتعملش زيي، لا مش لازم، احنا مش اسطمبة يعني، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ماشي. في برضو لا يا علي في والله، اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لي ويقول لي عايز العب وانا هكلمه على طول، بعتوا لي على 015-5952-1006. في دكتور فرح بتقول بحب الاكل عشان هو كده، هو ده ما ينفعش حد يسالك بتحب الاكل ليه، بحب الاكل طبيعي يعني عشان هو كده، ما بتحبيش الاكل عادي برضو عشان هو كده. الناس اللي مستغربه النهارده النهارده يوم عالمي زي يعني كل يوم في السنه هتلاقوا فيه يوم عالمي لحاجه معينه، في حاجات معروفه الناس كلها بتحتفل بيها، في حاجات بجد ما حدش يعرف عنها حاجه. النهارده 27 اغسطس اليوم العالمي ليه هو كده، just because day، في حد اخترع اليوم ده من الخمسينات اصلا وقال لك علشان الواحد يبدا اللي هو يعمل الحاجه اللي نفسه فيها بدون تبرير. انت عايش السنه كلها بتبرر تصرفاتك، بتبرر افعالك، تعبت، اوقات بيبقى بجد ما عندكش تبرير، بس ما ينفعش تقول هو كده فتفتي تبدا تقول اصل علشان كذا كذا كذا، هو مش عشان حاجه اصلا بس هو علشان هو كده. فهو النهارده اليوم العالمي اللي هو كده. في برضو أميرة صباح الفل عليك يا أميرة، بتقول عايزة أصبح على جوزي أحمد. صباح الفل مها، طيب هستر عليك يا مها والله بالهنا والشفاء على قلبك يا مها، تفطري اللي انت عايزاه. مها بتفطر فطار زي الفل بالهنا والشفاء. في برضو ياسمين صباح الفل، ميرسي جدا يا ياسمين والله، ده انت اللي حلوة وجميلة، قولي لو عايزة نلعب أكلمك ونبدأ فقرة الألعاب بتاعتنا. اديني فكره اديتيني فكره خطيره النهارده، انا مش هعمل غدا علشان هو كده. يلا بينا يلا بينا، انا خايفه الموضوع يقلب بشر ومشاكل، بس يلا بينا. لو في يعني possibility يا يارا ان انت تعملي كده واليوم يعدي عادي، مفيش اي مشكله، عادي يوم يعني يوم كده الواحد يقضي خفيف خفيف، او اطلبي اكل من بره، مش لازم اطبخ، مش كل يوم مش هتطبخي ليه يا يارا عشان هو كده، النهارده اليوم العالمي اللي هو كده. طيب رامي صباح الفل عليك يا رامي. رامي ايه ده، انا بسوق زيك يا رامي انا زيك يا رامي والله بسوق زيك، وبجد لما حد بيسالني ما بقاش عندي رد. طيب رامي بيقول لنا ان هو بيسوق يعني العربيه الاوتوماتيك، بس بيسوق برجليه الاثنين، رجل على الفرامل ورجل على البنزين. انا بعمل كده، انا عارفه ده مش صح خالص تماما، بس فعلا انا لما جربت اسوق برجل واحده، انا قلت الموضوع ده قبل كده، حسيت انه لا مخي مش مترجم ان هي نفس الرجل تعمل الحاجتين، ما مش عارف يعني، انا ممكن اكون مختلفه عن، بس الحمد لله في ناس اهو زيي، هو لما حد بيقول ايه ده انت ازاي بتسوقي كده، وانا بقالي سنين بسوق، انا بسوق من زمان جدا يعني، والحمد لله الدنيا ماشيه زي الفل، بس هو كده والله انا مش عارف، ما اعرفش بقى اعصاب الجسم عندي مش عارفه تترجم ان انا يبقى في رجل واحده هي اللي بسوق بيها، فانا بسوق بالرجلين الاثنين. صباح الفل عليك يا رامي، انت مش لوحدك. يلا الناس ابتدت تبعت لي عايزه تلعب. ماشي يا جماعه، نسمع موسكو ونبدا فقره الالعاب، قولوا لي مين عايز يلعب معانا. في حلقة يوم الخميس وحلقة الويكند. صباحكم زي الفل، يلا بينا.
1: في الركن البعيد الهادي اسموك حالي، قاعد في الاسكيم ومش هرد فيش داري، بسأل نفسي يا نفسي مالك مش عجباني، كل يوم بتبني بتتهد من خيالي، دي مشاكلك برا عني اي حد شكلك، بص على اليمين فشمالي تاكلك، ده عيب الوحيد اني بسلكلك، قفلك مكانه وايه كمانك.

فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم يا جماعه. انا معرفش في ايه في ايه يعني. ناس كتير قوي بعتلي يلا نلعب يلا نلعب. بكلمهم بحس ان انا بكلمتهم في وقت غير مناسب يعني. في كده اللي هو ايه نعم ايه ليه يا جماعه كده. ايوه يا فندم انا فرنا امام من نجومه فهم. ايوه ايه ايوه ايه انا مش ببيع حاجه والله العظيم ما ببيع حاجه يعني. حضرتك بعتيلي وقلتيلي يلا نلعب فانا بكلم حضرتك عشان نلعب. ف مش عارفه في ايه النهارده. المفروض اجازه والمود يبقى لذيذ وويك اند. بس احنا معانا علي على التليفون. علي صباح الفل.
2: صباح النور.
1: ازيك يا علي عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام.
1: شكرا والله ان انت متقبل ان انا بكلمك.
2: لا لا لا لا ازاي
1: اخبارك؟ انت اجازه النهارده ولا شغل ولا ايه؟
2: لا انا مش شغل النهارده خالص.
1: مش شغل؟
2: اه.
1: طيب حلو لذيذ قوي عشان نبقى فاضيين. بتكلمنا منين يا علي؟ القاهره ولا جيزه؟
2: محلة.
1: من محله.
2: أوه.
1: اجدع ناس يا علي. طيب جاهز نلعب ولا ايه؟ استنى ما اشوف فين المزيكا. المزيكا الموترة فين؟ استنى مش لاقيها يا علي.
2: ملهاش لازم.
1: لا ليه؟ لا ده انا احبها قوي انا احبها قوي. طيب بص يا علي هنبدأ بس ونسخن كده عشان انت اول زبون. خلاص سؤال دي لعبة صد رد. هنسأل سؤال اجاباته كتيرة جدا. انت هترد اجابة انا ارد اجابة انت ترد اجابة. اللي يقع التاني هو اللي يخسر. تمام؟
2: تمام.
1: بشرط ما نعيدش الاجابات وما تقولش اجابه انا قلتها يعني كده انت بتبقى خسرت.
2: يلا ربنا يستر.
1: يلا ربنا يستر. جاهز؟ يلا بينا. طيب علي عايزين اسم ولد بيبدا بحرف الر. اتفضل ابدا.
2: رامي. رامي.
1: رامي. رامز.
2: رياض.
1: رياض. حلوه. رفعت.
2: رادي.
1: رأفت.
2: رمسيس.
1: رجب.
2: رمضان.
1: رفيق. يلا يا علي.
2: ثانية
1: علي.
2: ايوه معاك. ثانية
1: في وقت يا علي بيخلص مننا.
2: رافي.
1: مين؟
2: رافي.
1: رافي؟
2: اه.
1: راني. راني مش رامي بالنون.
2: لا استنى.
1: علي يلا.
2: لازم ولد؟
1: ايه؟
2: لا اسمها ولد يعني؟
1: اه ولد. في ولد اسمه راني والله بالنون.
2: ماشي. رضا.
1: رضا؟ برافو عليك. رشوان.
2: ريموت.
1: برافو عليك. روماني.
2: هنخش في الاسماء المتحيه. ماشي.
1: كل الاسماء زي الفل. كل الاسماء زي الفل.
2: انا عارف انا هفتكر بقى انا كده عايز.
1: يلا يا علي.
2: ماشي ثانيه واحده كده.
1: ثانيه واحده يبص على جوجل ولا ايه؟
2: لا والله. لا لا مش كده.
1: خمسة.
2: ثانية.
1: أربعة. تلاتة. أنت مستنيني أخلص معد معايا وخلاص بقى لو أنت قاعد مستنيني أخلص.
2: أنا بحاول كده أركز بس عشان أفتكر.
1: اتنين واحد يا علي. خلاص ما فرصتك خلصت. فرصتك خلصت والله. كان في أسامي تانية كمان كتيرة قوي قوي قوي بس انت هنجت. كان في رشيد يعني انا قاعده معمله حتى رشيد دي في دماغي عشان ما انساش. الايه
2: قلت رشيد انا كنت افتكرت واحد رشيد.
1: خلاص بقى بعد ايه ما خلاص خسرت يا علي. علي فطرت ولا لسه؟
2: انا
1: فطرت ولا لسه؟
2: لسه. انا مش حابب ما بحبش افطر كده على الصبح قوي يعني. بحب افطر كده على الساعه 11 كده.
1: حلو لذيذ جميل. علي انت نورتنا والله مبسوطين بمكالمتك دي.
2: الله يخليك يا
1: صباح الفل عليك يا علي. تابعنا بقى صباح الفل.
2: اوكي.
1: لسه مكملين معاكم. اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لنا على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب7417 جنيه للبيع و7383 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب6490 جنيه للبيع و6460 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب52536 جنيه. سعر الفضة عيار 999 108 جنيه للبيع 104 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتة، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هاتش انيسة وانا يا ريس. يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين. وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عاملة التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعت لكم تاني ولسه مكملين في العاب يوم الخميس والعاب الويك اند. ومعانا دلوقتي محمد على التليفون. محمد صباح الفل.
2: صباح الفل يا بابا.
1: ازيك يا محمد؟
2: عامل ايه؟
1: الحمد لله. اتكلمنا منين يا محمد؟
2: اتكلمت من وفاء مركز الشموخ.
1: اجدع ناس يا محمد. اجازه النهارده ولا شغل ولا ايه؟
2: اجازه النهارده.
1: طب انت مالك تقيل عليك الاجازه للدرجه دي؟ اجازه النهارده.
2: اجازه النهارده وقاعده البيت مع صراحه ما بتبقاش لطيفه يعني.
1: ما تحبش انت قعده البيت؟ ها
2: والله
1: تحب كده اللي هو تفرك على طول وتشغل نفسك في حاجه وتنزل
2: معلش الصبح كده يركب عربيته يشرب كوبايه قهوه بيفطر مش عارف ينزل يروح المكتب بتاعه بيخلص شغله كده.
1: طب حلو والله. ماشي ممكن بس تريح كده شويه وبما اننا صاحيين واجازه وتنزل بمزاجك بقى كوبايه الشاي وتفطر.
2: هو كده كده بدل انت بتروح شغل وظابط ميعاد صحيان وبتصحى لوحدك وبتنام لوحدك خلاص.
1: بالظبط كده بالظبط. طب جاهز يا محمد نلعب؟
2: هنلعب ايه؟
1: هنلعب لعبه اسمها صد رد. تمام؟ صد رد دي انا بسال سؤال اجاباته بتكون كتيره جدا، انت بتقول اجابه انا برد عليك باجابه، انت ترد عليا باجابه تانية.
2: مش اللعبه اللي هو لعبها محمد اللي لعبها المكالمه اللي قبليه دي؟
1: هي دي. كنت متابعنا؟
2: كنت متابعك. بس ما فيش لعبه غير اللعبه دي.
1: عايز تلعب ايه اللي انت عايزه؟ قول لي عايز تلعب ايه؟
2: في لعبه اي ولا لا؟
1: لعبه ايه؟
2: اي ولا لا؟
1: ايه انا مش سامعه قوي.
2: لعبة اي ولا لا؟
1: ايه اي دي؟
2: اللي هي الاي اللي بتلعب من غير اي ولا من غير لا دي؟
1: اسالك اسئلة وما تقولش ولا لا؟
2: بالظبط كده.
1: تجاوب اجابات يعني.
2: بالظبط كده. جوابات منطقية سريعة ومفيش طرز ومفيش
1: ما هنقعد بقى كده بقية الحلقة كلها. طب تعال تعال نجرب نلعبها. شكلك حريف في اللعبه دي.
2: لا انا والله بقى كتير ما كلمتيش وكنت نفسي اكلمك. امال شو عامل ايه؟
1: جو الحمد لله يعني زي الفل وبيتحسن وان شاء الله رجع بدايه من الاسبوع اللي جاي.
2: يا ربنا يرجعه بالسلامه.
1: يا رب باذن الله. طيب حابب نلعب اللعبه دي اللي هي من غير ولا لا؟
2: بالظبط كده.
1: ماشي تمام. يلا بينا. هسالك اسئله وانت تجاوب عليا الاجابات كلها ما يبقاش فيها ايه ولا ولا لا.
2: كمان
1: يلا بينا.
2: يلا بينا
1: محمد. انت سامعني؟
2: سامع.
1: فطرت ايه النهارده؟
2: فطرت رز.
1: وهتعمل ايه النهارده؟ يومك عامل ازاي؟
2: قاعد في البيت.
1: وهتسافر بكره؟
2: بعد.
1: لا بقول لك ايه. انت بتاخد وقتك كده عشان ترد. ها شكلك مذاكر.
2: لا ما مش
1: اديك قلت لا قلت لا قلت لا. شكرا شكرا يا محمد. قلت لا ميرسي جدا.
2: انت خدتني كده في شقلبه وقلب على طول.
1: لا ما تحاولش ما تحاولش والله انت فايق.
2: لا بس كده بس انت دمك خفيف والله.
1: ربنا يخليك والله ده شرف ليا.
2: حد هو حد محترم وشخصيه محترمه.
1: الله يخليك يا محمد والله العظيم ده شرف ليا يعني الكلام الجميل ده كله.
2: الله يبارك فيك يا برني.
1: مش عايز نلعب دور صد رد كده سريع؟
2: هي اللعبه دي الصراحه ما بتجيش معايا.
1: ليه بس؟ هسألك والله سؤال يعني سهل جدا جدا ما فيهوش أي حاجة. ماشي؟
2: ما بتجيش معايا سكة والله عشان ما نقعدش نلعب وبتاع
1: يا باشا أنا أهم حاجة راحتك والله العظيم، يعني كفاية إن إحنا سمعنا صوتك.
2: أهم حاجة إن أنا سمعت صوتك وكلمتك.
1: ربنا يخليك يا فندم.
2: تسوى الدنيا بحالها
1: ربنا يخليك والله يعني. ربنا يخليك.
2: انا والله كنت نفسي ان انا اكلمك واسمع صوتك بس واطمن عليك.
1: ربنا يخليك يا محمد. شكرا ليك والله ويعني ان شاء الله تتابعنا كده.
2: انا من زمان من اول ما انت كنت بتشتغل في البرنامج بتاع من الساعه 7 للساعه 9.
1: ده امتى ده؟
2: لا ده مع مروان ادري
1: ده واحد. كلنا واحد يا محمد والله كلنا واحد حقيقي. محمد انت نورتنا ونسمع صوتك على خير ان شاء الله.
2: طب مش هنسمع اغنيه طيب ولا ايه؟
1: نعم؟
2: مش هنسمع اغنيه؟
1: هنسمع اغنيه دلوقتي حالا اهو. اغنيه جديده كمان هتعجبك جدا. ماشي.
2: بتاعت مين؟
1: جوزيف عطيه واليانا.
2: لا ما عايزين نسمعوا الاغنيه بتاعت تامر عاشور بتاع يا.
1: احنا شغلنا تامر عاشور ولا لا؟ والله لو ما شغلناش تامر عاشور هجيبها لك. حاضر ماشي يا محمد، انت تأمرني والله، نورتني يا محمد.
2: نهارك زي الفل يا بابا.
1: ربنا يخليك، مع السلامه يا محمد. مع السلامه. طيب يا جماعه نسمع اغنيه ونرجع نكمل معاكم. اخر لينك للي عايز يلعب فرصته ان هو يبعت لي على 015-5952-1006. اغنيه دي لذيذه قوي، نسمعها ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: طيب معانا دلوقتي أميرة بتكلمنا من كفر الشيخ، آخر متصلة معانا النهاردة. صباح الفل عليك يا أميرة.
1: صباح النور، عاملة إيه؟
0: إزيك أنت يا أميرة؟ بخير؟
1: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. أميرة أنت عندك كام سنة؟
1: عندي 21.
0: حبيبتي جميلة والله يا أميرة. حابة نلعب لعبة صد رد؟
1: ليه مش فاكرة، فكريني.
0: ماشي، صد رد دي انا بسالك سؤال سهل جدا، السؤال ده اجاباته كتير قوي قوي، خلاص انت بتردي باجابه وانا برد عليكي باجابه، ايه رايك في اللعبه دي؟
1: تمام ماشي، يلا نجرب.
0: يلا نجرب مع بعضينا، وسؤال سهل قوي. ماشي
1: ماشي.
0: طيب اميره، عايزين اسامي بنات بتخلص بحرف الميم.
1: بتخلص بالميم.
0: بالميم.
1: مريم.
0: برافو. ريم.
1: النرمين.
0: نعم.
1: لا دي تخلها نون. مين
0: بتخلص بالميم؟
1: تسنيم.
0: برافو. رنيم.
1: ممكن ايه،
0: عايزين سرعة في الأداء بقى.
1: قلنا تسنيم. ما هو صعب ده.
0: لا مش صعب والله. يلا يا أميرة يلا. أميرة كده هبتدي عد تنازلي وهتخسري، فكري. يلا بنت بتخلص بحرف الميم، في أسامي كتير قوي لسه ما قلناهاش. شوفي الوقت خلص بس أنا هعدهولك.
1: قلنا نرمين. نرمين بالميم. عايزين
0: نشوف
1: بقى.
0: يلا
1: جاي
0: صعب، انت عارفه
1: لو في اوله كان
0: يبقى
1: اسهل.
0: ايه هو اللي في اوله؟
1: لو الميم في الاول.
0: طب يلا يلا، اسامي بنات بتبدا بحرف الميم. يلا يا اميره.
1: ماشي، قلنا منى.
0: مريم.
1: مريم. قلنا انت قلت مريم صح؟
0: لسه قايلها حالا.
1: ماشي. منى.
0: منار.
1: مكة.
0: مها.
1: ملك.
0: مهنور.
1: مليكة.
0: مودة. يلا يا أميرة انت اللي سأل السؤال.
1: منال.
0: منال. مرام. قلنا مرام؟
1: لا.
0: ماشي مرام. بسرعة يا أميرة الوقت بيخلص. يا أميرة ايه، شوفتي سبتك تنقي السؤال وعكسناه وقلت بقى انت هتغلبيني وحاجات كده، ينفع كده؟
1: يلا عشان بس اول مرة.
0: يا اول مرة وان شاء الله تبقاش اخر مرة يا أميرة، نورتيني يا حبيبتي.
1: شكرا يا حبيبتي.
0: شكرا ليكي، مع السلامة. طيب يا جماعة والله بسطت معاكم جدا، كان اسبوع لذيذ وخميس لذيذ، يا رب اكون قدرت ارفه عنكم الساعتين دول، الناس اللي نازله شغلها يوم الاجازه والناس اللي مأجزه طبعا وبتسمعنا وصاحيين بدري. صباح الفل عليكم كلكم، يا رب تقضوا يعني ويك اند لذيذ وجميل واجازه سعيده. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي بطاقه متجدده، ويا رب باذن الله يوسف يكون موجود معانا، يرجع وينور مكانه كده ويلعلع تاني ويرجع البرنامج زي طبيعته واحسن من الاول كمان. ان شاء الله يومكم لذيذ وصباحكم زي الفل.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت القادم. إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر. سموتريتش يؤكد أن مخطط الاستيطان في منطقة E1 يأتي لإجهاض مشروع إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة القدس. زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة. دوي انفجارات شديدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. أسعار النفط العالمية تواصل خسائرها متأثرة بأزمة مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات على الحدود بين نيبال وإقليم تبت الصيني إلى 165 قتيلاً وأكثر من 1000 مفقود. النادي الأهلي يمد تعاقد لاعب الفريق مروان عطية حتى عام 2030. المدير الفني للزمالك معتمد جمال يؤكد أن جميع مباريات الدوري صعبة ويعرب عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي. مبابي يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لفوز كبير على سويسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في الليغا. للمرة الأولى مصر للطيران توقع اتفاقا مع نادي برشلونة الإسباني لتكون شريك الطيران الحصري الرسمي لفريق النادي العالمي. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وطبعا قبل ما ابدا لازم اصبح على نجم النجوم، نجم المكسر ميدو، نجم نجوم الزمالك النهارده. يا جماعه انتوا طبعا عارفين دايما انا قاعد في خليه نحل زملكاويه، فانتوا عارفين طبعا اهلاوياتي شديده، عارفين متابعين معايا. فهو طبعا حابين نبارك لهم ان هم ما شاء الله كسبوا امبارح نادي البنك الاهلي 3-0، وهم طبعا عشان بيغزوا العين عمالين يقولوا ده نتيجه خادعه والموضوع لا ده ما لعبناش مش حلو. نفس نظام السنه اللي فاتت، انا عارف الدخله دي، يقعد طول السنه يقول لك ده احنا ما عندناش، ما هنجيب منين، دي هي كده بقى مشيت معانا بالزق، ما عندناش لعيبه. واحده واحده تلوم يقول لك ايه كمل الحدوته. فاحنا مستنيين حدوته السنه دي هنشوف فيها ايه، وما بس حبوا كلهم يكلموني فانا انتهزت الفرصه ان انا معاكم على الهوا وببارك لهم. وان شاء الله احنا مطولين السنه مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. كل سنه طيبين طبعا، المولد النبوي الشريف، ربنا يا رب كده دايما تبقى دايما في افراح وسعاده واجازات. وانتوا عارفين طبعا ان احنا في الاجازات بنكون معاكم برضو، عشان وانتوا بقى مسافرين في السكه انتوا طالعين خلاص الصيف بيخلص والمدارس على الابواب، فكل واحد بيلحق فبتسمعونا وانتوا في الطريق. فاتمنى الناس اللي على الطريق تكون كده ماشيه بالراحه حسب السرعه المقرره، مركزين ومتفائلين وبصين على الدنيا كده وشايفين الجو حلو يقولوا اخيرا طالعين اجازه. والناس اللي في البيت او الناس اللي عندهم مشوار والناس في برضو عندهم شغل، صبح عليكم معانا ان شاء الله الساعه اللي جايه دي هنتفائل مع بعض ونقعد نتكلم. وهقول لكم موضوع النهارده عن ايه. موضوع النهارده موضوع بسيط بس مهم لينا كلنا جدا. سؤالي هو انت على قد ما بتدي بتاخد؟ بس انت واحد وواحده بتقول انا آية صوابع العشرة شمع جميل، انت ملك الجدعنة، انت ست من الطراز الاول فظيعة، انت صاحب صاحبك وانت صاحبة صاحبتك وشايلة الدنيا كلها، تمام حلو اوي اوي اوي كل الكلام ده رجولة اصلي. بس قد ما انت وانت بتعمله وبتدوا بتاخده، ولا انتوا حاسين ان انتوا عمالين تدوا تدوا تدوا تدوا بس المردود قليل؟ سواء بقى ده مع اهلك في البيت، مراتك، جوزك، الصحاب، في الشغل، هل الاحساس ده عندكم؟ ولا انتوا حاسين ان انتوا عايشين في مجتمع والله الناس اللي حواليا اللي انا بآية صوابع العشرة شمع ليهم، الناس دي في اي وقت بحتاجهم بلاقيهم موجودين؟ طب السؤال ده جالي ليه؟ ان انا كنت قاعد كده مع مجموعة من الاقارب وكل واحد فيهم واحدة عمالين يشتكوا على ان هم تعبانين ومفرومين وعمالين يدوا وموجودين دايما للناس ومتاحين وجدعان، لكن بيجوا في اوقات بيحسوا ان هم لوحديهم ومعهمش حد يساعدهم. فانا قلت لهم كلكم عندكم نفس الاحساس ده، ده واضح ان الحاله عامه. فقالوا لي يا حودة طب ما تشوف كده، هو احنا اللي المشكله دي عندنا ولا بقيه الناس اللي بيسمعوك على الراديو عندهم نفس الموضوع؟ فقلت لهم والله عينيا الاثنين، احنا نفترح السؤال ده للناس كلها ونشوف، وبرضو اقول رايي، اقول الموضوع ده ماشي ازاي. فعايز استنى رسائلكم على الواتساب على 015 59 55 1006. قولوا لي انتوا عمالين تدوا كتير بس في الاخر تلاقوا نفسكوا مفيش مردود، ما بتاخدوش على قد ما بتدوا، ولو ده حقيقي طب انتوا الاحساس اللي عندكم ايه؟ او ممكن حد يبعت لي يقول لي لا يا حودة ده انا معايا شوية ناس زي الفل، والله يا حودة اما بحتاج نص حاجة بلاقي الف واقف جنبي، وساعتها كده ايه يبقى انت ربنا يبارك لك وانت يا ست الكل ماشية تمام قوي وحواليك ناس جدعان زيك بالظبط وزيك بالظبط. احنا نطلع اول فصل معانا، وهم الصراحة طلبوا حاجة، انا بقول انا تاني قلت لكم خلية الزملكاوية نادي الزمالك العظيم العظيم طالبين اغنية عشان هم بيقولوا يعني ايه يا رب يفضل الزمالك كده، وهم اختاروا اغنية لانغام، فميدو تفضل يا ميدو.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. الناس كلها اجازة، اللي طالع على الطريق يلحق له يومين في الساحل قبل خلاص المدارس قربت، او اللي بيسمعنا من البيت او بتسمعنا من البيت، او اللي زي حالاتي كده انا وميدو عندهم شغل النهاردة عادي وجايين بابتسامة وفرحانين عادي. والله الواحد انا دايما بقول لكم يا جماعه انا عن نفسي باجي هنا عشان اشحن البطاريه بتاعتي معاكم. خلينا افكركم بسؤالي النهارده، سؤال بسيط بس عميق. انت وانتي بتحسوا على قد ما انتوا بتدوا في الحياه وتقولوا احنا ايدين صوابعنا العشره شمع، بتاخدوا برضو في مقابل، ولا الموضوع انتوا بتحسوا في لحظه ان انتوا عمالين تدوا وتدوا وتدوا وتدوا وفي الاخر لما يحصل حاجة وتكونوا عايزين حد معاكو بتلاقوا نفسكو لوحديكو، او على الاكثر يعني بتلاقوا نسبة الناس اللي بتساعد مش زي نسبة الناس ان انتوا اديتوا لها. جاي لي رسائل كتير، وده وان دل على شيء فيدل ان الموضوع كبير. صباح الورد، انا رحمة اول مرة اشوف البرنامج، شوف الرسالة لو سمحت. انا شفتها هو يا رحمة، وصباح الفل عليكي ودايما تكوني معانا. وقوللنا بقى ايه رأيك، جاوبلنا على سؤال النهاردة. صباح الفل، اغلب الناس اللي بتدي كتير مش بتلاقي ناس بتعمل معاهم نفس الحاجة، فبقيت بعمل الحاجة وبدي وبس ومش مستنية مقابل من حد علشان أبطل الإحساس دوت. دي ملك يا صباح الفل يا ملك. فملك بتقول لنا إن يا جماعة هي بقى خلاص كبرت دماغها بقى، هي قالت أنا هكمل في طريقي وأقعد أدي وساعد ومش مستنية حاجة من حد، عشان الإحساس بيبقى وحش في الآخر لما هي تلاقي نفسها ما بتاخدش. طيب دي مها، يا صباح الفل يا مها، إزيك ما بتقول يا حودة صباح التفاؤل والهيصة والروقان. والله يا حودة انت مختار يوم تقدم فيه واسم البرنامج لوحدهم يعطونا طاقة وبهجة. ربنا يخليك يا ست الكل، كل سنة وانت طيب يا رجل يا طيب، مولد نبوي شريف عليك وعلى ميدو وعلى أسرة المواطن المتفائل. يا صباح، وبعتالي صورة حلة ورق عنب. اوه يعني حلة الورق العنب ده يا جماعة بتغسل الواحد من جوه. تكون انت كده مهما يكون الدنيا جاية عليك تخش تشمها وتتحط قدامك سخنة كده، كلمني على التفاؤل، كلمني على الأمل، ويبقى من صغير كده، عارفين الصغير الملفوف حلو ده، وكل واحدة كده تحس انها حكاية ورواية، تحس ان هو متلف بالجلاد بتاع الكراسات مظبوط وتاكل. الله والله ما شغل عالي الواحد عايز بعد الحلقه يروح ياكل صينيه ما عليه. للاسف دي اسراء للاسف بتقول لي انا طول الوقت حاسه كده يا حوده، واظن ان دي مشكله جيل كامل بسبب سرعه الحياه والضغوطات، كل واحد مش شايف غير نفسه ومش فاضي لحد. طب ما هو اسراء، ما هو لو كل واحد مش شايف غير نفسه وفاضي لحد يبقى مين المعطاء، مين اللي عمال يدي؟ ما احنا كده نقول على الدنيا يلا السلام. بس هي بتقول ان دي مشكلة كبيرة في حياتها، هنشوف. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، صباح الفل عليك يا كنفاني، بيقول لي لو حضرتك بتتفرج على مسلسلات او افلام ممكن ترشح لي حاجات حلوة على ذوقك. والله كنفاني يعني ممكن، بس انا في المسلسلات صفر الصراحة، يعني عشان ابقى واضح ما بقدرش استحمل ان انا بقى اتابع مسلسل كل اسبوع اقدر اتفرج عليه كده، ما الموضوع معايا بقى أسرع من كده. الواحد زمان كان بيستنى من الأسبوع للأسبوع، يستنى كل يوم. انت ما حضرتش الكلام ده كان فاهم، يا سلام مسلسل الساعة 8 وبعد كده نقلب المسلسل الإنجليزي الساعة 9، ذكريات كان فاهم. بكلمك على حاجات من 30 و40 سنة. تحياتي من اسكندرية، تحياتي لكل أهل اسكندرية يا كان فاهم. صباح الخير، أنا وفاء الأزاز. الموضوع ده إنك تتعامل مع ربنا طول الخط ومتطلبش حاجة من غيره، هتلاقي الكل متسخرين في خدمتك وبس. فوفاء بتقول لنا يا جماعه انت بتعمل الموضوع ده يعني بتعامل ربنا، انت ربنا بقى هو يوفقك وهو اللي هيرضيك وهو اللي هيبعت لك كل حاجه. ده يعني واعظ ايماني هايل يا وفاء، واتمنى الناس كلها تبقى بتفكر زي وفاء كده، ان الواحد ساعات من كتر اللي بيحصل له بيبقى محتاج يلجأ لربنا وخلاص بقى، يعني انا اللي بعمله عند ربنا واعمل الخير وارمي البحر. وانا هتكلم على الحته دي، فخلوكم معايا عشان موضوع الخير وارمي البحر في الموضوع ده في كلام. صباح التفاؤل والامل يا حودة، وكل سنه وكل مصر بخير وسلام بمناسبه ذكرى مولد سيد الانبياء سيد الانام، ومبروك لاخواننا الزملكاويه على الفوز الكبير. ده الاستاذ اسماعيل طبعا كبير كبار الاهلاويه من زمان معايا، هو الوحيد اللي بيطبطب عليا مش عارف، ويقول الفوز الكبير على البنك الاهلي وبيصبح على ميدو عبد الله. بص يا برنس، هو على قد ما بندي بناخد ولا لا؟ بالنسبه للبيت طبعا دي مسؤوليه للراجل او للست على حد سواء، فهو بيتكلم ان في البيت او في البيت الست والراجل لازم يدي. الراجل غالبا ما بيشتكيش. والله يا استاذ اسماعيل غلابه. بص ميدو عمال يهز في دماغه، شايل ميدو ومعبي بيدي وما مش عارف ما بيشتكيش، ولو فتحته تلاقيه خزان احزان من جوه، حل الضغط فاضل لها تكه. معلش يا ميدو، كل الستات هم اللي بيقول الستات هم اللي بيشتكوا، وتقول لك بيقول لي بقى الستات هو اللي بيشتكوا ومش عاجبه. أما في العمل دي طبعا مسؤولية بس من نوع تاني، عملك وشغلك ده أكل عيشك ليك ولولادك، ولازم تأديه على أكمل وجه ولا تنتظر كلمة شكر لأن ده عملك. هختلف معاك شوية، بس هو في حاجة، هو فعلا الرجالة ما بتشتكيش أو ما بتشتكيش بحجم الشكوى للستات، ده يعني قتل بحثا وثبت علميا في كل العالم. وبيقول لك إن دي طريقة الستات إنها تعبر عن مشاعرها، انها بتعبر عن مشاعرها بالكلام بالشكوى. الراجل بيكتب، وللاسف برضو ثبت علميا ان ده بيبقى ضد الراجل. ضد الراجل في ايه؟ ان الراجل بيحس بحاله ضغط وبيحس ان هو لوحده عشان ما بيتكلمش. وانا دايما على السوشيال ميديا يعني بكلم الرجاله وبكلم نفسي ان احنا لازم في وقت نطلع اللي جوانا، نشتكي نتكلم ونطلعه، ممكن ان احنا مش عايزين حلول، ان احنا بنعرف نلاقي حلول، لكن في اوقات بنبقى عايزين نطلع. فاستاذ اسماعيل طلع، تكسفش، اتكلم، اكيد في حواليك ناس بتحبك وناس انت تثق فيهم، فكلمهم شويه، تكتمش في نفسك يا راجل. صباح الفل يا محمود، ممكن اغنيه ما يردش لبهاء سلطان؟ نشوف والله، لو هتمشي حسب المود بقى ونسخن الدنيا ممكن، ليه لا. صباح الفل يا حودة، ويومك زي الفل والورد والياسمين، كل سنة وانت طيب. ده عبد الغني، صباح الفل يا عبد الغني. انا ماليش صحاب، عبد الغني بص قفلها في وشي، انا ماليش صحاب، نجوم اف ام هم صحابي واخواتي وحبايبي. سلام عليك عبد الغني، حضن مطارات عبد الغني. لو انا ما شفتكش ولا تقابلت معاكم بحس انكم اخواتي وكمان اكتر. يا صباح الفل، كل الناس بتستغل اذا كان الشركه بتبذل مجهود وما يدكش الكوميشن على المبيعات، ده مثال قيس على كده شركات كتير. ده عبد الغني بيقول لك بص يا عم بشتغل وبيطلع عيني وفي الاخر ما باخدش الكوميشن بتاعي. يا جماعه اصحاب الشركات يعني اعطي الاجيره حقه، الراجل اشتغل وليه كوميشن ونفذ المطلوب ادوه، طب طبعا على خاطر عشان يفضل قاعد معاك وشغال. الله كده، ما احنا كلنا بنفرح وننبسط واحنا في ايام مفترجه. ماشي عبد الرساله وصلت عبد الغني، ماشي زي الفل. صباح الفل يا استاذ محمود، بصراحه انا واحده معطاءه بزياده جدا لدرجه مش عارفه، بس ده طبيعي ومش بعرف اغيره. في ناس بتدي بس مش زي ما انا بدي، بس متقبله الامر ومش مستنيه حد يديني حاجه، وكله لوجه الله. يومك مليء بالتفاؤل. دي ساره، صباح الفل عليك يا ساره، وانا حاسس بيكي. ساره يا جماعه بتقول لنا انها هي حاسه ان هي يمكن فيها حاجه غلط، هي مش عارفه، البنت بدات تبص جواها وتقول يمكن العيب فيا، وهي بتقول انها بتدي بزياده قوي وما بتلاقيش مقابل. بص يا ساره هقول شنوده صباح الفل يا شنوده من استراليا وبيقول لنا كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيب يا شنوده حبيبي يا شنوده تسلم. شنوده قاعد بالليل كده مركز ولسه راجع من الشغل وقاعد بقى عمال يسمعنا صديق البرنامج شنوده. عندنا ساره بتقول لنا انا زمان كنت بدي اكتر بكتير لصحابي كلهم مهما كان، دلوقتي انا بدي على قد اللي يستحقه. سلام عليك يا ساره. ساره جايه بتقول لنا انها لا، ساره اتعلمت، ساره خدت بالها، ساره قالت انا هدي على قد ما باخد، انا اتفرمت سنين وما خدتش على قد ما اديت. يا سلام، صباح الفل عليك يا ساره، ودايما ساره متابعانا ودايما منوره الدنيا كده. طيب نطلع بقى ميدو. نطلع بقى مع النجم الهضبه العالمي عمرو دياب يا جماعه. كل صيف بينزل باغنيه الصيف كله، يبقى هو عنده حق الصراحه، المره دي عنده حق قوي في الكلمات بتاعه. لولا البنات

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم. بفكركم بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006 عشان موضوعنا النهاردة موضوع مهم ولكل حد فيكم. كل واحد فيكم بيحس ان انا طلعت كده في الفاصل كلمت مع الناس بره في الاستوديو كله ايوه وبقى والاراء اختلفت واللي يقول لي لا انا بطلت اعمل كده واللي يقول لي نفسي ابطل الموضوع ده. طب ايه الموضوع عشان اللي لسه بيسمعنا او بتسمعنا اول مره او لسه داخل دلوقتي يسمعنا؟ الموضوع على قد ما انت بتدي وانت صاحب جدع وانت صاحبه جدعه ولا زوجة ولا أب ولا زوج ولا في الشغل بتاخد بتلاقي مقابل بيتردلك من الآخر بتيجي. في ناس تقولك محمود ده دايما معانا دايما جنبنا لما بيحصل بقى حاجة لمحمود الناس بتجيله على قد ما هو قد ولا لا. رسائل كتير جاي لنا عندنا بما اننا بنتكلم عن الجدعانة والعشم. انا الموضوع شاغلني، انا بذاكر لبنت قريبتي بس الموضوع متعب وهي بتعمله مجاني، مش عارفة اعمل ايه، محروجة اطلب مقابل. دي جيجي. بص يا جيجي، العشم تمام، بس لو انت بتعمل الحاجة ديت وانت حاسة ان انت لازم تاخدي مقابل يبقى انت ما تستنيش دلوقتي يا جيجي، دلوقتي تكلمي تبعتي كده رسالة. لو مش عارفة تقولي الموضوع حاسة بإحراج ان انتي تتكلمي اكتبي رسالة على الواتساب زي ما بعتلنا كده وتبعتلها يا فلانة بنتك والله تمام ومشين حلو والبنت متجاوبة وكل حاجة بس السنة لسه بتبدأ والسنة طويلة والموضوع ده بياخد مني وقت وانا ما عنديش مشكلة ان نكمل الموضوع بس يعني وحددي المبلغ. يعني ما تقوليهاش وانت بقى شوفي اللي يطلع، لا قولي مثلا انا عايزه كذا، انا هاخد فلوس كذا ده. وما انت بقى بتعلميها اي حاجه، ان انت بتعلميها حاجه، فطالما حد بيعلم اي حد حاجه لا من حقه ان هو يطلب مقابل. لو الحاجه دي انت مش عايزه مقابل تمام، انت حره، انت بتعملي ده خير. فبس ما ينفعش ان انت تقولي محروجه، لا الشغل ما فيهوش احراج، الشغل ما فيهوش احراج. ما هو انا لو هحرج بقى لما اجي اشتغل في شركه ولا في مكان يجوا يدوني مرتب اقل بكتير من اللي انا استاهله اروح انا اقول معلش اصل انا محروجه اتكلم فلوس اصل انا ما اتعلمتش ان انا اتكلم في الفلوس. لا جيجي تبعتي الرساله دلوقتي وصباح الفل عليكي يا جيجي. وصال صديقه البرنامج، صباح الخير يا حودة يا حبيبي اخويا الحنين، ربنا اللي بيطبطب علينا كلنا كل اسبوع، ربنا يخليك يا دكتور وصال. صباح الخير على ملك المكسر ميدو الجامد، وبعتها لك مبروك للزمالك، وبعت رسائل كتير مش هقراها عشان هي قالت مبروك لا ما نقدرش. يا حودة وصال جات لها على الجرحة. يا حودة من كتر ما الموضوع لمس وجع لمس وجع الجرح مش عارفة احكي لك ازاي. انا مشكلتي مع الناس خارج بيتي ما عرفش ازاي يفهموا الكرم والعطاء بس بحسهم بياخدوها بشكل سلبي. بطلت اكون عايزة افهم ولما ادي باخد الشعور الجميل بتاع انت عملت حاجة غيرت يوم حد في العالم والعالم الوحش ده وده المردود الاكبر بالنسبة لي. بحس بشبع عاطفي كده جميل، اكيد عارفوا الشعور ده يا حودة. الحمد لله جوه البيت لسه المردود حلو مع جوزي وولادي، ولع الدنيا بحكيم بعد اذنك يا ميدو. بص وصل معانا عارف، وكل سنه وانتوا طيبين. وبتبعت للاستاذ اسماعيل عبد المجيد بيقول اسماعيل ايه يا اسماعيل بيه جاي علينا ليه انت برضو يا حودة انا مخصمك عشان قال لك الستات وكده. لا هو الموضوع في موضوع الرجالة والستات، لا هو الرجالة ما بتعرفش تشتكي ما بتعرفش تتكلم بتكتم اكتر. في رجالة بتعرف تتكلم لكن هو الراجل معروف ان هو حل الضغط ما بيتكلمش وعشان كده الأرقام الأمراض والمشاكل النفسية بالإحصائيات بتقول إنها أكتر في الرجالة، لكن الرجالة صامتين ساكتين ما بيطلعوش. بيطلع في حالة إيه؟ بيطلع في صورة غضب. الراجل بيعبر عن مشاعره في صورة غضب. الست أشطر، حلوة الكلمة دي، الست أشطر. الست بتعرف تعبر عن مشاعرها، ممكن بحزن، ممكن بمشاعر، ممكن بعياط. لكن ان احنا عارفين الراجل ما بيعيطش. ما انا قالولي كده وصغير، راجل ما تعيطش. يعني انا صراحة ما بعرفش عيط. صباح الفل عليك يا استاذ محمود. انا بصراحة باخد، بس الوحيدة اللي بديها هي بنتي، وده واجب، وما جربتش احساس انك تدي وما تاخدش، وده احساس يزعل قوي، وربنا يحفظنا. وبتقول لي انا ما بحبش اعمل خير والميل في البحر، لازم ناخد لازم التقدير، ولو ده ما حصلش عاتب جامد واخلع نهائيا، لان اللي يعمل كده يبقى ما قالش لازمة وصعب يتغير، ولازم مليون نصيحة، وهل هيتغير والصحة مفيش. يعني بتقول لي انا بقى مش هقعد بقى ايه اقعد اعمل واعمل واعمل وما اخدش في الاخر. شنودة بيقول لنا من استراليا ان هو على الطريق والدنيا زحمة موت. الدنيا زحمة في استراليا يا جماعة، اللي نازل استراليا دلوقتي خلي باله. الدنيا زحمة. صباح الفل، صباح النور، مش كاتب اسمه بس صباح الفل. اخويا محمود عبد المجيد، صباح الفل يا خالد، دايما منور، ربنا يسعد حياتك ويرضى عننا. موضوع حلو، يا ريت تعمل برنامج تاني. وهو بيقول لي يعني عايزني اكون دايما موجود وسلم على ميدو. معاكم خالد من السويس. والله يا خالد ربنا يكرم كده، والله انا نفسي اطلع معاكم. ايه ده، لو يطلع معاكم كل يوم ونتفائل كلنا كده مع بعض، اخبار ابيض اخبار ابيض. صباح الفل يا حودة، اللي تعود يدي بقى عنده انبساط لما بيفرح غيره، بس المشكلة ان الناس بتعتاد وانت بتتسحل. انا سعد عمران، يا صباح الفل عليك يا سعد. ما هو المشكلة في التعود، ان انت بتقعد تدي تدي وفي الاخر البني ادمين واللي حواليك بيتعود. طب احنا رسائل كتير بس ما نقدرش بقى، لازم نطلع طلعت نولع الدنيا، الناس مستنياها يا ميدو، احنا اجازة برضو، فعايزين بقى كده ايه، واللي بقى يقدر يفتح التلفزيون يفتح التلفزيون، عشان هنعمل قلبان يعني ملك الشعبي. يلا بينا حكيم، يلا ميدو.

أداء مبهر والله، أداء مبهر، وأتمنى الناس تكون كانت بتتفرج علينا إن إحنا كله القناة كلها كانت شغالة معانا بتغني نار لحكيم. سلام عليك حكيم، الأغاني مهما طولت بتليها كده إحساس بتغسلك من جوه. طب يا جماعة بصوا، إحنا خلاص وصلنا لآخر، ورسائل كتير ما شاء الله جايلنا بتتكلم في الموضوع. إحنا جبنا الزتونة يعني شكلنا كده النهاردة، بس خليني أقول لكم رأيي في الموضوع ده. الواحد لازم ياخد باله هو بيعمل ايه. لو انت بتدي وانت او انتي جدعان عشان عايز كده ومبسوط زي الفل، لكن لو بتعمل ده عشان خايف اللي قدامك يحس ان انت مش جدع او مبقاش جنبك او يبعد عنك او يقول عليك كلام مش صح، يبقى انت كده حابس نفسك جوه مخاوفك. فلازم تبطل ان كده، مهما انت عملت مش هتعرف تقف ان الاحساس عندك انت. اسأل نفسك سؤال، لو انا ما قدرتش اعمل للي قدامي اللي هو عايزه او اللي هي عايزاه، هل هو هيقدر ولا لا؟ لو ما قدرش يبقى انت اعرف ان اللي قدامك ده انت حطه في دايرة قريبة هو أو هي ما يستاهلوهاش. في كده كتاب اسمه No More Mr. Nice Guy، خلاص مفيش محمود الظريف اللطيف ده، انتهى. بيقولك ايه؟ بيقولك حط في دماغك عقد كده مستتر، انت اكتب عقد وانت اكتب بنوده، قول انا عايز ادي وساعد واعمل كل اللي اقدر عليه، بس في نفس الوقت لازم اخد ولاقي الناس بتساعدني. فشوف الناس اللي حواليك بتعمل لك ده، بتنفذ بنود العقد ولا لا. لو ما بتنفذوش شكرا مع السلامة، انتوا معارفي لكن انا مش هقعد اعمل كل حاجة عشانكم. وموضوع اعمل الخير وارمي البحر، صح اعمل الخير وارمي البحر، بس انت مش مؤسسة يا حبيبي، انت مش جمعية خيرية، ان انت برضو محتاج خير. الخير ده بنعمله لناس احنا مش منتظرين منها مقابل، لكن لو في ناس في حياتنا لما نقع عايزين منهم مقابل، يبقى لازم ناخد بالنا واحنا بنعمل معاهم حركات جدعانة ومواقف جدعانة ان هم لازم يدوها لنا. ساعدت معاكم بالساعة دي، كانت ساعة جميلة. بشكر على كل الناس اللي بعتت لي رسائل، وبعتذر للناس الكتير اللي بعتت لي رسائل على الطريق او هي في البيت او في الشغل، بجد يعني دايما بتنوروا الدنيا. ميدو كالعادة بطل الاستوديو، الناس عاملة شغل عالي. تاني مرة مبروك لنادي الزمالك العظيم بفوزه على البنك الاهلي 3-0، ونتمنى الموضوع يكمل كده، وهشوفكم الاسبوع الجاي بإذن الله. دمتم متفائلين.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: 11 صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة.
3: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت القادم.
2: إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر.
3: سموتريتش يؤكد أن مخطط الاستيطان في منطقة إيوان يأتي لإجهاض مشروع إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة القدس.
2: زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.
3: دوي انفجارة شديدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
2: أسعار النفط العالمية تواصل خسائرها متأثرة بأزمة مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية.
3: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات على الحدود بين نيبال وإقليم تبت الصيني إلى 165 قتيلا وأكثر من 1000 مفقود.
2: النادي الأهلي يمد تعاقد لاعب الفريق مروان عطية حتى عام 2030.
3: المدير الفني للزمالك معتمد جمال يؤكد أن جميع مباريات الدوري صعبة ويعرب عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي.
2: إمبابي يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لفوز كبير على سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في الليغا.
3: للمرة الأولى مصر لطيران توقع اتفاقا مع نادي برشلونة الإسباني لتكون شريك الطيران الحصري الرسمي لفريق النادي العالمي.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: عيش الأغاني. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم, تحديث, تصنيف.
3: عرفت فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
1: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
6: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.
7: جميل جدا.

وخطره

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM.

اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ظهرا على نجوم اف ام.
1: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
0: مصر تدين اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس المحتله.
1: قافله زاد العزه رقم 266 تدخل الى قطاع غزه عبر بوابه معبر رفح الفرعيه وتحت اشراف الهلال الاحمر المصري.
0: وزير الخارجيه ونظيره الروسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الاقليميه وتطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه.
1: وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة.
0: وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي والرؤية المتكاملة والمستدامة لإدارة السواحل المصرية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت القادم.
0: إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر.
1: النادي الأهلي يمد تعاقد لاعب الفريق مروان عطية حتى عام 2030.
0: المدير الفني للزمالك معتمد جمال يؤكد أن جميع مباريات الدوري صعبة ويعرب عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي.
1: إمبابي يسجل هاتريك ويقود ريال مدريد لفوز كبير على سيديداد بأربعة أهداف مقابل هدف الليغا.
0: للمرة الأولى مصر للطيران توقع اتفاقا مع نادي برشلونة الإسباني لتكون شريك الطيران الحصري الرسمي لفرق النادي العالمية.
1: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.
1: ذوبني بعيونه وبقلبه

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس المحتلة.
2: قافلة زاد العزة رقم 266 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

0: مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر بمشاركة أكثر من 20 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.
1: حمزة عبد الكريم يستعد لأول مباراة له في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال لقاء منتظر مع أتلتيك بلباو اليوم.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعلم.

0: الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بيكو، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة عليكم جميعا. أنا معاكم نجوى إبراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، التردد بتاعها 11900. بنتواصل مع بعض كل يوم خميس من 1 لـ2 الظهر في بيت العز مع بعضينا، وبستقبلكم وبرحب بيكم. وبعد كده نفس الكلام بنذيعه تاني على التلفزيون يوم السبت من 4 لـ5. صباح الفل يا ميدو. ميدو بقى جاي من البلاج على هنا على طول. اه والله، ومسمر بقى وعامل شغل جامد جدا جدا هايل. كل سنة وانت طيب، كل سنة وكلكم طيبين، وبمولد النبي والأجازات ودخول المدارس قرب وكل الحاجات الحلوة دي، ودايما تسعدوا بصحتكم وعافيتكم ورضا البال والراحة. كل ده أنا بجهز نفسي بقى عشان أقول لكم حلقة النهاردة إيه. احنا بنسمع على السكتة الدماغية، السكتة القلبية، السكتة المش عارفة ايه. النهاردة هنتكلم على السكتة الزوجية، ايوه، الا وهو الطلاق المفاجئ. الطلاق المفاجئ ده هو الحقيقة مش مفاجئ خالص، ده شغلانة بقى كبيرة قوي قوي، عايزة ساعتين في البرنامج ده. مثلا يعني مفيش حاجة بتحصل فجأة، بيبقى لها مؤشرات مش مقدمات. في فرق بين المقدمات والمؤشرات. المقدمات اللي هي تاخد لها أسبوع ولا حاجة، كل يوم خناق، لا، ده مش بنتكلم عليه، ما اسمهاش السكتة الزوجية. لكن اللي هي المؤشرات، بصوا بقى المؤشرات. نمرة واحد بس عايز أتكلم، انا حاطه كده نقط واقول لكم. عارفين اللمبه الليد؟ ايوه، اللي قلت لكم عليها، ايوتين، اللي هي لما بتمسكها كده مهما كانت منوره طول الليل وطول النهار، تمسكها كده ما بتلسعكش، وبتبتدي بعد سنة ونص سنتين تلاقيها بقت لمبه سهاري من غير ما تحس، وبتبتدي انت تتعود ان انت ايه ده، هي الدنيا ضلمه ولا ايه كده. هي دي المؤشرات، بتدي لك مؤشراتها، ما بتبقى مش على طول تروح تك اللمبة اتحرقت، لا. طيب عرفنا ده، انما فيه يقول لك بعد 20-30 سنة جواز اتطلقوا. والله، بس انت ما خدتش بالك. يا نهار ابيض، بعد 30 سنة، يا عيني يا ربي. لا، بعد 30 سنة انت ما خدتش بالك.

في هشاشة في العلاقات الزوجية، هشاشة في الزواج ذات نفسه هو شخصياً. وبعدين عايز أقول برضو حاجة مهمة قوي قوي، إنه عدم المعرفة سعادة في حد ذاتها. وده أنا بخبط في الكلام على الفيسبوك والتواصل مش عارفة إيه والسوشيال ميديا والبتاع، أحسن حاجة ما تعرفيش ولا تاخدي منها نصايح ولا منها أي حاجة. ومش بقول كده عشان نتفرجوا بس على ماما نجوى، لأ، نقوا. الواحد بينقي الجوافة، مش هتنقي الحياة. إيه الحاجات الحلوة اللي تفيدك وإيه الحاجات اللي تضرك؟ إحنا بنخلي بالنا. وبعدين ما تمشيش بقى ورا إنه هو للزوج، وراء كل عظيم امرأة. إيه يعني وراء يعني هو بياخد، يعني المفهوم ده أنا نفسي غيره. جنب كل عظيم امرأة، جنبه هي سنده، بيسند عليها. أنا لما بشوف المنظر ده هقول لكم أنا بحس إيه. الراجل لما بيتأنجج، هو اللي متأنجج ومراته قدام، بتخض. بحب قوي الست هي اللي تتأنجش كده هو في جوزها، وتبقى هي اللي ماشية وراه. ايه يعني؟ هي بروتوكول، اتيكيت، حاجة كده. انما هي بتدل على اشياء، بتدل ان الراجل بيبقى في المقدمة خطوة. وتلاقيه برضو يبقى ماشي مثلا هو على اخر الرصيف او نازل في نهر الشارع، تبقى هي على الرصيف نفسه، عشان لو جات عربية هتشيله هو بعد الشر، يعني بعد الشر. فهو بيخلي باله. دي حاجات برضو مؤشرات تخلي بالك منها. طيب في حاجة تانية بقى، اللي هو الحاجة المفاجأة. مثلا أما يبقى الجواز العلاقة فيه تيوبلس، يعني ما فيهاش تفرقع الكاوتشة، لما الكاوتشة تفرقع أو تتخرم بتبتدي تنزل وممكن تمشيك 30 كيلو أو 10 كيلو أو فبتدي لك مؤشر أنا نمت. إنما الأربع فرد فجأة دن دن دن يروحوا نازلين، يبقى أنت ما خدتش بالك بقى. لا، دي حادثة، والحادثة بتبقى على سهوة بالفعل. أنا كل ده بقوله لكم علشان نشوف ايه اللي احنا هنستعد له. مثلا يعني نيجي للهشاشة الزوجية. هم جماعة اتطلقوا، يا نهار ابيض، ده بقالهم 10 سنين. هم جماعة اتطلقوا بقالهم 30 سنة. ويبتدوا الناس تستغرب. محدش يستغرب ليه؟ لا يمكن هتعرف الحقيقة. الباسورد بتاعت العلاقة الزوجية بين الراجل ومراته ما يعرفهاش غير هو وهي بس. وعلى فكرة هي بتبتدي من باب الشقة وباب قط النوم. الاستقبال، انت جيت شفت بقى أولادك، شفت المش عارف، جبت اللي انا قلت لك عليه، وضرب بوز. البرود بقى اللي جوه قط النوم، مش بتكلم انا كلام، بتكلم كلام علمي اجتماعي واضح جدا. يعني انت لما بتخشي اوضتك دي، هل بتقعدي تتمكيجي قدام جوزك؟ طيب لما بتدخل الحمام، هل بتخشي الحمام قدام مراتك؟ لما انت بتخشي الحمام بتخشي قدام جوزك؟ في حاجات بتبقى حاجات شخصية، ما ينفعش. دي أسرار. أنا بعمل كذا وبعمل كذا، بتغسل سنانك، بنغسل سنانا، تف تف ليه؟ وقلنا قبل كده، فاكرين لما قلتلكو ما ناخدش على بعض قوي؟ هي دي. وقلتلي يا سلم، وازاي ما ناخدش على بعض؟ أيوة، ما تاخدوش على بعض، ما يبقاش بالشتيمة والضرب والزق. ما هو الزقة الجامدة دي هتقلب البنية في الخلقة نفسها. فالموضوع عايز اقعد اشرح فيه كتير قوي، ازاي العلاقة بتقع منك من غير ما تحسي، اللي هي الجلطة. ضروري فيه
يعني في صمام مش شغال، في شريان مسدود. هتشغلي بقى تشوفي ايه الشريان المسدود، هل في تواصل، هل انت مصاحب مع مراتك، اسكتي بقى النهاردة حصل كذا كذا، معايا ولد اسمه ميدو بيجي بقى يتكلم على سفيان ابنه ومبسوط بيه وبيلعبه وبمراته مش عارفة ايه وانا مش عارفة ايه، وتحكوا لبعض وانت نفس الحكاية بتكلميه، احنا اصحاب مع بعض. انما هيبقى عندك اصحاب برا البيت وهو عنده اصحاب برا البيت، يبقى مفيش بينكم اي حاجة غير ان عملتي الاكل رحتي ماما جاية هنروح عند ماما، كلام ناشف قوي. احنا عايزين بقى نزيت المسائل نزيت المسائل، عارفين لما يبقى الشباك او الالوميتال مش رايح جاي تمسك صابونة وتعملي كده هو بالصابونة عشان يجري، ده انا اكتشفتها قريب من سنتين تلاتة وشغالة معاه هايل. بس طبعا ميدو علشان هو قاعد منتبه جدا ولابس سماعات، فين اي سماعتي؟ البس سماعتي في الفصل، نطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني، يلا بينا.

0: السمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في
2: اهلا اهلا بيكم. نكمل بقى الكلام ونفصفص الايه حلقه النهارده، السكته الزوجيه. علم النفس بيقول ايه بقى؟ مش ماما نجوى بتقول ايه؟ علم النفس بيقول حاجه مهمه جدا، اهم حاجه انك تدققي قوي في الرسائل ما قبل اللي بيحصل. يعني الحادثه معروفه، تيك تاك حادثه، يا دي الحادثه وسننا كده. انما الحاجات اللي هي الانفصاليه دي ما بتجيش على سهوه خالص. وبرضه نخلي بالنا انه الزواج عقد، عقد مش عقد، ده لو 10 سنين كل عقد، انما عقد. انت بتكتب عقد، انت بتروح الشغل كاتب عقد، انا كاتب عقد، في بنود، في بنود وفي اخد وعطى فيها. طيب اول حاجه او اول مؤشر هتخلي بالك منه هو انقطاع الخناق. يا سلام احنا ما بقيناش نتخانق خالص، يا سلام الهدوء الخطير. تعالوا نشوفوا بقى في الكتاب بيقول ايه. لما الخناقات تقل او تختفي خالص والحياة تبقى سمنة على عسل. تعالي بقى حبيبتي، الحقيقة طبعا العتاب والخناق معناه ان الشخص مهتم، هو انا باخد ودي ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت هاتني كده، انت وديني كده، لا انت ما جبتليش، انت ما رديتش ليه؟ الاخد والعطا بتبقى هي الحياة، زي ما بيقولوا ملح وفلفل، لا هي اخد وعطا. كويس، يبقى لسه في امل عندك او عنده، ولسه فارق معاه اصلاح الحال. الاشاره بقى لما الراجل يبطل يعاتب، يبطل يشتكي ويقول لك على مشكله، خلاص يا حبيبتي اللي تشوفيه مش فارقه براحتك. يا نهار ابيض، لو سمعت شويه الكلام دول خلي بالك بقى وقرون الاستشعار وترطقي ودانك، لان هو استسلم مش فارقه معاه، بيبص على مشروع تاني، عقد تاني، حياه اخرى. كويس، تاني حاجه النظره الاستعلائيه او الازدراء او القرف. يا نهار ابيض، لو انت حسيتي انك لما بتتكلمي اللي انت بتقوليه ده ولا فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه، بس عماله تتكلمي ولوك لوك لوك لوك، وايه اللي انت لابسه ده؟ ده وحش قوي عليك، ومالك عامله كده ليه؟ هو انت تخنتي زياده عن اللزوم؟ هو انت بترغي قوي؟ هو انت فين اللي مش عارفه ايه، فين الريموت على طول في ايدك؟ هو انت مش واخده بالك من نفسك ليه؟ كل ده النظرة الاستعلائية دي والازدراء ده، بيقولك الازدراء الأديان ده في حبس كلابوش. لما يجي الزوج يحصل له ازدراء، يعمل ازدراء لمراته أو مراته تحصل لها نفس الحكاية جوزها، والله انت زي قلتك. ازاي واحدة ست تقول جوزها انت زي قلتك؟ ده انت ما بتصرفش، ده انت حتى ما بشوفكش، ده انت حتى بترجع متأخر. أول ما بتحصل الحاجات دي الإشارة انه بيتريق على كلامك. هتخشي لي بقى في الفكاهه، هتخشي لي بقى في حماده سلطان، هتخشي لي في النكت. لا خلي بالك، خلي بالك ان المعنى ان التعاطف والاحترام دول لو ماتوا يبقى مشكله خلاص، ما بقاش في اخد وعطا. في كمان الحاجة اللي هي هنبحلق عينينا قوي قوي قوي ونخلي بالنا منها قوي قوي قوي، لما احنا كنا بنتكلم احنا وي احنا احنا احنا مع بعضينا، احنا هناخد بعضنا بقى ونروح ويك اند، نروح عند ماما، احنا بقى هنخلي بالنا الشهر الجاي هندفع كذا كذا، احنا بص يا حبيبتي هنخلي بالنا بقى يا سارة ان احنا نروح كذا كذا، وانت معاكي كام وانا حوشت كام. احنا حلو، ماشي كلام، يا سلام. السلام عليك يا نينا، مساء الخير يا نينا. اول ما يقولك انا، او اول يا حبيبي ما هي تقولك انا بقولك، او انا عايزة، او انا، وتحصل الفردية ان انا لوحدي، ده خلاص، ده اللي هو الريد فلاج، العلم الاحمر او الكارت الاحمر، ده خلصت. يعني الكلام على المستقبل ما بقاش له اي معنى خالص، هو لوحده، انا ومن بعد الطوفان. اخر حاجة وهي مهمة، مش اخر حاجة قوي، اللي هي الجفاف العاطفي. والجسدي. دول لو حصل فيهم نشفوا وباظوا ما يتصلحوش، لازم لهم تزييد. يعني يروحوا بقى للتوكيل، بابا وماما. ولو ان في حاجات لو انت اشتكيتي لماما فيها او لبابا وتروحي تتصلحي تاني، تفضل ماما شايلة لجوزك العمر كله. فاكر لما انت هنت بنتي وقلت لها مش عارفة ايه وروحي عند امك، ويبقوا قاعدين سمنة على العسل ونسيته، بس ماما مش هتنسى. ففي حاجات تخلي بالك منها قوي قوي. اول ما يرجع كان في زمان حضن وبوس، ويا حبيبي يا حياتي انت جيت يا عينيا، لا لا لا لا لا. اول ما يخش هو عدى من جنبك، انت ايه، انت هنا، عامله اكل، طب انا نازل. ايه ده، ده مش بيت، ده ما حصلش القهوه. طيب مفيش لمسه حنيه، الراجل كسر الرابطه العاطفيه، او الست كسرت الرابطه العاطفيه، مسكتها كده اهو تشك. عارفين اقعد القصب كده او القلم تشك. في حاجه تانية خالص بقى، اللي هو لما تلاحظي، او كمان انت تلاحظ، اللي هو اللوك، تحس ان هو بيحاول يستعيد شبابه. يا اختي كميل، ايوه والله بيستعيد شباب. يبتدي بقى يغير الحلقه بتاعته، يبتدي يحط سلسله في ايده، سلسله في رقبته، مش عارف جاي بها منين دي يا حبيبي. لا اصل مرات صاحبي بنتها بتعمل وبتبيع غوايش، ولابس غويشه وقاعد. رايح فين يا عبدو، يا عبد الله، يا ميدو، رايح بقى. انا رايح الجيم. يا جيم كده، ايوه رايح الجيم، وكل يوم رايح الجيم، حاجة جديدة، عايز طلع عضلات ليه ده؟ الاهتمام المفاجئ للشكل ده علامة خطر، سواء ليك أو ليها. المعنى جاله ليه؟ لأن هو حاسس إن هو غير مرغوب فيه، هو كده على بعضه كده هو، مش ما ما مش لازمها، أو مش لازمه، مش هشتري، لا. فبيروح بقى يزبط نفسه في حتة تانية، وبيسمع كلام حد تاني. طيب في كمان ان هو عاوز يعمل حاجة، اللي هي انا مش هعمل اي حاجة غير ان انا اسلم عليكي بس، لا لمس، لا حضن، لا مش هستعمل غير قط السفرة او المطبخ، واي حاجه تانية، حتى قط الولاد لو عندكم بيبي ولا حاجه، شعبولة القلة قاعد بيبوسيهولي، اكل، هو حرارته نزلت، طيب باي بقى، باي بقى. حاجات لا يمكن انت متخيله ان هي فجاه تبص تلاقي قالك انت طالق، او انت تقولي له انا عايزه اتطلق بكره او دلوقتي. ده مهم جدا جدا جدا، ومهم قوي عشان خاطركم برضو، عشان خاطر ميدو. ناخد فاصل، واي نوت، يلا انت فاهم ولا لا؟

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: يا اهلا اهلا وسهلا. نتكلم على السكتة الزوجية مش المزعية. انا باخد فاصل كل شوية بسكت. لا ما بسكتش، باخد ودي بقى مع ميدو وبعدين بعتين لك بقى سلامي وتحياتي لميدو. السلام لأستاذ ميدو. أستاذ ميدو في كمان علاء، بحبك كماما نجوى، كلامك كله حكم وخبرة حياتية عظيمة. السلام. محظوظين ان احنا عندنا نجوى ابراهيم اختي. بره عندهم اعلاميين بيقدموا محتوى قريب من اللي انا بقوله ده اللي حضرتك بتقوليه، زي ستيف هارفي واوبرا وينفري وناس كتيره هناك، لكن بالنسبه لي نجوى ابراهيم تفضل الافضل بحضرها رقيها وخبرتها وطريقتها الانسانيه في الكلام. حاجه جميله جدا. واحد ردت في الروح بيتكلم على السكته الزوجيه. طيب في كمان في طبعا أميرة. سلام عليك يا أميرة، جميلة أميرة، أشكرك يا أميرة، كل سنة وانت طيبة حبيبتي. في كمان 00999، كل سنة وانت طيبة وبخير وصحة يا ماما نجوى. حمادة المصري، كل سنة وانت طيب وبأحسن صحة وأحسن خير. حسن علي بيقول لي على فكرة حضرتك شاطرة جدا في تمثيل الزوج والزوجة. شاطرة جدا في التمثيل. طيب أشكرك جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف حاجة لذيذة جدا اللي هي بيسموها البي تي اس دي، اللي هي البوست تروماتيك ستريت ديس اوردر، ستريس ديس اوردر. تعالوا من اول بوست، ايوه تروماتيك ستريس ديس اوردر اللي هي بي تي اس دي، اللي هي اضطراب ما بعد الطلاق او ما بعد هي مش حادثه، ما بعد الصدمه. فدي بيتعالجوا فيها، لازم اللي هو الفراق ده بيبقى صعب جدا جدا، وخصوصا ما يبقى بعد 20 سنه ولا 30 سنه، لكن لأن هو بيبقى نتيجته البني آدم غير استغفر الله العظيم بقى العمر. طيب تعالوا نشوف المصدوم ده يعمل إيه. يخرج خروج آمن من الصدمة، بمعنى أنه يا إسلام المخرج كده مظبوط. طيب أوكي. السماعات دي لذيذة قوي، سمعني. طيب شوفوا بقى، في حاجة مهمة جدا عايزة أقول لكم عليها بتحصل. فين يا نجوى، فين يا نجوى، روحتي فين يا نجوى؟ في ماليزيا. تعالوا خدكم ماليزيا، عاملين حاجة لذيذة قوي. مش أنا دايما أقول لكم في حاجة اسمها بياخدوا كورس. يعني أنا أما حاولت أن أنا اخد الماجستير واروح امريكا واجي من امريكا واعمل واسوي قبلها كنت بهيئ نفسي بروح الجامعة الامريكية، اخدت كورس مرتين، 3 أشهر في 3 أشهر، البريتش كونسل اللي في العجوزة 3 أشهر في 3 أشهر. لازم الواحد يعرف ويتشطر ويتعلم ويتمرن كويس. ودايما بقول لكم نروح بقى يعملوا كشف، يعملوا اختبارات الزواج، اختبارات الحمل، اختبارات كده، تيست. ماليزيا بقى عندها حاجة لذيذة قوي قوي. انت مش هتتجوز في ماليزيا من غير ما يكون معاك يا حبيبي رخصة جواز، زي رخصة القيادة كده ان شاء الله. مش انتوا رايحين هتقعدوا على الدريكسيون؟ ما هي دي شقة صغننة، العربية ده بيتك صح، والبيت ده بيتك، فانت اللي بيقود الست والراجل الاتنين في البيت العز بيقعدوا على الدريكسيون عشان يمشوا الحياة. فمعاهم هناك انت معاك رخصة زواج، هتروح في اي حتة بقى زي الباسبور، يبقى في ايدك رخصة القيادة، رخصة الجواز، البطاقة التموين والبطاقة العائلية. خلاص ده مهم قوي قوي قوي. طيب كل واحد اللي بيقول أنا جوزي فجأة قال لي أنت طالق. يا حبيبتي أنا في أول الحلقة قلت لك الموضوع له إشارات وتمهيدات، فنفتح عينينا كده ونبحلقها ونطرطق ودنا ونشوف اللي بيحصل. في ناس يقول لك الراجل عينه زايغة. لا مش كله، في ستات عينها زايغة كمان. إذن البشر عندها الإنسانية اللي فيها أو التركيبة الهوية بتاعت البشر موجودة، الخير والشر موجودين، انت بتشغل الشر في ايدك الشمال وايدك كده يعني. فممكن جدا مش بس الراجل اللي هو عينه زايغة وبص بره، والست برضو نفس الحكاية. ممكن بقى تقول ايه، شفت جوز فلانة جاب لها كذا كذا كذا، وبعدين هي وحشة وهو قمر وشعره مسبسب وناعم ومش عارف ايه ولا عضلاته. طب كويس انت لا هي بتقول لك كلام حلو، ما تنتبه، هي مش بتبصبص له هي بتقول لك على حاجة اعملها. يعني في اساسيات المناقشة والاخد والعطاء يعني. وخلي بالك انه الاخد والعطاء ده اتنين، يعني لازم ما اتكلم حد يرد عليا. انت بتردوا عليا بتاع ده اتقفل تاني، مش فاهمة اللي هو ده كبر ولا طول ولا جبنة. احنا بقى عندنا فلوس كتير قوي في المحط. ايوة فين ده اهو، شفت بقى ده. لا ولو كمان قاعدة كده، فين القاعدة بتاعت بيقعد كده بقى. طيب اوكي سلام عليكم يا ماما نجوى، ربنا يسعد حياتك ويرضى عننا ويرزقنا يا رب. امين يا رب. انا خالد ابو المعارف من السويس، اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا اهلا. في كمان ماما نجوى منوره بيت العز، اهلا وسهلا وبيسلموا عليك، بيسلموا عليك. ايه ده كله، ايه ده كله، ايه القلوب دي كلها. انا وصال من ليبيا، اهلا يا وصال، يا ميدو يا جامد، يا سلام. كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما نجوى، بحبك جدا، معجبه بجمالك الخارجي والداخلي وروحك جدا جدا، كل خميس بستناكي. سلمي على ميدو الجميل، ميدو فرحان بفوز الزمالك. يا راجل زملكاوي، بس باين عليك. ايوه دي حاجه حلوه على فكره، ما تقلقش. عايز ايه؟ عايز تاخد فاصل؟ مش هديلك، مفيش فواصل دلوقتي، استنى بس شويه والنبي عشان خاطري. تعالوا نشوف في السكتة الزواجية حول العالم. اوعى تفتكروا من السكتة دي بتيجي هنا بس بعد 10 سنين، هناك ده بره، لا ده بره بتقعد بقى مستنياله سنة ورا سنة ورا سنة ورا 10 لغاية لما يتملين يبقى من يرير ومن يردير، تقول له اتطلق بقى وتاخد نص فلوسه، 50% من فلوسه واملاكه وكل حاجة هي داخلة على الحكاية دي. في بلاد تانية ما ينفعش فيها لا خلع، لازم الست، هو عايز يطلقها لازم هي الست توافق، تقول له انا مش موافقة. انا اتفرج على مسلسل الست دمها تقيل وهو عاوز يطلقها، قالت له ابدا انا كده لغاية لما موت. اول لما ماتت بعد 30 سنة اتجوز اللي هو كان بيحبها، حاجة يعني زلاحف زلاحف النينجا زلاحف النينجا. هنشوف أوروبا مثلا، هتلاقي في بلاد كتيرة جدا جدا البنت اللي هي بتخطبه هم مش بيتخطبوا، هي بتخرج من البيت بتروح الجامعة في ولاية تانية أو في بلد تانية، عندها روم ميت سواء بنت أو ولد، اتنين تلاتة اربعة بياخدوا شقة مع بعضهم، يعني نوع اخر من الحياة. هل احنا نقدر نعيش الحياة دي؟ ما تهيقليش، هنبقى غير قادرين، لان المصري والمصرية الشعب المصري عاطفي. يعني ان شاء الله باذن الله مع روميت ضروري هيتجوزوا، وهو ما حلتوش اللضا. وطبعا انا قلت لكم قبل كده يعني ايه لضا، صح؟ اللضا اللي هي بتاع كوين كده زمان قوي قوي مكتوب عليه الله ضامن، فبقى اسمه اللضا، يقول لك انا هشتري باللضا، انا ما معيش غير اللضا، هو ده الله ضامن. كوين كده تروح تشتري بيه كل حاجه، كل حاجه كل حاجه تخطر على بالك. ونفسي قوي اللي يخطر على بال ميدو دلوقتي، طبعا نفسه في فاصل، فاضل لنا ايه؟ فاصل واحد زي بعضه. شايفه يا نينا؟ مساء الخير يا نينا. يلا نطلع فاصل، يلا. وماله، انا ما عنديش اي مانع، انت كويس قوي قوي.

0: للسماع. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: على x.com/نجومفآم.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجومفآم ونجومفآم.
2: اهلا وسهلا. ده الفصل الاخراني اللي هو 8 دقائق للربع خمسة. حاضر. عمرو مالك من أسوان بيستفيد جدا من كلام بس هو ما اتجوز. علاء من الإمارات: بحبك يا ماما نجوى. وأنا كمان يا علاء. تعالوا بقى نشوف حاجة لطيفة جدا في السكتة الزوجية زي ما قلت لكم في العالم. هقول لكم مثالين. مثال الأولاني اللي احنا اتخضينا منه جدا ألا وهو طلاق بيل جيتس. بيل جيتس ومراته اسمها ميليندا بعد 27 سنة جواز. فاكرين من شوية لما قلت لكم بتستنى تسيب الحبل تسيب الحبل لغاية بقى ملياردير؟ بعد المليار مش عارفة بعد المليار قد ايه ايه انا مش عارفة. بيل جيتس اداها نص الثروة وخلع. في كمان لما نعرف واحدة ممثلة برضو مشهورة جدا اسمها نيكول كيدمان، حاجة جميلة وعظيمة جدا جدا، كانت متجوزة كيث أوريان ده مطرب برضو عالمي. بعد 19 سنة تيك تاك اتطلقوا والفلوس تشك تشك تشك تشك. طيب لما نشوفهم هم دول بقى اللي هم نقعد نقول يا وإيه الشنطة أم مليون 2-3 مليون جنيه، وإيه العقد الألماس اللي هي مش عارفة مين، وإيه الساعة اللي أنتوا اللي ما يعرفش يقول عدس. حقيقي الضغط النفسي المستمر، دول ناس قاعدين كأنهم قاعدين عارفين اللي حل البريستو بيبقى فيها بخار يتكثف يتكثف يتكثف يتكثف، وبعدين لغاية لما ما تلاقيش فيه البخار طلع المية خلصت خلصت بح. فالضغط النفسي والانسحاب ما بيفرقش لا من غني ولا من فقير، لا من حلو ولا من وحش. قول اللي قولك ايه، اصل المخدة ما تشيلش اتنين حلوين، لا المخدة بتشيل كل حاجة لغاية الحشرات، يعني ما مش مهم عندها. المهم ان احنا نخلي بالنا على نفسنا وازاي ان احنا نتعامل مع بعض. احدث حاجة في العالم جوجل ترند اللي هي اليابان وانجلترا اكبر اتنين دولتين في الدنيا بيخشوا على جوجل يدوروا ويبحثوا على الديفورس الطلاق. ازاي اليابان ده يعني لو عدت من جنبي مش عارفة ايه ما يقومش سحلية. الانجليزي يقول لك ده انجليزي ده مبارد، لا ابدا هو انسان. مش بيقول لك ايه الفرق بين البني ادم والانسان، البني ادم اللي هو احنا، انما انا انسان لانه انا اخدت شوية ميزات واكتسبت شوية ميزات إنسانية، بقى عندي حب وعواطف وإحساس وأولاد وزوج وأمهات وعيلة وبيت عز، ده حاجة كويسة جدا. طيب في الآخر خالص بقى عشان تبقوا عارفين ما فيش علاقات بتتصلح لوحدها، انسوا والله ما فيش حاجة بتتصلح لوحدها، لازم لها صيانة من الأول خالص، من بدري بدري من قدام باب الشقة وقط النوم الاتنين دول. بس انت ماشي تقولي اصل قلب الرجل اقرب ايه اقرب طريق لقلب الرجل لمعدته يا فرحتي، لا مشاعره ابتسامتك الحلوة هدوءك. وانا مش بكلم بس الستات والرجالة، ده في رجالة يعني يطفشوا بلد. فالفكرة ايه الانسان هنا، الانسانيتك فين؟ او كلنا بني ادمين، ده رجل ذكر وانثى اوكي، انما فين انسانيتك؟ هي التعامل والتين معاملة. طيب قلنا ان العلاقات مش بتتحسن لوحدها، عايزة مجهود، عايزة وعي، عايزة إرادة، عايزة حب، شوية حب. انت يا حبيبي كل يوم رايح الجيم وانت رايح تعملي يوجا ورايح تعملي شفاف القطة، يعني اهتمي برضو انك يبقى عندك الميزات الحلوة اللي بتحافظ على العلاقة، ألا وهي التعامل. عاملني كويس، عاملك كويس، لكن عاملني كويس وانا ما عاملكش كويس، لا غلط. لازم يبقى فيه التعامل زي الحب، يبقى متبادل. لازم الحب يبقى متبادل. مين اللي بيشيل الليلة بقى؟ الأطفال. نصيحة من ماما نجوى، انت حضرتك وحضرتك هتفضل أب وهتفضلي أم طول العمر طالما عندك ولاد. اتطلقتي ما اتطلقتيش، اتخانقتي اتضربتي عملتي، خلوا بالكوا على كلمة أم وأب. لو ما فيش حاجة اسمها زوج وزوجة، نحافظ قوي قوي على اللقبين دول، لقب الأم ولقب الأب. أنا بحبكم جدا وبحترمكم، وأنا عارفة أن الحب والاحترام ده متبادل. كنت معكم نجوى إبراهيم على نجوم FM 100.6 كل يوم خميس من 1 لـ 2، ومن عيد تاني نفس الكلام ونفس الحدوتة على تلفزيون فقط من 4 لـ 5 بعد الظهر. تبصي لي كده مبروك على الزميل. ماشي ميت، نطلع فاصل؟ لا نطلع نروح ونتكلم. تمام، إلى اللقاء، باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس المحتلة.
2: قافلة زاد العزة رقم 266 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الفرعية وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الإقليمية وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
2: وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة.
2: وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي والرؤية المتكاملة والمستدامة لإدارة السواحل المصرية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت المقبل.
2: إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتاب وقصب السكر.

إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة عصرا على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية والتعليم توضح أن المادة الاختيارية بالصف الثاني بنظام البكالوريا لا تؤثر على الكليات المتاحة. وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وبدء المرحلة الثالثة السبت المقبل. وزير الكهرباء يتفقد أحد مصانع المفاعلات النووية الصغيرة في روسيا ضمن زياراته الرسمية ويلتقي عددا من المسؤولين الروس. وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكية تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهم الملفات المشتركة. وزيرة التنمية المحلية تتابع الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة. وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي والرؤية المتكاملة والمستدامة لإدارة السواحل المصرية. إبرام 17 تعاقدا تصديريا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار لتصدير منتجات منها الجلود والكتان وقصب السكر. انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر.

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا وحلقتنا الاسبوعيه حلقه اتفقنا. في البدايه اسمحوا لي ان انا اهني كل الساده المشاهدين، كل مصر وكل الامه العربيه بالمولد النبوي الشريف. يا رب كده كل ايامكم تبقى خير وتبقى بركه وتبقى سعاده وحلاوه مولد وكل اللي انتم عايزينه. كل سنه وحضراتكم طيبين. برحب بميدو معايا على الميكسر كمان، ازيك يا ميدو؟ وبفكركم طبعا بأرقام التليفونات بتاعتنا 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. برحب بيكم في العربيات، برحب بيكم من خلال الابليكيشن اللي بتوصلنا لكل مستمعي نجوم اف ام في كل الدنيا، وكمان برحب بيكم بكل اللي بيتفرجوا علينا على شاشة نجوم اف ام تي في وبيحبوا ان هم يستمتعوا بالمحطة صوت وصورة مع التكييف، عشان اكيد التكييف في اللحظة دي بيبقى مهم. نعم العربيات برضو فيها تكييف، بس تكييف البيت كده بتحسسك قاعد راحتك كده مرحرح، ده لو انت مش على البحر طبعا، بس في الابليكيشن بقى على البحر تسمعون عشان ايه نبقى معاكم في كل وقت. زي ما تعودنا مع بعض وزي ما انتوا لسه متعاقبين طبعا، ولو انه والله انتوا الحلقات اللي فاتت كانت التليفونات بتاعتكم خطيرة، دايما بظبط شعري معاكم على الهواء، دايما لازم اطلع الاقي

حاجات لازم ما علينا، انتوا فهمتوا الحكاية بقى عاملة ازاي. الحلقات اللي فاتت كنتوا حلوين، يعني كان في تليفونات وكان في مداخلات قوية ومن القلب، وخليتوني كده أسامحكم شوية على حتة الحلقة المفتوحة. فهنرجع بقى للحلقة المفتوحة إن شاء الله من سبتمبر بإذن ربنا. هو في سبتمبر حاجات كتير هترجع، المدارس رجع. مش عمري ما بسأل الطلاب أخباركوا إيه، جاهزين ولا لأ، دايما بسأل الأهالي أخباركوا إيه، جاهزين تمام، عاملين حسابكم على كل حاجة، اشترينا كل حاجة للأولاد من أول الجلاد لغاية الحاجات التانية الكتير اللي بتطلب دي، 900 كلينكس والمش عارف ايه وكده، اشترينا الحاجات دي. يعني تفاؤلا كده نقول يا رب عام دراسي محترم وحلو، والولاد فيه يكونوا مبشرين وينجحوا وتكونوا دايما فرحانين بيهم. موضوعنا النهاردة موضوع ظريف لطيف خفيف، يمكن مش بيلفت النظر ليه كتير، بس يعني دايما فوزت حبة ناس كده تلاقي حد، يعني دايما فوزت حبة ناس تلاقي حد عنده الصفة اللي أنا هتكلم عنها النهاردة، واللي هي في الأول بتحس إنه هو كده بيحب يبقى بالطريقة دي، وبعد كده بتحس إن الموضوع على اللونج، يعني على اللونج ران، بتحس إنه لا كده يعني كده كتير، كده اوفر، كده استهلاك للطاقة، كده يعني ايه الهدف من ان انا في كل مرة الاقي نفسي داخل في هذا النوع من انواع النقاش. وهي فكرة الشخصية اللي بيبقى عندها المكابرة او المجادلة في كل شيء واي شيء. الشخصية اللي بتكابر دي، اولا خلوني اقول لكم على حاجة، هي بتبقى شخصية في الأول بيبان إن هي عندها حجة، وبيبان إن هي عندها منطق، ويمكن بنسبة ما في بعض الأشياء تكون صح، بس في النسبة الأكبر من الأشياء الشخص اللي بيفضل يكابر ويجادل والحوار معاه مش سلس، متمسك جدا برأيي، ممكن في أغلب الأوقات بيكون رأي غير سليم، غير صحيح، غير مقبول، غير منطقي، فبالتالي بندخل في ازاي هنمنطق اللا منطقي. يعني هي دايما المجادلة والمكابرة بتيجي من فكرة انا صح، انا اللي انا بقوله صح، حتى لو هي معلومة طايرة ملهاش اي ثوابت، ملهاش اي دلائل، بس وانس ان هي طلعت من بق الشخصية دي، هو بيعتبر انه هيبقى من العار لو طلع ان اللي هو قاله ده مش صحيح. ما يقدرش ابدا. الشخصية اللي بتجادل وبتكابر على كل صغيرة وكبيرة بيبقى عندها من جواها فكرة انه لا انا ما طلعش غلطان، لا لا لا انا عارف انا بقول ايه. ممكن بقى تاخدنا معاه لبلاد مش عارفة ايه، لمجرد انه مش ممكن يعترف ان انت صح وهو غلط. ده استهلاك للطاقة رهيب، لأن هي بحاجة بسيطة جدا في الأمور الطبيعية مع الأشخاص السوية، اللي هي أكيد كلنا عارفين إن إحنا مش طول الوقت صح، أكيد إحنا عارفين إن إحنا وارد أكون سمعت جزء من معلومة مش كل المعلومة، فاللي أنا قلته يبوظ الليلة خالص لأن أنا ما قلتش الحاجة الصح كاملة. فلما حد يلفت نظري اللي هو إيه ده بجد؟ يا نهار أبيض، أنا كنت فاكرة، طب كويس إن أنت قلتي لي، تخلص هنا، خلصت. حد قال لي المعلومة السليمة، حد أنا بثق فيه، مش حد برضو بيوديني ورا الشمس، يعني قال لي المعلومة السليمة، أكابر ليه؟ أجادل ليه؟ أنا كنت غلط، الناس قالوا لي صح، شكرا. نستلم بقى الموضوع من هنا، نستلم الحقيقة اللي احنا بنتكلم عنها أو الموضوع اللي بنتكلم عنها من النقطة دي، لكن لا أصل مش عارف إيه بتاع، بيبقى شيء صعب جدا، بل بيوصل لدرجة النفور. محدش عايز يتكلم معاكي بقى، محدش عايز يتكلم معاك، مش هدخل في المناقشة دي، انت صح وانا غلط مثلا. فتعالوا نتكلم مع بعض على الشخصية دي، واتمنى لو على فكرة بيبقوا عارفين الشخص اللي بيجادل واللي بيكابر، هو من جواه عارف انه هو نقطة في بحر الحقيقة،
يعني هو مسك في ديل الحقيقة وعمل منها قصة تخصه ومكمل بقى فشر. يمكن يعني ساعات بنوصل للفشر، المهم ان احنا ما نطلعش غلط. فدي بتبقى بقى حبال طويلة قوي. اللي عنده طاقة عليها ربنا يكرمه، اللي ما عندوش وعنده استعداد ان هو يعترف انه بيكابر يسمع حلقتنا النهاردة واسمع منكم برضو، لان هي ليها علاجات كتير. وأولهم إن البني آدم طبعا يتكلم مع نفسه أو يراجع نفسه. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. استنياكم على فكرة المكابرة والمجادلة في الغلط بتوصلنا لإيه. في انتظاركم.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
7: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
8: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ثلاثة ثمانية ثلاثة خمسة صفر 22 ده رقمنا الأرضي، وزيرو 15 59 55 1006 ده الواتساب. ولسه بنتكلم معاكم على فكرة الشخصية اللي بتستهلك مننا طاقة كتير جدا في حكاية المكابرة وخلاص. أنا كنت بقول إن هي بتبقى في حتة هي جاية من مكابرة، اللي هو بنكابر يعني بنعند في وقت كبير، ممكن كمان تبقى مع العلم داخليا كده بشكل معين ان انا عارفة ان انا بكابر في موضوع بنسبة 70% انا غلطانة فيه، بس هكابر. انا بقى هعمل كده يعني. اوعى تفتكروا ان اللي بيكابر ده ما بيبقاش عارف من جواه ان هو بنسبة كبيرة مش صح، بس هي خلاص اكن ايه طريق واخدته انا مش هرجع فيه. ليه؟ انا معرفش يعني، انا بحاول اعرف معرفش. ويمكن كلنا في بعض الاوقات على فكرة بنبقى ساعات بنكابر، جزء منها للكرامة، في ساعات بتبقى كده مكابرة للمكابرة، اللي هو ايه انا خدت قرار وبعد ما طلعت طلعتين تلاتة ستبس كده في القرار اللي انا واخداه ده انا اكتشفت ان انا غلط، بس انا من كتر ما انا مش هقدر اقول بعد ما كلهم قالوا لي ده غلط وانا اقول لهم لا لا لا ازاي تمام يا بنتي بلاش، انتوا هتعرفوا اكتر، انا عارفه مصلحتي. فجاه كل كلامهم بيجي في اللحظه اللي انا بكتشف فيها ان انا فعلا انا الطريق ده غلط، والستبس اللي خدتها ما كانش المفروض اخدها، والمفروض ان انا مع اول يوتيرن اكون راجعه، بس انا شايله هم اللي مستنييني بقى على اول الطريق دول اللي انا كبرت معاهم وقلت لهم لا انا صح انا تمام. مكابره بقى اللي هو لا لا لا انا تمام انا في الطريق وانا بدور على يوتيرن، لا لا انا قربت اوصل وانا من جوايا بعيط، انا ايه اللي خلاني اخد الطريق ده من الاساس. فبتبقى في سنه عند للكرامه، وعايزه اقول لكم اكتر هي عند للايجو، الإيجو اللي بيودينا كلنا في لحظات كتيرة جدا في 60 داهية، الإيجو اللي بيخليك تكابر واللي هو لا أنا صح، لا أنا مش راجعة، لا أنا عارفة أنا بعمل إيه. كلمة أنا عارفة أنا بعمل إيه دي كده، دي ده سلوجن في بعض الأوقات مع بعض الشخصيات للكوارث. أنا عارفة أنا بعمل إيه دي، افهم إن في حيطة داخلينها لابسينها بوشنا كده يعني، مش لانه خلاص بتبقى العند قفل، وموست بروبابلي كمان بيبقى الايجو بتاع اللي هو انا مش هينفع اقول لهم ان انا غلطانه، لا انا مش، بعد ما قعدوا يقولوا لي يا بنتي فكري يا بنتي طب احنا مستعدين نعمل معرفش ايه، بس بلاش تعملي العند في الارتباط مثلا. كام مره الناس اللي حواليكي والناس القريبين منك واللي بيخافوا على مصلحتك واللي عندهم كده بصيرة بيبقوا كاشفين ان الشخص اللي انت بتتكلمي عنه ووهمانة جدا جدا ان هو احسن الناس قالوا لك بلاش انتوا مش فاهمين حاجة؟ وطبعا بقى في حاجات اللي هو ايه دي بتغير مني ودي من نفسنا ودي شكلها هو عجبها ودي معرفش ايه ودي ايه، ونكابر ونكابر ونكابر ونكابر ونخسر ناس ونعمل وبتاع، ويطلع في الاخر هو كان لازم ما يتبصلوش، بس كبرنا علشان في وقت من الاوقات ده اوبشن كويس، في وقت من الاوقات بحب والحب اعمى، في وقت من الاوقات لا ما انا مش هينفع خلاص بقى. انا في ناس بتدخل ساعات بتكابر اللي هو في جواز اللي هو ايه هجرب بقى وما نفعناش هنتطلق، الكبر بيوصل، المكابره والمجادله بتوصل لغايه كده، وكل الاصوات التانية دي بتبقى ميوت خلاص، اللي هو انا فعشان اقول لهم ان كل اللي انتوا قلتوه كان صح، ده طلع كذا وطلع كذا وانا كان لازم من اليوم الفلاني من قبل ما نمشي في البروسيس بتاع الارتباط، وانا كان اصل من قبل انا هقف الموقف ده وهقول للناس انا كنت بعند، انتوا كان معاكم حق، طب هودي وشي من الناس فين؟ فبالتالي كارثة. المكابرة دي بتودي صاحبها في كارثة في أي قرار. بس طبعا الأفظع هو الارتباط، لأن ده قفل ضبة ومفتاح. حتى لو في طلاق، بس ده يعني البني آدم بيدخل بنفسه جوه أوضة مصفحة، ومع أن المفتاح معاه، بس هي خانقة، هي سجن، لأنه أنا عنت على توقيت بسرعة، يلا هتجوز بسرعة وخلاص، يلا مش مشكلة، أنا عارفة أنه هو بخيل وأنه هو نمام وأنه هو فشار وأنه هو فاشل وأنه هو بقى مش مهم بقى خلاص، عنده ميزات، ونفضل بقى نكابر ونقنع في نفس البحث، وهو ما ينفعش. بس قصاد أن أنا مش هقدر أقول أن أنا غلط وأن أنتوا صح، تفضلوا بقى شوفوا النتيجة بتبقى عاملة ازاي. معانا تليفون. فبتبقى المكابرة في المصير محدش بيدفع فاتورتها غير الشخص نفسه. معايا محمد. ألو،
2: مساء النور. مساء الخير.
1: مساء النور يا محمد، أهلا وسهلا، ازيك؟
2: الحمد لله كله جميل. أنا اسمي سميح مش محمد، معرفش بقى.
1: معلش، هو كان في اسم مكتوب من الحلقة اللي قبل كده او من البروجرام اللي قبل كده على الشاشة. ازيك يا سميح، عامل ايه؟
2: الحمد لله كله جميل، انت اخبارك كويسة؟
1: الحمد لله كله.
2: انا بابا سعيد جدا بسمع صوتك. انا بقالي يعني سنة ما شاركتش معاكم، او يعني يمكن اكتر من كده او اقل من كده، مش متذكر بالضبط.
1: يعني انت تنورنا دايما، وانا اللي ببقى مبسوطة ان انا اسمع صوت الناس اللي بقالهم فترة ما كلمونيش.
2: شكرا جدا والله. انا بحاول اتصل كتير كل خميس، ده بيبقى عندي يعني انا اسمع في مريم امين، انا بتابعك من 2017 تحديدا.
1: يا ربي.
2: بس ساعات بقى انا ما عنديش خل، يعني لما بتصل مثلا مشغول كده، فبجل الحلقه دي، وبقى بعد كده بقى يبقى بحط في دماغي ان انا
1: اديك معانا النهارده، وخلينا نستغل التليفون في انت عايز تقول ايه. ايه رايك في الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهارده؟
2: والله هو الموضوع كويس جدا، انت كل موضوعات كمريم شابوه صراحة.
1: يا رب.
2: انا انتبهك بقالي كتير جدا صراحة، يعني انا عايز اقول ان انت عندك وعي ملحوظ.
1: يا رب. يعني
2: حابة تقديمي حاجة، وانا حاسس ان انت برضو في حاجة عايزة تضيفيها بالنسبة للإعلام، وانت مكانتك كبيرة جدا بالنسبة للإعلام. يعني انا شايف ان انت مثلا تكوني في مكانة، طبعا مع احترامي الكامل لكل شبكة نجوم اف ام، انا بحترمهم، بس انا برضو يا مريم لما بسمعك بحس ان عندك وعي وصفة ملحوظة، وعايزة تقولي حاجة، عايزة توصلي رسالة صح.
1: بحاول والله، بحاول.
2: دي حقيقة فعلا انا بكتشفها، وانا برضو ببقى قاعد اسمعك ان الحلقة دي بتتكلم على موضوع الطاقة واستنزاف الطاقة من الناس الآخرين والكلام ده.
1: المكابرة، الناس اللي بتفضل تكابر وتجادل وتكابر وتجادل، مع ان الصح باين او المنطقي باين او اللي فيه يعني درجة من الإيجابية باين، بس احنا بنكابر في الغلط، او بنكابر في قرار مش ألطف حاجة، او في فكرة، او في موضوع، او في اي حاجة بطريقة مش منطقيه. يعني
2: انا عايز اقول لك ان في مصر كل حاجه، يعني في مصر تحديدا ما حدش بيهتم بالعقل زي ما بيهتم بحاجات تانية. انا ليا تجربه في كندا سافرتها، حقيقي الناس هناك يعني بصي ممكن يوم اعدي كده من غير اصل نظرات، بس مفيش كلام، يعني نظرات تعبيريه كده. بس هنا في مصر هم مجهدين على الفاضي، تقريبا على الفاضي، مش عشان حاجه معينه. وهم برضو يعني في مصر انا عايز اقول ان هم حاطين يعني بيمسكوا البعض على الواحده على فكره فاضيه. يعني انا بشوف ان الخناق اللي يستاهل مثلا خناق على دين، ما عنديش مشكله في الكلام ده، يعني وصل معايا حد عايز يوصل رساله دينيه تفيد الناس ماشي، انما خناق بسيط وليكن على امور ماديه مثلا، الامور الماديه دي انا ما بحترمهاش جدا يعني الصراحه، لان الفلوس بره مصر بتتعامل بطريقه غير طريقتنا خالص. يعني
1: بس انت ليه في كلامك يعني بتتكلم في العام او في المطلق؟ هو في كده وفي كده، يعني هي مش مصر كمصر في العموم او في الجامعة، هي ممكن في بعض الناس وانا اقدر اوافقك في ان في بعض النماذج من او بعض الاطياف من الناس ممكن طريقتها بقت مختلفة عن النورمال المتعارف عليه، طريقة التفكير، طريقة، لكن مش الكل، بدليل ان انا وانت هو بنتكلم مع بعض وعندنا حاجات احنا رافضينها في سلوكياتنا وعايزين نصلحها.
2: بالظبط. بس انا بختصر لك الموضوع ان هو بالنسبة للسلوك، بمناسبة السلوك، اي حد يعني اي حد اتبهدل في منطقة معينة مش هيعيش فيها. يعني كان في مثل بيقول ايه، البلد التي جعلتك مريضة يوما ما اتركها وغادر. يعني اي مكان انت بتوجع فيه لازم تغيريه، مش هتيش فيه ولا تطلعي فيه ولا تبقي كويسة فيه.
1: مش شرط. ليه؟
2: فانا والله
1: هي دي مقولة متقالة يعني ولا دي؟
2: لا فعلا مقولة بقولك على قدر ارتباطك تأتي.
1: طب ما احنا جالنا مثلا كورونا هنا واحنا قاعدين هنمشي كلنا؟ مش هينفع. ما احنا هي في حاجات انا بحس ان في امور علشان اقدر اسيب مكان انا موجودة فيه، ان انا اكون ان انا عارفة ان انا مش هعرف اكبر، لكن اعيا، امرض، اختلف او بتاع.
2: لا انا معاكي في الكلام ده. دلوقتي غير المكان كويس ايجابي يعني.
1: بالظبط يعني. لكن ودايما عايز اقولك على حاجة سميح دايما، ودي يمكن خدت من الطاقة بتاعتي كتير، ان انا بقيت بعرف افصل بين مكان لغلاوة عندي وبين اشخاص وافراد ممكن ما عبرهمش تاني بعد كده. بس دايما المكان ما باخدش عاطل مع باطل. يعني ما اقولش مثلا لو انا عندي مشكلة مع ميدو ما اقولش نجومة في امدي كلها انا مش عارف، لا انا عندي مشكلة مع ميدو بس.
2: بالظبط.
1: ربنا ما يجيبش مشاكل طبعا يعني. بس يعني اقصد انه الحكايه ما بتبقى دايما، التعميم ده بيودينا في مشاكل كتير جدا وبيدخلنا في غلطات في كلامنا.
2: هو بص يا مريم، خلاص الكلام، العلم نور. انا حقيقي العلم، القرايه والتثقيف والعلم، انا عايز الناس تقرا في كل المجالات، عايز الناس تقرا في يعني تقرا وتوعى، لان اللي جاي يعني اللي جاي هيبقى بالصدق كل حتة مش في مصر بس. يعني اللي جاي هيبقى في تطور. النهاردة في الصين بقولك في الروبوت بتاع المرور ده مش إنسان، ده روبوت. يعني روبوت بيقفك كده ودخلك وإشارة، مش بني آدم.
1: شفتوا روبوت
2: يعني ده وصلت التطورات عندهم الحتة حلوة خالص. بس الناس تتوعى والناس تتثقف والناس تقرأ والناس تقرب من ربنا كويس. ربنا لازم يكون ليه دور كبير تحديدا هنا في المكان في مصر. لازم يبقى ليه دور كبير ولازم الناس تبقى اهدى من كده. حاليا في يعني شايف في منازعات وفي صراعات على امور. انا شايف المفروض يبقى الدنيا اهدى من كده. الدنيا بره جميله خالص جدا جدا جدا. هناك ما فيش اي صراعات، بسيطه صراعات ايجابيه كلها.
1: انا بضم صوتي لصوتك في ان الناس لازم تبقى هاديه، نحاول ناخد الأمور ببساطة، نحاول نشوف الحاجة الحلوة في كل موضوع. أنا بشكرك يا سميح جدا على تليفونك وأسمع صوتك مرة تانية.
2: والله جدا، وأنا سعيد بسماع صوتك ده، وربنا إن شاء الله ما يجيب أي حاجة وحشة في الدنيا كلها في خير
1: يا رب.
2: وإن شاء الله بإذن الله مش هتبقى أول مكالمة بإذن الله.
1: لا يعني هستناك تاني إن شاء الله.
2: ودخلة تانية، أنا عندي حاجة شخصية برضو عايز أبقى أقولها، بس خليها بقى الخميس الجاي.
1: في انتظارك أي وقت دينا. تحت أمرك.
2: الله يخليك.
1: شكرا شكرا
2: شكرا ليك.
1: بشكرك. من اكتر الحاجات اللي احب تاني ااكد عليها فكره يعني دي هعمل لها حلقه بقى لوحدها، لان هي ساعات بحس ان هي طبعا غير مقصوده. الناس لما بتتكلم من قلبها بتتكلم، وساعات بحس ان هي بتتكلم كمان للمصلحه. يعني اللي عايز يشوف هنا البلد احسن حاجه دايما ممكن بيدخل في مقارنات، لانه هو دايما عايز ياخد الحاجة الحلوة اللي من بره يحطها لك هنا، وعايز السيستم اللي موجود بره في حتة معينة نفسه ان هو يطبق هنا. فبتبقى من باب المحبة ومن باب انه الناس عايزة تشوف بلدها احسن بلد، وهي فعلا من احلى البلاد اللي في الدنيا. لكن ساعات، وهو ده اللي يمكن كان قصده يقوله سميح، ساعات فعلا بيبقى فيه بعض الناس اللي ممكن تدي انطباع في حاجة معينة. مش المفروض ان انا اعمم بقى، يعني المشاحنات ايا كانت، المشاحنات ايا كان الموضوع الاساسي بتاعها. وانا هنا دايما ببص على الخلفية الثقافية والمجتمعية والتربوية اللي الناس بتختلف على اساسها. انا ممكن ادخل في خلاف مع حد، بس الحد ده مين؟ ونفضل بقى نقاوح ونكابر ونجادل وندخل بقى بالحجة بالحجة والكلام ده. ساعات بيبقى في مواضيع تتطلب أن تجادل، تتطلب أن أنت تقول كلمتك. لو أنت على حق أنت بتخلي اللي قدامك يصمت يصمت، ولو أنت مؤدب بتخلي اللي قدامك كمان يبقى مش عارف يدخل لك منين، مش عارف يجرجرك لمعركة بتاعته، مش عارف يوقعك في أخطاء. ليه؟ علشان أنت صاحب الحق يا جماعة لما بيكون بيتكلم بيقين وبحق وبمنطق وبسوليد جراوند زي ما بنقول، أو أرض صلبة، الصوت ما بيبقاش عالي، ما بيبقاش فيه قلة أدب في الحوار ولا تجاوز، الكلام بيبقى قليل، الكلام بيبقى قليل. حتى مداخلاتك في الحوار وانت بتتكلم مع حد انت عارف انه كذاب وبيحور، انت عارف ان هو بيتبنى فكرة. خلوا بالكوا في ناس كتير بتدعي مثلا الثقافة، يعني هو بيقولك انت لازم، لا عايز الناس تقرأ وكده. الناس اللي بتقرأ بتبان القراية اللي هي قرياها في سلوكياتها، مداخلته في حوار كبير عظيم حتى لو في أدباء وحكماء وفلاسفة قاعدين، المداخلة ليها وزن. المحاور الجيد المثقف بيبقى ممكن يقول كلمة، ممكن تبقى سؤال لا يتعدى مثلا امتى ده حصل بس ويسكت، هل ده أكيد بس، يخلي اللي قدامه ده أكيد انت بتشكك في بس هو ما قالش غير ايه، متأكد من اللي انت بتقوله، لانه عنده الحقيقة، عارف هتطلع امتى الكارت ده، عارف هيرميه على الترابيزة امتى، فيسيبك انت تشيط وتعمل حركاتك ومعرفش ايه، لانه هو عارف ان المنطق معاه. المنطق دايما صوته عاقل ومؤدب ورصين، ما بيدخلش في جدالات. حقيقي حقيقي بصوا دايما على الناس اللي بالمشوار وبالأيام وبالسنين وبالفلترة وبالغربلة انت بتستقي معلومة منه، شوفوا بيتكلم ازاي. لو عندك حد في حياتك يعتبر هو الأب الروحي بتاعك، تلجأ له في الصغيرة والكبيرة، في الخاصة والعامة، في الحياة الشخصية والحياة العملية، شوفوا بيتكلم ازاي. هو اللي بيخليك تروح له من غير ما يعمل حاجة. ليه؟ عشان حواره محترم، عشان بيجيب لك الخلاصة حتى لو هو مش متداخل قوي او مش على علم قوي ببواطن الامور اللي انت بتتكلم فيها. ما يعرفش الكارير بتاعك، بيشتغل محامي وانت بتشتغل مذيع، بس انت بتحب رأيه فتروح تقوله ده حصل معايا كذا كذا، هو مش مذيع بس هيديك رأي صح. ليه؟ عشان فكره مترتب، عشان راجل بيعرف ربنا، عشان منطقي، عشان صوته واطي، عشان عاقل، وكل اللي قبل كل ده كمان عشان بيحبك، عشان كده انت بتروح له. الناس التانية اللي بتدعي الثقافة، بتدعي العلم، وبتدعي الفكر، وبتدعي ونعمل ندوات ونعمل معرفش ايه، انت بكلمة واحدة بتحرقه، كلمة واحدة بس تقدر ان انت تعرف ان ده مدعي، وبيقع في شر اعمالهم بالوقت. ففكرة ان انا اجادلك وتجادلني وتدخل معايا في حوار تتطلب حاجات كتيرة جدا، لكن هتفضل تجادل وتكابر، خليك مع نفسك بقى في حتتك، عندك اللي يستحملك بدماغك دي. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على facebook.com/NogumFM. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الحقيقه ان انا مبسوطه جدا بمسج جايه بجد حلوه جدا. هو طلب انه نوصل المسج دي ليا. بيقول انا برايي المتواضع ان احنا كمجتمع عربي عموما مقبل على مرحله جديده عنوانها رفع الوعي وترك الجهل. ومصر للصراحة بالمقدمة في مجال هدم الخرافة وتثبيت أرضية صلبة نفسية وعظيمة وشعورية. القصد هو بناء إنسان عربي جديد مرن يتقبل الآخر ويبطل يكابر ويجادل ويدافع عن أفكار ميتة. وكاتب كلمتين حلوين أشكرك جدا جدا عليهم. أنا بشكرك. المسج دي حقيقي تلخيص. وعايز أقولك أنا ميدو قال لي إن حضرتك اسمك عزيز وإن أنت من سوريا من دمشق. تحية كبيرة لأهل سوريا. وأنا أهل سوريا يعني بحترم جدا الثقافة بتاعتهم. أهل سوريا كبار. أهل سوريا الثقافة. كتير احتكيت في شغلي وأنا برا مصر بالفنانين والمثقفين السوريين. والحقيقة شفت الفكر ولفت نظري جدا ان الفنان السوري بيكون تقريبا فنان شامل سواء راجل او ست، بيغني وبيرقص وبيمثل وبيقول شعر ويعني قصائد. دايما كنت بقولها في شعوب تقولك وعلى رأي المثل معرفش ايه، في سوريا خدت بالي ان هما بيقولك وكما قال الشاعر. فسوريا فيها عبق التاريخ بشكل كبير جدا. اللي حضرتك بتقوله يا عزيز هو ده اللي حاصل. ومش هتصدق أنا لمساه في مين. أنا لمساه في الجيل الصغير المنفتح على العالم بشكل أكبر من أي جيل فات. وربنا يحرسهم ويحافظ عليهم من لعبة التكنولوجيا في مخهم. بس هم عندهم مخ جديد. ده اللي أنا بشوفه. يعني الولاد الصغيرين وما نستهترش بيهم أبدا لأن دول ممكن يظبطوا لنا العالم بتاعنا كله. عندهم فكرة انه المنطق لازم ياخد وضعه في اللي انا بعمله حتى في لعبة انا بلعبها. يعني مش كده، مش هلهلي، مش لا في اقناع. لازم تقوله انت بتتكلم في ايه ولازم يقتنع الطفل الصغير. وبيبان عليه لما يكون مبسوط ان انت احترمت عقله واقنعته عشان يبتدي يفكر في اللي انت بتقوله ويطبقه. لكن انا قلت كده يعني قلت كده هتسمع الكلام. طبعا في وقت في التربية لازم نقرص شوية. بس أقصد الولاد الصغيرين تحس إنه في لحظة من اللحظات أنت هجيب بنتك أو ابنك وتقوله بص بقى أنا عندي الموضوع الفلاني أنا مش عارف أفكر تفتكر أعمل إيه. والله هتوصل لكده حتى لو هم أطفال صغيرين. لأن زي ما قلت لحضراتكم هم طالعين عايزين يغيروا. هو جيل بتاع تغيير، بتاع إن أنا عندي الحضارة بتاعتي، أنا عندي التاريخ بتاعي، أنا فخور جدا إن أنا أنتمي للبلد الفلاني أو للبلد العلاني. وخصوصا في المناطق العربية اوعوا حد يشكك أو يلعب في ثوابت إن إحنا كبار. اوعى حد يشكك أو يلعب في ثوابت إن إحنا البداية، بدايات الحضارات اللي أثرت في الشعوب كلها، اللي بيرجعوا لها دلوقتي، إن كان في الطب، إن كان في الهندسة، إن كان في الفلك، إن كان في الجغرافيا، إن كان في الاختراعات. إلا ما يكون في اختراع، أنا هتكلم بشكل فيه يعني تحيز شوية لحضارتنا إحنا، إلا ما يكون القدماء المصريين عملوه. ولغاية دلوقتي إحنا واقفين قدام أسرارهم عطلانين. ادي العلم وادي التكنولوجيا وادي الابحاث وطلعنا القمر وبتاع. حد عرف الهرم ده اتبنى ازاي؟ ما حصلش. ليه؟ عشان دي ناس مش عارفه. كان نفسي انتمي لهذا العصر، مش عارفة. اكيد كنت انساها بقى انسانه اخرى. يعني اكيد لو انا بنتمي للقدماء المصريين في وقتهم انا بنتمي لهم، بس قصدي لو انا عايشه معاهم مصريه قديمه كده اكيد كنت هبقى في حته تانيه. مهم يعني أقصد إنه اللي حضرتك بتقوله أنا شايفاه وشايفة تطور كمان ناس من الكبار، ناس من سننا وأصغر شوية وأكبر شوية، بقوم دلوقتي بيجتهدوا اجتهاد كبير جدا عشان يكونوا نسخة أفضل من أنفسهم، مبنية على علاقة قوية جدا بربنا وإيمان ويقين، مبنية على أن أنا بشغل مخي وما باخدش بالحاجات كده أمر مسلم بيه، لأ مخي يشتغل والصح يبان والغلط أبعده، الترايل والأرر اللي شغالين على طول، الضمير، الإنسانية، الحكمة، البصيرة، في كمية حاجات عوامل بتشتغل على أن أنا أكون بني آدم أنظف أحسن أرقى. معايا أم محمد على التليفون. ألو.
2: ألو، ازيك يا مريم؟
1: أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك.
2: ازيك يا حبيبتي، عاملة إيه وحشاني؟
1: أهلا بحضرتك، أهلا بيك، يا رب يخليك.
2: اتفضلي. أنا بستنى الحلقة بتاعتك يعني كل خميس.
1: يا رب يخليك من ذوقك.
2: أنا كنت بستنى لحد الآن بستنى الحلقة بتاع السبت اللي كانت بتيجي على القناة الأولى. أنا مش بشوفك دلوقتي بتيجي.
1: لا، ما أنا بقتش موجودة في البرنامج ده.
2: يعني مش هشوفك تاني على القناة الأولى يا مريم؟
1: هتشوفيني هنا على نجوم اف ام.
2: والله كنت بستنى الحلقة بتاعتك
1: حبيبتي. ده من ذوقك، والله من ذوقك. انا اتمنى ان اللي انا عملته في الكام حلقة دول يكونوا كانوا عند حسن ظنكم.
2: انا بسلم عليك وبحبك جدا
1: يا رب يخليك.
2: والله بستنى اشوفك في الحلقة
1: حبيبتي،
2: تجيبي لنا الفنانين نشوفهم، ربنا يوفقك
1: يا رب.
2: خير يا رب.
1: يا رب يا رب. ميرسي على ذوقك يا حبيبتي، ميرسي، وكل سنه وانت طيبه ومولد نبوي شريف. ميرسي يا حبيبتي.
2: خليكي يا ماري،
1: ربنا معاكي. ميرسي يا فندم،
2: كل سنه وانت طيبه
1: وانت بالصحه والسلام. وانت بالصحه والسلام حبيبتي. حبيبتي ربنا معاكي يا حبيبتي، ربنا معاكي. فنرجع للكلام اللي انا كنت بقوله، فكره ان احنا كل واحد فينا يكون بيحاول يوصل لنسخة ألطف وأحسن لخيره ولخيره مع غيره، ما حدش هيعملها لك دي. فأستاذ عزيز، أنا بشكرك جدا على مسج خطيرة، في كل كلمة أنا وقفت عندها فعلا كل كلمة ليها معنى وأبعاد. فأنا بشكرك أن حضرتك لامس ده، وربنا يقوينا ويقويكم ويقوي كل الأمم اللي عندها تاريخ كبير إن هي تفضل صامدة قصاد تغيرات كتيرة جدا بتحصل. احنا فاصل؟ فاصل؟ طيب فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: إسرائيل تشن ضربات جوية في عدة بلدات بجنوب لبنان.
2: وزارة النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي لثماني محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل.
1: وزير الكهرباء يتفقد أحد مصانع المفاعلات النووية الصغيرة في روسيا ضمن زيارته الرسمية ويلتقي عددا من المسؤولين الروس.
2: جهاز التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الاختبار للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الأوقاف.
1: محافظ دمياط يفتتح معرض أهل المدارس للأدوات والملابس المدرسية.
2: غرفة القاهرة تواصل استعداداتها لتنظيم معرض أهل المدارس وتستقبل العارضين.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بدعم محافظة الشرقية ب15 تروسيكل كمرحلة الأولى للعمل بمنظومة جمع المخلفات.
2: هيئة الأرصاد تعلن استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي والعظمى غدا على القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز الجديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا مع حضراتكم من جديد، بنبتدي الساعة الثانية ولسه كلامنا مكمل عن المكابرة والمجادلة وقد إيه الشخصيات دي بتكون صعبة جدا في الحوار معاها وفي مناقشتها في أي فكرة، وقد إيه بيكون في تصلب رأي، في ادعاء معرفة، في منطق غريب بمنطق الأمور علشان يقنعونا بيها، فبتبقى الحكاية صعبة خنيقة. فساعات بتفضل اللي هو ايه، تخيل لما يبقى مثلا من اعز الناس القريبين ليك بس انت مش عارف تتكلم بقى خلاص، اللي هو ايه، لا انا هتفادى الكلام عشان الموضوع ده تحديدا لو اتفتح مش هتقفل. تخيل لو مراتك في البيت عاملة كده، تخيل لو جوزك في البيت عامل كده، اللي هو لا يقبل انه هو بالنسبة له ان انت صح، انت انتصرت في معركة، يعني في انتصار في المعركة، فأنا مش هسيبك تنتصر. فنفضل مثلا في ناس تطلع من أوضة لأوضة لأوضة وراك، تدخل وراك الحمام وانت بتغسل سنانك عشان تفضل تتكلم في فكرة انت خلاص تعبت، انت مش قادر تتكلم فيها، انت عارف الصح بتاعها ايه وبتقوله، والطرف الآخر مكمل في الجدال، فبتوصل في الآخر حتة بلوك تماما. يعني معايا وصال من ليبيا. ألو.
2: أيوة.
1: أهلا وسهلا، ازيك يا وصال؟
2: اهلا وسهلا بيك يا استاذه مريم.
1: اخبارك ايه يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي وعلى ليبيا وعلى اهلنا في ليبيا.
2: كويسين كلنا والله، كل سنه طيبه
1: وحضرتك بالصحه والسلامه، كل سنه وكلكم طيبين يا رب.
2: انا رايت عليك واجد، وحشتيني
1: حبيبتي، احنا اتكلمنا قبل كده
2: مره والله.
1: اهلا بيك
2: كتير.
1: اهلا بيك اهلا بيك،
2: دايما عايزه اعمل مداخله معك بس عارفه انك تختاري يعني حسب كل حلقه.
1: تشرفيني دايما حبيبتي، تشرفيني بتليفونك وبكلامك.
2: والله أنا عارفة أنا نحبك واجد ونستنى في الحلقة متاعك كل ويكند، وأنا أتمنى أنك يعني زي ما أم محمد كانت تقولك فينك فينك فعلا.
1: يا ربي خليكو يا ربي خليكو، ده من
2: فرحانة أهو يعني، وأخيرا حنشوفها وحنشوفها يعني على تي في، وحد محترم واللي اختيارته محترمة، والتوبكس والناس اللي بتيجي معك حتى يعني الحلقات للأسف.
1: حبيبتي تكلمي على التلفزيون.
2: فأنا كنت فرحانة أنك يعني حنشوفك مرتين.
1: ادعيلي إن شاء الله في القريب يعني أكون معاكم في التلفزيون، بس مش كفاية، مش بتزهقوا مني في الراديو؟
2: لا لا لا لا، ما نزهقش منك، لا لا
1: برضو يعني أكيد زهقتكم برضو معايا هنا كتير برضو.
2: مستحيل، عارفة برتاح معاك. عمرو مصطفى كان شغال
1: يا روحي.
2: والله العظيم والله
1: يا روحي.
2: يعني الواحد شنو يبي انه يشوف حد كويس.
1: يا ربي يخليكي، ميرسي على محبتكم وعلى ذوقكم وعلى يعني انتوا بتحوطوني وبتحتوني بكلام كبير، كتر الف خيركم والله.
2: بالعكس بقى عليك جدا يعني والله.
1: ان شاء الله اللي جاي يكون احسن، وربنا يوفقني ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم واعمل لكم اللي يليق بيكم، لان محبتكم دي كبيره قوي.
2: عارفه شوفي انت.
1: الو

0: سمعاني وصال؟
1: سمعك.
0: معلش انا اسفه بس الخط راح. لا انت بتقولي ايه؟ اتفضلي.
1: لا عادي، قلت لك مش حضرتك كنتي في قناه دبي زمان؟ صح. اول ما طلع الفلاي وكنا نتابعه.
0: دي البدايه القويه احلى ايام في حياتي طبعا.
1: وكنت عارفه يعني كنا نشوفه مرات يصير وجهات النظر تختلف بينك وبين زملائك اللي قدموا الحلقه. انا افتكر انه كانوا اكثر من واحد اللي هيك
0: على سوالفنا حلوه. كنا على الترابيزه. أيوة. الواحده سبعه
1: بالضبط. بس كنتي والله يعني مميزة ما بين المجموعة هذه. أنا تخيل فكرك يعني مع الشفت بعد صار زي انقطاع مع الشفت.
0: أنا ده أنت متابعيني من حبة حلوين.
1: والله وبعدين أنا سافرت وكذا ورجعت يعني شفتك من بعد البرنامج اللي في دبي على نجوم. تخيلي يعني قولي من 2016.
0: أنا هنا من 16.
1: أيوة. متابع في نجوم من 13 باهي من 2013. فلا بعدين انا شفتك واو قلت هذه فعلا كانت كذا كذا وابتديت انا نجمع يعني. فتخيلي معلمه معايا من ايام التسعينات اعتقد البرنامج كان.
0: لا من 2000 ده 2000؟ كان 2006 2007.
1: ايوه من ايام
0: الالفينات. لان انا
1: من ايام هذينا ويعني مش سهل ان الواحد يجد معلم. احنا كل يوم نشوف مذيعين.
0: انا مش عارفه انت افتكرتيني ازاي لان انا خطواتي يمكن قليله. اشكر ربنا ان هي ساعات يعني يعني ربنا بيوفقني ان انا اسيب علامه. بس هي انا خطواتي يعني خطوات بتبقى مدروسه فبتاخد وقت شويه مني.
1: عشان كده بتعلم
0: تقريبا يمكن.
1: والله افتكرتك على طول لما شفتك افتكرتك على طول. دي كانت في وكذا. فانا من ساعتها طبعا متيمة وانا ما نفوتش حلقة صراحة. ساعات نحط حتى على اليوتيوب لما تفوتني طبعا حلقة لأي ظرف ونتابع فيك دائما. انا يعني متصلا بس انتغزل في حضرتك والله.
0: يا روح قلبي نورتيني يعني وشرفتيني.
1: واحد يقول حاجة ويشكرك ميوزك تو ماي ايرز يعني انا اللي كنت عايزة اقول كده يعني نقول في بالي.
0: حبيبتي طب انت دلوقتي في ليبيا؟
1: في ليبيا.
0: انت في ليبيا. طب انا عايزه اقول لك ان اهلنا من ليبيا كانوا منورين الساحل الشمالي عندنا
1: والله.
0: وتقصد ده يعني بلدكم يعني احنا لو لو لو مشينا بالعربيه شويه هبقى عندك.
1: صح مظبوط.
0: فجيتي قضيتي شويه ايام حلوه معانا في الصيف في الساحل الشمالي ولا ما حصلش لسه لغايه دلوقتي؟
1: لا ما حصلش. اتمنى
0: يا ريت. اتمنى نشوفك هتتبسطي يعني. جدا جدا يا وصال.
1: اكيد
0: هتتبسطي وهتغيري جو. طبعا البحر بتاعنا البحر بتاعكم احنا نفس البحر. المتوسط.
1: صح.
0: بس
1: صح.
0: حقيقي الاماكن هنا جميله جدا وبتستقبلكم بكل محبه. أكيد. وبكل فرح. وبدل المكان أكيد. الف و... وطبعا ده بلدكم فيا ريت لو عندك فرصه ان تيجي.
1: يعني اكيد ان شاء الله يا رب. دعيلي الاقي فرصه ونجي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا حبيبتي. واشوفك والله. اشوفك أكيد. لما تيجي مصر هنا تنورينا. اشوفك
1: اكيد هنتواصل معك اكيد والله.
0: حبيبه قلبي ميرسي على محبتك وكلامك وصوتك والدفء الحوار كله. اشكرك.
1: تسلمي.
0: شكرا. ربنا معاكي.
1: تسلمي.
0: سلامي لكل اهل ليبيا حبيبتي.
1: مع السلامة.
0: مع ألف سلامة. باي باي. ساعات بتفاجئ بحاجات بس بحس كده ان هي جاية في توقيت كده يعني. طب في تليفون؟ لا عشان اخد التليفون ده. طيب فاصل وراجعين خليكم معايا.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
7: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معكم تاني مشاهدينا مستمعينا الكرام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملة معاكم مريم امين، احنا لسه على الهوا في اتفقنا. بشكر جدا نبيل ناجي على المسج بتاعته. في مسج جايالي اعتقد من السعودية بتقول لي: يا هلا يا مريم، انا يمكن الشخصيات دي بتعامل معاها على طول، بس دايما حاضر ونعم، وباخد كل واحد على قد عقله ومشي اليوم وخلاص. والله اللي عنده الطاقة دي برافو، بس أنا ساعات بحس إن دي حتى دي بتبقى مرهقة. هو كويس إنه ما بندخلش في الجدال، يعني ده كويس، المكابرة والمجادلة. عايز أقول لكم كمان على حاجة، بس كان في مسج تانية موجودة. المكابرة عن حق بتكون مبررات صاحبها إنها بتمس كرامته، أهو صح كده. دي متهيالي بتكون عند مش اقتناع. المكابرة انه من غير حق بتلاقي صاحبها مهموم بشكله ومنظره قدام الناس، شخصية مستحيل تقول اسف او انا غلطان. المكابرة وانت غلط متهيالي بيكون غباء مقنع بالكبرياء. دي رقم اخره 99. عجبني فكرة انه فعلا ساعات المكابرة بتبقى عند وشخصية مستحيل تقول انا اسفة او انا غلطانة، الا بقى لما الدنيا بتتطربق على دماغها يعني. وانا عايزة اقول لكم على حاجة، انه تحديدا في الحاجات اللي بالمنظر ده اللي بيبقى فيها ريسك، ساعات المكابرة بتخلي البني ادم ياخد قرارات فيها ريسك شنيع، ريسك بتضره هي شخصيا. فكرة ان انا يعني let's say مثلا انا مقاسي سمول، ما اقدرش اخد اللارج، اللارج ده هيبقى مبهوق عليا، هيبقى شكلي عبيط فيه. انا لازم يعني لازم امد رجلي على قد الحافي، او ان انا اخد الحاجة اللي تبقى على قد امكانياتي. فكرة ان انا اجازف بشكلي بقدراتي، يعني لما تبقى قدراتي قد كده، مش الشطارة ان انا اخد ريسك بتاع حاجة قد كده لانه هتفضح. وانا بكلمكو يعني في دماغي نماذج وامثلة. فكرة انه انت امكانياتك قد كده، لما اخدت حاجة كبيرة للأسف الشديد، او انت امكانياتك في الحتة دي، فانت بتعنيدي على ايه؟ المكابرة هنا فكرة ان انا تمام، انا لا انا قد الموضوع. طب ورونا شطارتكو. يعني فكرة المكابرة والعند في حاجات هي مش بتضر زي ما بقول لحضراتكم غير صاحبها. وللأسف الشديد كمان في حاجات بيبقى فيها مكابرة، بس أنا باخدها إن إيه، بتبقى ممكن إعجاب بآخر، أو يعني تشبه بحد أنا بحبه. في حاجات يا جماعة ما ينفعش نكابر فيها خالص، ما ينفعش نجتهد فيها، يعني ما تكابرش في حتة هي مش مصروفالك. زي مثلا خفة الدم، انت بتكابر في ايه بقى؟ انت دمك مش خفيف، ما نهزرش، ما نستخفش. المكابرة بقى على ان الناس هتضحك زي ما بتضحك مع فلان، والناس هتستظرفني لما افضل اقول نفس الافيه كل شوية، لانه التاني بيقول نفس الكلمة كل شوية وبتضحك كل الناس. فكرة ان انت تبقى زانق نفسك مع شخص كده فانه هيحبوني غصب عنهم وهيستظرفوني غصب عنهم، في حاجات يا جماعة ما فيهاش مكابرة. انت كده بتكابر المنطق، بتكابر الواقع، بتكابر الطبيعة. الأرزاق أنواع، أرزاق ربنا، خزائن ربنا ما بتخلص. الفكر رزق، القبول رزق، الكاريزما رزق، الشطارة رزق، الدم الخفيف رزق، الطلة رزق، انك تسيب تأثير في الناس رزق، قبول الناس ليك رزق، اختيار الناس ليك رزق، احترام الناس انك يبقى مش في ناس بيقولوا لهم ده ليه هيبة، ده رزق. غير ارزاق بقى تانية، الارزاق المادية، بس في ارزاق لا تقاس بالحاجة الملموسة. في حاجات كده بيقولوا ايه ده ربنا صارف له، اللي ربنا صارفه ده يعني لو مش عندك، لو مش من عند ربنا مصروف لك، ما هيجي بقى لما انت ترضى وتبقى ايه بتشتغل على نفسك كده بطريقة انك تكتشف اكيد ربنا صرف لك حاجة غير التاني. مش لازم تبقى كوبي كوبي كوبي من التانيين، ممكن يبقى صرف لك حاجة تانية، ذكاء، ذكاء ان انت عندك حلول لمشاكل كتير غيرك ما يعرفش حلها، سرعة بديهة، ده رزق، تلقائية، ده رزق. فيه اكتشف ارزاقك اللي ربنا مديها لك، ما تركز في أرزاق غيرك وتحاول تقلده أو تقتبس شخصيته أو تتلزق في كاريزمته، لأنه هي ما بتجيش كده. ده بيبقوا من بطن واحدة، بيبقوا مختلفين، بيبقوا توأم وبيبقوا مختلفين. واحد يطلع لطيف وظريف وخفيف والتاني غتت مثلا، ليه؟ هي كده، في حاجات ما لناش يد فيها. فما نكبرش في اللي مش مصروف لنا. لما ربنا يحب مش معنى انه ما تصرفلناش من اول ما اتولدنا انه مش جاي، لا، ممكن ليه توقيت، ممكن الصرف بتاع ربنا ورزقه لينا يبقى حاجه تانية خالص، مش لازم دلوقتي وحالا. ويعني هي مش بمزاجنا، في حاجات مش بالمزاج، ممكن تبقى موجود كتير قوي ولما تغيب ما حدش يحس بيك، مفيش اثر، ما عملتش بصمه، مالكش وجود في اي حاجه، في تجمع عائلي، في شلة أصحاب، في شغلك، في قرارات المؤسسة اللي انت فيها، انت في العدد، انت في الليمون زي ما بيقولوا، لكن انت مش مؤثر. مش الدنيا هتبقى واقفة عليك لو انت مش موجود، او رأيك مش اللي هو ايه، طب ما نسأل فلان، ما يمكن فلان يقول لنا، لان فلان مخه حلو. ما لطشتش ولا واحدة من دول، بتحاول في ايه؟ ليه بقى عايز تبان ان انت انا مؤثر، انا موجود؟ اتكل على الله. احنا ايه، فاصل معنا احمد. يا احمد
2: ازيك؟ عامل ايه؟
1: انا اسفه، انا ما ميدو ما قاليش ان معايا تليفون.
2: لا،
1: حسابك بقى مع ميدو.
2: ايه
1: حسابك مع ميدو؟ عشان انا ميدو ما قاليش ان في تليفون.
2: لا، ده انا عايز اقول لحضرتك انا مستمتع بالكلام وبطلب كده على الهواء الأستاذ ميدو يفضل على طول البرنامج.
1: يا ربي يخليك. أخبارك إيه؟
2: ما ينفعش يكون حد تاني غير ميدو بجد يعني.
1: قوله
2: الحمد لله أنا تمام. وأنا الحقيقة عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا مش عايز أتكلم في الموضوع بتاع الجدال أو المكابرة. أوكي. عشان أنا مع احترام لحضرتك ربنا باليني بناس كلها بتجادل، فأنا يعني
1: مستوي. يا حرامة،
2: مستوي على الآخر. بس أنا كتبت أغنية الحقيقة.
1: كتبت أغنية عن الجدال والمكابرة؟
2: لا والله، أنا كتبت أغنية فيك أنتي، يعني أنا عايز أسمعها. هو كلام طبعا أنا لسه ما سجلتش حاجة
1: في أنا؟
2: أيوة، عايز أقولها أو أقول جزء منها كده. وأغنية مش كلام بقى، كلام اللي هو العادي اللي احنا بنعرفه ده، لا، ده كلام زي نزار أباني، كاظم الساهر يغنيه كده يعني.
1: طب بس ده كده هيقولوا إن أنت بتعاكسني يا أحمد. ده وش كده؟
2: لا مش بعكس، بس دي حقيقة، ودي حاجة يعني هي نابعة من جوايا، أنا لقيت نفسي كده.
1: يا ربي يخليك. ده إيه الحلقة الفظيعة المشتركة؟
2: بجد. وبقيتي من الناس والله يا مريم بتديني يعني طاقة إيجابية طول الوقت، يعني الحمد لله رب العالمين. عايز أسمع هادك.
1: يا ربي يخليك. طب يعني أنا مش عارفة إحنا كده، طب قول. انا يعني عندي طبعا فضول اسمع واقول، بس عمرها ما حصلت دي، فمش عارفه اودي وشي فين.
2: لا عادي خالص، انت انسانه محترمه ومذيعه، فعملتي يعني انا الكلمه هربان عايز اجيبها، اللي هي الطاقه الايجابيه، السبوتيف انرجي. لكن النيجاتيف ديت، النيجاتيف مش معايا خالص الحمد لله. خليتيني ربنا سبحانه وتعالى. يعني اختي قالت لي، اختي انا دكتوره برضو ومتجوزه محامي، قالت لي لا ربنا بعت لك الانسانه ديت، الاستاذه العظيمه دي، عشان تعرف قيمتك وتعرف حجمك، وان انت ما تبصش على الصغير والكبير والكلام اللي هو بتاعهم ده.
1: طب قول قول قول.
2: هي الحياه بتقول يا امراه اخذتني من الم عاش كثيرا في قلبي، زمن طويل وأنا أبكي وأنا وحدي، ولا أحد بيدري مدت يديها جعلتني أعشق عينيها سيدتي، أحببتها وأحبتني. معايا حضرتك؟
1: معاك.
2: فالحتة الأخرانية بقى عشان مش قادر أكمل لأني لسه بجد ما سجلتهاش يعني. يسلم قلبك يا عمري، ما أحلاكي يا مولاتي، وأنا معك يا سيدتي وأنت معي. بس يعني بس أنا لحنتها
1: بطريقة. أنت بتعاكسني يا أحمد على الهواء مباشرة دلوقتي. دي معاكسة. دي معاكسة.
2: أنت حضرتك كنت قلت لي تعالى غني في نجوم أفهام ونجوم أفهام لها وسنها.
1: أيوة استنى أنت إيه ده ده من زمان ده من حبة كتير التليفون ده.
2: حاولت والله أكلمك بس في كل ما ألاقي مثلا حد غير ميدو فبيحصل لي كده إيه بقى يعني بيأس بقى أو برده.
1: معلش حقك علينا حقك علينا.
2: لا
1: أنا أنا جميل. أنا متشكرة لك يا أحمد والله على محبتك يعني فرحت قلبي والله. النهاردة الحلقة غريبة النهاردة الحلقة فيها حاجة أكتر من حلوة وأكتر من جميلة يا رب يخليكوا ليا دايما يا رب.
2: يا رب ويخليك لينا انت حد جميل. وعلى فكرة انا عايز اقول بس هو يعني تستاهل اكتر من كده بكتير مع ان نجوم اف ام برضو يعني اذاعة وتلفزيون جميلة جدا انا بحبها وقلت قبل كده لها بريق كده بيخليني ابقى انا قاعد مستمتع بالحاجات اللي هي بتتعرض وياريت بقى الاهتمام يبقى بالطفل في الفترة اللي جاية دي لان بجد الاطفال بقت حاجة صعبة جدا اوفر يعني.
1: حاضر هوصل لهم. وعلى فكرة انت معاك حق لازم يبقى فيه مش بس من نجومة في أم يعني لازم يبقى فيه اهتمام بالطفل والطفل بتاع النهاردة الطفل بتاع 2026.
2: والله يا أستاذة الطفل بقى عنده وعي مع احترامي ليكي في الخيبة بس
1: لا لا لا لا لا لا لا اسكت ده انا بقعد مع عيال صحابي ربنا يحميهم ويبارك فيهم كلهم. لا ده انا داهيه
2: طبعا الا ما رحم ربي.
1: لا لا لا ده انا بقعد معاهم اللي هو انتوا بتقولوا ايه يا ولاد يعني انتوا المعلومات دي جبتوها يعني معلومات مش وانا في الجامعه معلومات وانا مذيعه هم بيتكلموا فيها ان هي دي يعني دي اوريدي احنا عارفينها من فتره كبيره جدا.
2: ايوه
1: فلا لا مش كل النماذج صدقني وهتبقى
2: مصر والعالم كله والوطن العربي في ناس كويسه جدا جدا بس انا محتاج يعني انا عايز ادوا فرصه للناس المثقفه يعني تقب شويه وانتوا يعني كل مش عايز يعني عايز اقول ان كل الموجود دلوقتي على الساحه مع احترامي طبعا حاجات كده غريبه مش احنا مش مصر احنا مش كده احنا الحضاره كلها احنا الثقافه كلها. لا بقى في دلوقتي الناس اللي عندها ثقافه الاذى ثقافه قله الادب ثقافه اللاوعي. حضرتك كنت بتقولي المنطق يخلوه اللا منطق يخلوه منطق بالعافيه بالاكراه كده. لا فمصر جميله مصر جميله وهتفضل جميله هي ايه الله في العالم كله
1: هي بناسها وباللي بيحبها وباللي بيشتغل على ان هي تكون احسن حاجه في الدنيا انا بشكرك يا احمد على تليفونك جدا نورتيني وشرفتني.
2: عشان اخر حاجه هطلبها من حضرتك
1: اتفضل
2: انا عايز رقم حضرتك وده كل الشرف يعني.
1: دي مش معاكسه عاديه.
2: لا
1: دي معاكسه مع سبق الاصرار والترصد. بس معلش انا اعفيني من حكايه الـ يعني احنا صعب ان احنا ندي تليفوناتنا خالص يعني بس انا موجوده وتحت امرك في اي وقت انت عايز تكلمني فيه.
2: انا فكرت ان انا اجي لجوم اف ام وبحاول اتواصل مع مستر اسامه منير وان شاء الله خير في الايام اللي جايه
1: باذن ربنا. ربنا
2: حد جميل عامله لي طاقه حلوه جدا
1: يا رب.
2: لو كنت حضرتك موجوده في حياتي انا كان زمان عملت كوارث الحقيقه.
1: لا لا ربنا ما يجيبش كوارث ربنا ما يجيبش كوارث. بشكرك
2: وبجد انت منوره الشاشه يا استاذه مريم.
1: اشكرك
2: والاغنيه اعملها في حضرتك ان شاء الله وهتنزل قريب باذن الله
1: ان شاء الله. شكرا
2: والله
1: شكرا ربنا معاك الف شكر ربنا يخليك يا رب. احنا ايه احنا خلصنا ولا لسه فاضل فاصل. انا مش عارفه اقول حاجه الحاجات دي بتبقى انا مش عارفه اقول حاجه والله مش عارفه اقول حاجه بس خلوني اللي هعرف اقوله عشان ابقى في سياق الحلقه يعني. اولا بشكرك يا احمد جدا جدا جدا جدا. طيب اللي انا بس عايزه اتكلم فيه طب ايه نطلع فاصل يعني. طيب فاصل وراجع خليكم معايا.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اللي كنت عايزة أقوله قبل ما نطلع الفاصل الأخير هي فكرة لما بنتكلم دايماً عن فكرة الولاد الصغيرين بتوع الفترة دي، العيال الصغيرين مش عارفة إيه، وبرضو فكرة التعميم، العيال كلها وحشة والعيال كلها ما عرفش إيه والعيال والعيال والعيال. في حاجة مهمة جداً جداً جداً، لو الأم وتحديدا الام، لو الام والاب مش مركزين ان عيالهم يطلعوا نسخه احسن منهم، العيال هتطلع كويسه ازاي؟ اي نموذج انت شايفه كده يبقى ما تركزش عليه كويس، او ما تركزش في الحته بتاعت انه الولد من نفسه يبقى مقيم نفسه. على فكره هي دي بقى لب الموضوع او مربط الفرس. مش بربي صح وغلط وثواب وعقاب والبس اليونيفورم وروح المدرسة ويلا التمرين وعندنا درس، مش هي دي فكرة ان الولد يبقى بيحب نفسه او البنت تبقى بتحب نفسها. فكرة ان الولد ما يبصش على غيره ويقارن ويبقى شايف ان برغم كل الحاجات الحلوة اللي بابا عملها له وماما عملها له، الا ان هو مش راضي وعينه على حاجات التانيين. ازاي اخلي الولد باصص في ورقته؟ ازاي اخلي الجيل الصغير اللي الفلوس عاملة زي بنك الحظ حواليه، بيصرف مصاريف كتيرة جدا وشايفها العادي، مش عارف بابا ومامته تعبانين قد ايه علشان خاطر يجيبوا له القرش ده، انه يعرف قيمه القرش مش ان هي العادي. بنصيف وبنروح وبنيجي واللي انت عايزه عجب عينك هجيبهولك ولازم تفرح ولازم تعمل، وانت نجحت وهعملك وهسويلك، حلو قوي. بس لازم يعرف قيمة الجنيه ايه، لازم يعرف قيمة الوقت، لازم يعرف قيمة المحبة، لازم يعرف قيمة الصداقة، لازم يعرف قيمة الاكل، ان انا اكل اللي تحطيلي مرميش منه حاجة. في حاجات كتير جدا جدا، البيت الزرعة الأساسية بتاعت العيال اللي في النادي وفي الشارع وفي المدرسة وبتلعب كورة والكلام ده كله، البيت. البيت حلو وركز معاهم هيطلعوا عيال زي الفل. معايا تليفون، معايا مايكل. ألو،
3: مساء الخير يا أستاذة.
2: أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
3: أخبار حضرتك إيه؟
2: أنا تمام الحمد لله، طمني عليك.
3: بخير والله، أنا مبسوط قوي من ردود أفعال الناس، وكلنا ثقة طبعا ان حضرتك لو في حلقة واحدة في التلفزيون هتعملي الأثر ده طبعا اكيد.
2: يا رب يخليك، يا رب يخليك، يا رب يخليك. انا مش عارفة انتوا عاملين مظاهرة حب النهاردة، غريبة الشكل، انا مش فاهماها.
3: ما هو الفكر ان احنا داخلين نجامل ولا نقول لك اي كلام، مفيش حاجة يعني تجبرنا ان احنا نقول الكلام ده.
2: انا عارفة والله، انا عارفة وباين محبتكم، ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم حقيقي. بس اصلا عارف انا ممكن اتوقع ده مثلا في عيد ميلادي، ممكن اتوقع ده مثلا في ان انا اخدت انجاز معرفش ايه، بس النهارده حلقه تحس كده ربنا بيطبطب بطريقه. انا بشكركم.
3: لا يا استاذه، يبقى الاثر، هو ده الاثر بصراحه.
2: يا رب يخليك، يا رب يخليك. طب قولي عايز تقول ايه يا مايكل النهارده؟
3: عايز اقول يا استاذه في حكايه المكابره دي، اوقات بنشوف ناس في حياتنا احنا فاهمين انهم بيكبروا، لكن اوقات الواحد بيكون عنده مكابرة عن اقتناع، اللي هو أنا مش عنيد كده فتح الصدر يعني، لا أنا عنيد عن اقتناع. ممكن تكون عشان الحكاية تمس كرم، يعني لما تقولي لي تعال اعتذر في موضوع أنا مش غلطان فيه، هتلاقي أوتوماتيك لسان يقول لك لا أنا كرامتي نمرة واحد. لكن على الناحية الثانية اللي بيكابر عن غلط أو مش دريان هو بيقول إيه، أو لما تيجي تطلبي منه ان هو يعتذر يقول لك لا ده انا شكلي قدام الناس ما يصحش منظري، ما بيفكرش غير في شكله ومنظره. بس لكن احنا مش مطلوب مننا طبعا ان احنا كل الناس تبقى واحد، بس هي ثقافه يا استاذ.
2: بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، لان النقطه اللي انت قلتها دي مهمه جدا جدا جدا، وبل بالعكس أنا اللي بيفضل على موقفه عن حق ده أنا بحطه على راسي من فوق، ودي يمكن عملت لها حلقات قبل كده. بس النهاردة تحديدا أنا كنت بتكلم في النموذج السيء أو النموذج النيجاتيف للمكابرة.
3: أيوة.
2: اللي هي بعيدة عن المنطق وبعيدة عن اللي حضرتك قلته، لأن أنا من أنصار الـ الـ الـ النموذج التاني اللي أنت قلته ده.
3: أيوة.
2: أنا معرفش أعتذر وأنا مش غلطانة مثلا.
3: بالضبط.
2: يعني وما اعرفش اتبنى فكره لمجرد ان الكل متبنيها، ما انا بكابر في فكرتي يعني. لو انا عارفه اصل الحكايه انا بفضل واقفه على موقفي ثبات حتى لو انا واقفه في الصحراء لوحدي. بيقولوا بقى عليا مجنونه بتكبري، وبعدين بالوقت الحقيقه في حاجات ربنا باين ان هي صح.
3: هو الوقت كتير هيبين كل الحقائق بس كده.
2: صح.
3: يوم الجميل يا استاذه وشكرا.
2: وانتوا اجمل، وانتوا اجمل، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا.
3: يوم الجميل يا رب.
2: شكرا شكرا.
3: ميرسي
2: قوي قوي. شكرا. طبعا الحلقه دي مش عايزاها تخلص. اتصرفوا بقى. ايه الحلقه القمر اللي انتم عايشيني فيها دي؟ كتر الف خيركم. بحبكم جدا. والله انتوا ناس بتطمر فيها العشرة والكلمة والمجهود والتعب. يعني مش عارفة اقول حاجة بصراحة، مش عارفة اقول غير كتر الف خيركم. وحلقتنا النهاردة خطيرة، يعني لو قلت مثلا ان هي على مدار الخمس ست من بعد كورونا يعني ممكن تكون الاحلى عندي بصراحة. ميرسي على كل تليفون وعلى كل كلمة كنتوا تقولوا. يا جماعة أحط المكابرة والمجادلة من زمان في الموضوع، قولوا ده كانت موجودة في النوتس عندي. أنا أصلا أنا هقول لكم سر، أنا بقعد أدون حاجات، كلمة حرف صورة، وتفضل الفكرة بقى شغالة جوايا كده تستوي لغاية ما ألاقلها توقيت أحس إن هي، عارفين لما حاجة تقرصكوا لو كلمي في الموضوع ده كلمي في ده، ده مهم دلوقتي. فبلاقي الفكرة طلعت هي حطت نفسها قدامي في الحلقة. والحقيقة ان بسببكم وبسبب الرزق اللي انا يعني واخداه من خلالكم انه الافكار بتطلع لي في اتفقنا على مدار التلات اربع سنين اللي فاتوا رزق. عشان كده انا خدتها من حد لما بيقول الافكار رزق. فعلا انا كنت ساعات هغششكم برضو حاجة، انا كنت ساعات الله يمسيه بالخير رامي محسن ويوفقه في المكان اللي هو فيه كان البوس بتاعنا، كنت ساعتها اتصل برامي اقول له رامي انا عطلانه، انا مش عارفه اجيب فكره، مش عارفه اجيب راس للموضوع، ما اعرفش ليه. كنت ساعات ببقى من كتر ما بوصل معاكوا لليفل اوف كوميونيكيشن زي ما احنا فيه كده بحس ان تيجي فكره قدامي اقول ايه العبط ده، يعني انا هستقل بالناس بعد ما وصلنا للحته دي؟ لا لا لا الفكره دي مش حلوه خالص يا مال، بطلي هبل بقى انت، احنا علينا، احنا رحنا في حته تانية. تيجي بعدها بفترة كده برضو أعطل كده في حاجة فأقول له أنا مش عارفة. وبعدين دايما مش عارفة دي بتبقى في ورا الحلقة المفتوحة، يعني ممكن استخبى ورا الحلقة المفتوحة وقتها يبقى عندي موضوع وأقول إيه طب أعمل الحلقة المفتوحة وأحوشه وبعدين يتغير فكري تمام. مهم أنتوا أحلى حاجة في اتفاقنا. خلصت لنا ولا البيل اللي قاعد لابس الكاب ده جنبي وعملي نفسه عمرو دياب وعكس لي البتاع كده وقاعد على الميكسر، ولا حتى الكنترول روم اللي قاعد بيصورني وكلهم حبايب طبعا وكده، ولا اي حاجة. انتوا ربنا يخليكم لينا، وانتوا اللي بتعملوا لنا رصيد، وانتوا اللي بتعملوا لنا اسم، وانتوا اللي بتعملوا لنا شهرة، وانتوا اللي بتعملوا لنا قيمة في العموم. يعني بشكركم جدا جدا جدا جدا على حلقة النهاردة، وشوفكم ان شاء الله في سبتمبر في المدارس بقى والعودة، يونيفورم، تصحوا الصبح بدري، جلاد، خرايط، تمارين ودروس، ساندويتشات ولانش بوكس، مش عايزة اقلب المواجهة اكتر من كده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي. باي باي.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

تستعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخميس مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزير الصحة والتعليم العالي يشهدان احتفالية اعتراف منظمة الصحة العالمية بجامعة العالمين كأول جامعة معززة للصحة في مصر وإفريقيا.
3: وزارة النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي لثمان محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل.
2: جهاز التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الاختبار للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الأوقاف.
3: وزارة التعليم العالي تعلن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب مدارس ستيم والنيل المصرية الدولية بعد غد السبت.
2: محافظ دمياط يفتتح معرض أهل المدارس للأدوات والملابس المدرسية.
3: غرفة القاهرة تواصل استعداداتها لتنظيم معرض أهل المدارس وتستقبل العارضين.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بدعم محافظة الشرقية ب15 تروسيكل كمرحلة أولى للعمل بمنظومة جمع المخلفات.
3: متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة لغة الموسيقى لتنمية المهارات الفنية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذوي الطيف التوحد.
2: هيئة الأرصاد تعلن استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي والعظمى غدا على القاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة على 100.6 من معاك في السكة. ودايما بنكون معاك كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7، محمد منير ودينا بهجت، وبنتبسط قوي قوي معاكو في الفترة بقى اللي انتوا فيها، بتكونوا راجعين من الشغل، مسافرين، رايحين تاكلوا، رايحين تعملوا اي حاجه. بنحس كده ان احنا يعني عايزين نشارككم اليوم، يعني يا ريت تشاركونا انتوا كمان بقى وتبعتوا لنا على واتساب 0155952106 وتطمنونا وتقولوا لنا ايه اخباركم وبتعملوا ايه، مسافرين ولا مش مسافرين، وفينكم. لو مش مسافرين في الشغل مفيش مشكله، عادي زي ما انتوا.
2: ازيك؟ مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. ونرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل دايما معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونطمن عليكم ونتبادل اطراف الحديث سويا. ونتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم، سواء كنتم في القاهره الكبرى او في المحافظات الاخرى او في المصيف او في الساحل. من غيرنا برضو بنتمنى لكم السعاده جدا.
1: من غيرنا
2: يعني. نحب نطمن عليكم، نحب نطمن عليكم كده وانتوا
1: يعني
2: رايحين في الطريق، بتقفوا في بريكات مثلا تسمعونا دلوقتي، فنقول لكم تجيبوا ايه في البريك وانتوا رايحين عشان تكملوا بقيه الطريق، بتتسلوا كده وتسمعونا. وكمان بنتمنى يعني ان انتوا تكونوا بتتابعونا من كل الوسائل اللي احنا موجودين عليها بقى، سواء التي في او الراديو او اللايف ستريم على الويب سايت، لايف ستريم على الابلكيشن. يعني ابو حميد احنا جايين بكذا طريقه وبكذا شكل، فلو فاتتك حلقه النهارده يبقى هنتكلم كتير مع بعض ولا ايه؟
1: لا نتفاهم يعني نتفاهم. لو انتوا بيفوتكم حلقه، انا بصراحه يعني عامه بيبقى في اعاده، لو انتوا مش عارفين
2: المعلومه دي.
1: لو مش عارفين المعلومه دي فبيكون في اعاده الساعه 2 بالليل، عادي عادي بيحصل ايه يعني. على نجومه في ام تي في هتلاقوا الاعاده موجوده، وبيكون في ريلز برضو بتنزل على السوشيال ميديا، بيكون في اللايف ستريم، بيكون في ابلكيشن، بيكون في كذا طريقه كذا، وفي راديو في 100.6. يعني انا حاسه انكم تبقوا
2: لا اصل
1: يعني
2: نعمل ايه بجد،
1: هنعمل اكتر من
2: فاضي نيجي والله يعني، فاضي نمشي كده من المدينه ونجي لك لحد عندك بالحلقه ابو حميد.
1: لو مش هتعزمونا كمان طب نيجي احنا بقى يعني.
2: واتساب شكله النهارده بدري واون فاير، عايزين واتساب اكتر على 0155 55 55 106،
1: ودايما بنقول لكم انها مش صدفه.
2: الواحد 106 اللي في الاخر دي يعني بلاش بقى، بلاش
1: هنبدأ
2: يعني
1: نشرح
2: يعني عشان باينه يعني. اصل باينه جدا
1: كل مره هنشرح يعني ليه
2: بالظبط
1: يا جماعه. ايه يا جماعه؟ طب ماشي اوكي، خلينا نساله. تيجي نشوف معانا ولا ايه بقى؟
2: 1006 اللي في اخر الرقم بتاع الواتساب دي
1: ايه بقى؟ يا ترى ليه؟
2: ايه؟
1: جت ازاي؟ فكرتوا فيها ازاي؟ يعني بجد يا جماعه ايه بقى يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ احنا في يوم الخميس وويك اند وسفر واغاني ومواضيع، اغانيكوا ايه بقى اللي عايزين تسمعوها بقى؟ عشان نعرف كده 0155952106 هنبدا بقى باغنيه لعمرو دياب لولا البنات، وهنرجع لكم على طول معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: دلوقتي تقدروا

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا يا اهلا
2: يا 300 ألف اهلا وسهلا
1: يا مراحب. وحشتونا جدا جدا من امبارح, وحشتونا جدا جدا, دايما بتوحشونا. يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا إن كان انتوا فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, رجع من مشوار, تعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا الناس اللي في السكه نتمنى لهم السعاده والسلامه اينما كنتم. دايما بنحب نطمن عليكم, ودايما كمان بنحب نطمن منكم على الاجواء المروريه. لو في اي اجواء مروريه غير عاديه يا ريت تبعتوا لنا, عشان بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش تعمل حسابها يعني وتدور على طرق بديله وكده, او تجي لكم الزحمه وتفضلوا واقفين تسمعونا
2: وكده بقى.
1: وأجواء.
2: يعني اللي مسافر برضو يا ريت يطمن علينا, انتوا في الطريق السفر عايزين نطمن عليكم, وقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه وبتسمعوا اغاني ايه. ليه ما بتسمعوناش؟ يعني احنا اغانينا برضو حلوه عامه, ممكن تسمعونا برضو عادي جدا. ممكن تقولوا لنا بتتكلموا في ايه في طريق السفر عامه. يعني دايما في توبكس كده
1: في
2: توبكس كده ومواضيع بتتفتح في طريق السفر, بتبقى اللي هو يا اما بتبقى مجنونه جدا, يا اما بتبقى اللي هو بنتكلم في المستقبل, يا اما بنتكلم هنعمل ايه في السفر, يا اما البلانز بتاعه السفريه هتبقى ايه بقى هنعمل.
1: ايوه, يا اما بنتكلم هنعمل ابجريد امتى ونطلع على سيدي عبد الرحمن.
2: عايزين
1: نبقى اشرار.
2: يلا نشرر
1: والله, عايزين نبقى اشرار ونبيع الشاليه ونطلع قدام بقى.
2: فبتبقى دايما في مواضيع كده في الرايد بتاعه السفريه دي, اللي هو الواحد مش عارف ممكن السفريه دي او الرايد دي تبقى ايه بقى, هيحصل ايه, الله اعلم.
1: طبعا عندي سؤال محوري جدا بمناسبه السفر.
2: قولي.
1: الناس اللي تسمعنا برضو تقول لنا يا جماعه, انتوا من الناس اللي بتحب تنزل البحر بدري ولا اللي هي 4-5 والحاجات دي؟
2: لا, 4-5 دي بتبقى اللي هو يعني ماشي لو حصلت يوم
1: لا
2: مفيش مشكله.
1: لا مش موافق.
2: بس بتبقى اللي هو لو هو ده الاساسي كل يوم السفر, طب ما احنا اليوم خلص.
1: لا, اصل في القاهره مفيش بحر.
2: ايوه, وبعدين اليوم خلص, وبعدين انت مش هترجع تاند لو كده. انا بس بقول لك عامه لو انت ناوي على 4
1: مشاكل العالم الاخر في يا رب تبقى مشاكلي
2: اصل فاهم, هتنزل 4-5 دي مفيش تان, انسى التان.
1: هو في ناس بقى بتنزل 4-5 وبتقفش انها ما خدتش تان, اللي هو ايه ده, انا زي ما انا ليه كده.
2: فكروا يا جماعه,
1: يا معلم مفيش الشمس دي, مش دي,
2: مش ده,
1: من 11 ل 2
2: اولع. مش اولع اللي هو
1: لا اولع في التاني, يعني
2: هتولع بجد. ممكن تبقى فحمه يعني الله اعلم, بس هتلاقي نفسك في لون كده الواحد مش فاهم انت مكلح ولا واخد تان ولا في ايه. بس هو اللون ده بيبقى اللي مش مفهوم بتاع 11, من 11 لوحده, من 11 الصبح لوحده الظهر
1: ده اللي هو
2: هتولع بجد, هتلاقي نفسك في لون غريب جدا. فبما ان احنا بنتكلم على الطقس بقى والاجواء والحاجات دي, نتكلم بقى عن حاله الطقس ولا ايه رايك؟
1: والله انا شايف ان ممكن. طيب ماشي. كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه بكره باذن الله الجمعه هيسود طقس مائل للحراره نهارا رطب في صباح الباكر, وحر رطب على اغلب الانحاء, وشديد الحراره على جنوب البلاد, مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء.
2: الناس بقى المسافره عامة, عشان في ناس بتسافر الفجر, انا بحب احذركم دايما انه الهيئه برضو حذرت من شبوره مائيه من 4-8 الصبح. فاظن يعني لو في ناس مسافره وعندها شغل النهارده وهتسافر بكره, خلوا بالكم علشان هيكون في شبور. ماشي, خدوا بالكم اوكي من الطرق بقى اللي ايه موديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
1: كمان ارتفعت نسبة الرطوبة, او الارتفاع بتاع نسبة الرطوبة هيزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل تحديدا, بقيم تتراوح من 2-4 درجات. اما بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة باذن الله,
2: يلا بينا يلا بينا اشتغل معنا.
1: القاهرة العظمى 38 والصغرى 26,
2: الاسكندرية 31-28,
1: بورسعيد 31-27,
2: اما اسماعيلية 38 بص مش
1: ما تقوليش
2: مش
1: لا ما تقوليش غير لما الكاميرا تيجي عليك. انا معاك
2: طعوا عليا اقول
1: وربنا ما انا ايه
2: هو كده.
1: انت وقفتي عند ايه طيب عشان اقول؟
2: انا في بورسعيد.
1: ماشي, اسماعيليه 38-24.
2: ما انا
1: هقول ان دي دينا, انا هشاور للكاميرا واقول لهم دي دينا على فكره.
2: قول بورسعيد بس عشان ما اقول.
1: ماشي, بورسعيد 31-27
2: زهقوا من اتفضلوا. ماشي, بورسعيد 31-27.
1: ايوه, اسماعيليه 38-24.
2: اما شرم الشيخ 39-29.
1: اسيوط 39-26.
2: واخيرا سوهاج 40-26. تحياتنا لجميع المحافظات اللي قلناها واحنا بنتسوح كده. طبعا لو انتوا عندكم اجواء اخرى تحبوا تطمنونا عليها, تعرفوا ايه الاخبار, بتنزلوا البحر ولا لا في المحافظه اللي انتوا فيها, هل موجود بحر ام لا, يعني عشان الاجواء الحر دي بتبقى برضو محتاجة
1: وقت. املا دي اللي هي الحشرة
2: دي لغة عربية.
1: املا
2: اجل.
1: اوكي
2: اجل يا سيدي.
1: انا افتكرت كمان ممكن تبقى المعنى تالت كمان.
2: ايه؟
1: املا من اللي مليان في الساحل
2: هل في
1: طب فاصل فاصل فاصل عشان شكلك تعبان.
2: خلاص خلاص نكمل كلام بعد.
1: هل يوجد بحر املا؟
2: املا.
1: طيب
2: المسجز ولا ايه رايك؟
1: لا هقول لك حاجه ليها علاقه برضو سيكا بالبحر او ليها علاقه سيكا باللونج ويك اند. فلو قعدنا يوم زياده هنشوف البحر يوم زياده. لان وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشان استمرار العمل بنظام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنه 2026 والخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الاحد من كل اسبوع لكافه العاملين بالمنشات والجهات اللي بتنص عليها القرار. وده خلال شهر سبتمبر من عام 2026. يعني
2: مع بسطه يا جماعه
1: ريموتلي او وركينج فروم هوم كل يوم حد الشهر اللي جاي كمان.
2: لسه مكملين يا جماعه. الناس اللي بتشتغل دايما في يوم الحد هتلاقوا ممكن يبقى لونج ويكند تاخدوا خميس بقى. بس الصيف خلص خلاص ما حدش اظن هياخد الخميس ده لسه يعني.
1: ما هو في بقى جروب بقى بيبقى مستني باك تو سكول علشان يطلعوا الدنيا فاضيه
2: بقى.
1: ايوه
2: يلا
1: أيوة, ايوه ايوه ايوه
2: فلسه عندكم حد يا جماعه. لسه الحد موجود تقدروا تاخدوه فروم هوم او تعملوا عن بعد. فاطمنوا
1: اعملوا عن بعد
2: عليكم بقى يا جماعه.
1: اعملوا عن بعد يا جماعه.
2: يلا يا جماعه طمنونا عليكم. 015-59-52-106.
1: ثانيه بس انا في زميل وانا طالع دلوقتي زميله عزيزه يعني
2: ايوه
1: معانا هنا وانا طالع قالت لي على ان هي سمعت امبارح النصيحه وفعلا خدت بنصيحتك.
2: أيوة
1: جدا
2: سمعت النصيحه
1: اللي هو لو مش شربتش ميه في الصيف هتشرب ميه في الشتاء.
2: قالت لي
1: انت حر. فهي فعلا حياتها اختلفت كتير بعد ما سمعت الموضوع ده.
2: انا حاسه ان النصايح بتاعتنا بدات تفرق في حياتها.
1: بدات تفرق معايا انا شخصيا.
2: طيب ايوه شوف ايوه عشان تعرفوا بس ان هو الكلام اللي بيتقال ده مش اي كلام يا جماعه. اللي مش هيشرب ميه في الصيف هيحصل ايه يعني؟
1: هيشربها في الشتاء.
2: هيحصل ايه بجد والله؟
1: ما ترجعش تشتكي بقى.
2: عادي يا جماعه بتحصل. في ناس بقى طالبه اغاني بقى وحاجات. ايوه كده اشتغلوا معانا يا جماعه.
1: ايوه كده عايزك تسمع.
2: ايوه كده عايز. هو ده اللون اللي انا عايزاه. ايوه عايز اسمع في عشق البنات محمد منير. ومستنيكم بقالي شويه على الطريق لوحدي. معاكم محمد مهدي. منورنا يا محمد.
1: مساء الفل وربنا يستر طريقك وتوصل بالسلامه يا قمر. مساء الجمال. مساء الجمال والطاقه الايجابيه عليكم. اجمل محمد ودينا شكرا. هلا هلا ده حماده المصري ابو حميد. شكرا جزيلا يا حماده.
2: ممكن نسمع جريئة قوي تو ليت. ده رقم اخره دي جوليا. مفيش رقم اخر.
1: رقم
2: خلاص
1: اخره
2: اليوزر نيم ده بقى ملخبط جدا.
1: شفتي الموضوع ده؟
2: بس في رقم اخره 110 طالب كتير قوي. ممكن نسمع جريئة قوي.
1: انا عملت اليوزر نيم نفس. لا مش هقول ايه ده. انا كنت هقول.
2: كنت هتقول. طب ما تقولش بقى.
1: لا لا لا
2: اظن لو حد
1: ركز. بس كنت هفاكرها ميزه. ده طلعت اللي هو عادي لو قلته هيبقى هيخش يعرف ده فيبعت لي على ده.
2: عرفت خلاص.
1: لا يا جماعه انا مش عامله.
2: مش هو لا
1: ده مش انا.
2: مش هو
1: ده الادمن.
2: هنشغل لكم يا جماعه كل الاغاني اللي انتوا طالبينها وعلى طول اللي جايه في عشق البنات. ما تقلقوش اطلبوا كل اللي انتوا عايزينه يا جماعه. اظن ان احنا بنحقق كل اللي هم عايزينه.
1: ايه رايك علشان في لقطه هنا لذيذه برضو.
2: طب صح
1: ايه
2: كل اللي احنا بيطلبوه بنحققه.
1: اوامر يا فندم.
2: صح
1: يا فندم. قشر وانا حمر. مساء الخير عليكم يا حلوين. انا راجع من الشغل. نزول البحر افضل بعد 12 بالليل علشان الرطوبه العاليه.
2: بس بيبقى في رطوبه برضو بالليل بتبقى لسه موجوده. بالعكس بحس انها بالليل ازين.
1: هو كده كده في الميه ما حدش هيحس بالرطوبه فاهمه بالظهر.
2: أيوة.
1: او بالليل.
2: بس اللي هو انت طالع برضو هتطلع هتحس بالرطوبه. ما اختلفناش.
1: بس انا ما بحبش احساس ان انا يعني ابقى مش شايف اللي تحت الميه ده.
2: يعني عامه لا هي برضو ادفنتشر او اكسبيرينس.
1: لا لا لا, لا معلش
2: تجربه ان انت تنزل البحر بالليل.
1: لا.
2: بس الله اعلم.
1: ما هو ده في البول ما ببقى مرعوب. بالليل لا.
2: لا البول بالليل لذيذ
1: لو في نور وحاجات لذيذه. انما اللي تحت الميه مش باين. حتى وانا كنت بلعب سباحه ووتر بولو وبتشقلب في الميه عادي ومفيش مشكله. لو مش شايف اللي تحتي في الميه الدنيا بتبقى مش اعظم حاجه. حتى لو في الدش فاهمه.
2: فاهمه.
1: والله
2: فاهمه قصدك. فاهمك. تيجي نسمع اغاني.
1: ارجوكي ارجوكي
2: تيجي نروح نسمع.
1: ارجوك وزني لهذا المكان.
2: عشق البنات محمد منير. وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: مساء الخير.
1: استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
0: قبل ما ترد
1: أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي اسمع مني، أنا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة عندك لحد يوم 2 أكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات وت...
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
5: فكر شندو، سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
6: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
7: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في, ولسه زي ما احنا ورقمنا هو واتساب 0155952106. اطمنونا بقى, بتسمعونا من على البحر ولا بتسمعونا من وانتوا رايحين البحر
2: سلام.
1: ولا بتسمعونا منين بالظبط, يعني
2: راجعين في
1: من الشغل من الريست مثلا من الشغل راجعين رايحين الشغل خارجين, هتروحوا تاكلوا, هتروحوا تتغدوا, تتعشوا, يعني شوفوا انتوا هتعملوا ايه وبلغونا.
2: عشان وبعدين اللي مسافرين النهارده ما سافرتوش ليه امبارح؟ علشان لونج ويك اند ونخلص شغل امبارح ونطلع السفر عشان الخميس اجازه, يعني
1: ممكن ما بيحبوش يسافروا بالليل مثلا.
2: حلوه الصيغه دي. انا
1: ممكن يعني اللي هو كان عندهم مشاوير الصبح فقالوا يخلصوا مثلا وبعدين يسافروا,
2: يعني مقبوله برضه.
1: قولوا لنا لو انتم مسافرين بتسافروا دلوقتي ليه, عايزين نعرف يعني علشان ما
2: سايبيننا ليه اصلا, سايبيننا ليه كمان
1: يعني. عليكم يا جماعه,
2: احنا قاعدين الويك اند ده وشغالين اربع وخميس وسبت, ونتمنى يعني نكون عند حسن ظنكم كده وتكونوا بتقضوا معانا وقت لطيف. فانتوا كمان يعني ايا كان اللي انتم بتعملوه طمنونا عليكم من انا الاخر على نفس الرقم اللي هو زي ما هو, ما كل شويه هنقوله 0155952106.
1: ما حدش لسه قال رقم 1006 ده ايه, بيرمز لايه 1006؟
2: فزرت النهارده
1: يا ترى, سؤالنا النهاردة 1006 اللي في آخر الرقم ده إيه بقى؟ يا ترى إيه؟
2: معناته إيه يعني؟
1: تفتكروا ليه؟
2: معناته إيه؟
1: عشان بس نفهم بقى ونتناقش مع بعض, لأن أنتوا لو مش فاهمين يبقى في مشكلة, يبقى هنا في مشكلة, يبقى هنا كان لازم أتدخل.
2: طيب قبل ما تتدخلي قولي لي مبروك.
1: مبروك ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك, ربنا يبارك
1: يا ربي يتمم بخير
2: يا شيخ, الله يبارك في حياتك إن شاء الله ونفرح بيك. بصي هو عمر مرموش, يعني مبروك دي عشان مرموش وقع خلاص رسميا لتوتنهام هوتسبيرز.
1: كنا بنقول امبارح يا جماعه ونقدر هو... دلوقتي نقول مبروك
2: بالظبط كده. امبارح كان بيجري الكشف الطبي قبل الانضمام بشكل رسمي لتوتنهام هوتسبيرز, واحد من اجمد الانديه في البريمير ليج, الدوري الانجليزي ممتاز. اخيرا وقع بالفعل عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي على عقود انتقال لنادي توتنهام هوتسبيرز النهارده الصبح بحسب ما ذكر الصحفي الايطالي فابريزي رومانو والمتخصص جدا جدا في اخبار الترانسفير ويندو او سوق الانتقالات.
1: توتنهام الانجليزي بقى نجح في الحصول على خدمات عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية, واوضحت كمان مصادر ان توتنهام هيعلن عن صفقة التعاقد مع عمر مرموش خلال ساعات بسيطة يعني شوية كده, ودون الكشف عن التفاصيل المالية لإتمام الصفقة.
2: حصل, لكن وفقا للي بيتناقل يعني والتقارير اللي بتتناقلها الصحافه الانجليزيه, هيحصل عمر مرموش على راتب اسبوعي بيوصل لحوالي 295,000 استرليني مع مانشستر سيتي, وده اللي بيخلي عمر متمسك بالحصول على راتب قريب من الرقم اللي كان بيتقاضاه في حال انتقاله لتوتنهام هوتسبيرز رسميا من غير ما يتخلى عن جزء كبير من مستحقاته الحاليه.
1: باركولو بقى
2: مبروك, مبروك عمر مرموش, وباذن الله تبقى فرصه افضل لعمر مرموش. هو لسه موجود في البريمير ليج, فده شيء ايجابي جدا جدا ان الترانسفير بتاع عمر مرموش او انتقاله حصل جوه البريمير ليج, فهو مكمل في اقوى دوري في العالم. غير كده الفرصه اظن هتبقى اكبر للمشاركه بالنسبه لعمر مرموش, عدد الدقائق اللي كان بياخدها في مانشستر سيتي مش هي اللي هتساعده على ان هو يحسن من مستواه ويطور من امكانياته, الامكانيات الكبيره اللي كلنا عارفينها لعمر مرموش لاعب منتخب مصر. فباذن الله تبقى له فرصه كويسه جدا في فكره ان هو ياخد عدد من الدقائق اكبر, وكمان يساعد توتنهام هوتسبيرز على ان هو يبقى موجود في مركز متقدم في جدول ترتيب البريمير ليج او اي بطوله بيشارك فيها توتنهام هوتسبيرز. فبالتوفيق. اما بقى بالنسبه للسؤال اللي طالع من خبر عمر مرموش, مين تاني كمصريين لعب في نادي توتنهام هوتسبيرز بعد عمر مرموش؟ عمر مرموش اللاعب المصري الكام اللي يلعب في توتنهام؟ ما تجاوبيش
1: ده السؤال الحلقه.
2: لا ده انا رميته يعني يلا. لقيت حاجه انا عارفها فقلت اقولها.
1: يلا نشوف. ما تيجوا نشوف
2: يعني ده السؤال بالنسبه لدلوقتي.
1: طب يلا لسه يا جماعه في سؤال.
2: انا ممكن اقول العدد ولا ما اقولش العدد؟
1: قول عدد.
2: لا قولوا لنا اللعيبه المصريين اللي لعبوا في توتنهام هوتسبيرز قبل عمر مرموش.
1: طب اديهم رينج, قول لهم كده من كام لكام.
2: اقل من خمسة.
1: اقل من خمسة. طب ده شيء جميل.
2: طب تحفه.
1: شيء جميل. لا برافو حقيقي برافو. طب يا جماعه 015 عامه 5952106. انا قلته ومش هقول تاني بصراحه, هقول تاني بس يعني علشان
2: احرمكم من رقم الواتساب والله.
1: يعني طمنونا كده عليكم يا جماعه, بتعملوا ايه وايه الاخبار وكل الحاجات دي, نعرف انتوا تحبوا تسمعوا ايه وتحبوا تعملوا ايه دلوقتي بالظبط, لو حابين تروحوا تاكلوا, حابين تخرجوا, حابين ايه بالظبط, عشان ممكن تشاركونا.
2: ده في ناس بتقول اهو على الواتساب وبرافو, اما براوه يعني براوه بجد ده بالظبط تالت لعيب مصري يلعب في توتنهام سبيرز.
1: شاطره هو يا جماعه.
2: الناس بتقول ده رقم اخره. رقم اخره كام؟ هو ده رقم اخره كام يا جماعه؟ رقم اخره 82. ده
1: رقم اخره. قول اسمه بقى.
2: بص يا سيدي.
1: اليوزر نيم بقى. هو اليوزر نيم.
2: هو ثالث لعيب مصري فعلا بعد حسام غالي وميدو.
1: تحفه.
2: ده محمد شلبي.
1: برافو.
2: عاش شلبي عاش.
1: طب في بقى رقم من نيو جيرسي بيقول تمثال.
2: منين في نيو جيرسي بالظبط؟
1: حدد لنا بقى
2: والنبي علشان نتلخبط.
1: لو رحنا عشان نعرف نسلم عليك. تمثال تالا وابو تالا ويريت اغنيه عيال جديده لانج الحمو المرشدي. يا جماعه حمو المرشدي طالع على ترند.
2: ولا حمو جه
1: ولا حمو جه ولا حمو يا جماعه. ايه رايكم في فيديو امبارح؟ ما حدش بلغنا يعني.
2: جماعه في ايه؟ في ستوريز وفي حاجات. والستوري نزلت دلوقتي اللي فيها الصوره بتاعت حلقه النهارده. وفي اجواء يا جماعه. فيا ريت نعمل ريبوست كده ودخلونا في الليفل.
1: دخلونا في الليفل ده. طمنونا. هلا هلا مساء الخير منورين الشاشه دايما. اخوكم رامي سعد. اهلا يا رامي منورنا.
2: مساء الفل.
1: ليه ما حدش بيقول رسائل؟ استني بس بتقولي ايه واحنا نقول على طول؟ ما
2: نقدرش.
1: ما نقدرش.
2: الكلام ايه والله؟
1: ده رقم اخره 291. تقول مساء الخير عليك وانا مقضية الاجازة على السرير وعايز اسمع اصالة. رقم القناة بتاعت الراديو اهو. انت عليه
2: رقم القناة بتاعت الراديو. ده سؤال ولا ده اجابة على الرقم
1: معانا.
2: اللي في رقم التليفون
1: هي معانا.
2: لا ممكن يكون اجابة على موضوع 1006 اللي في اخر الرقم.
1: صح.
2: ايوه. ايه ده الاي كيو ده؟ تحفه.
1: احنا سالنا. نسيت ان احنا سالنا.
2: لا
1: احنا بنسال 70 سؤال في الحلقه ففاهم.
2: ما انا حسيت ان ده تبعنا. هقول لك بقى في مسج. انا انس ودرجه الحراره في ايطاليا لسه 35 للاسف. تحياتي ليك وعايز اسمع عمرو دياب.
1: عيوني.
2: بسلم على عبد الرحمن اخويا وبقول له هانت. مش انا مش زميل اخر هو اللي قام بالدور. مش انا اللي كنت بالدور فاهمه. وبقول لساره الف سلام عليك. الف سلام عليك يا ساره. وهتبقى افضل والله في اقرب وقت باذن الله. ربنا يطمنكم عليها. ومبسوطين جدا جدا بالمسجز.
1: ربنا يطمنكم عليها يا جماعه. وطمنونا برضو الاول ما تطمنوا طمنونا معلش. احلى مساء عليكم. بنحبكم جدا انا والاولاد. بنسمعكم من العربيه مسافرين. انا اميره ومعايا سلمى وسيف وياسين ورامي. دمتم مفرفشين ومنورين نجوم اف ام. بنحبكم. بنحبك جدا جدا. وتوصلوا بالسلامه.
2: توصلوا بالسلامه. لوف يو. شكرا على المسجز الحلوه جدا جدا جدا. برضو الناس. سلام هاني كبسوله من تورونتو بيقول لي الثلاثه لعيبه او الاثنين لعيبه اللي لعبوا في توتنهام سبيرز قبل مرموش ميدو وحسام غالي. برافو. ده صديقنا هاني من تورونتو. اي خيرنا. ده احنا والله مبسوطين جدا بالمسج.
1: الناس كتير بتجاوب بقى على حوار 1006 ده. رقم اخره 04. احمد السعد بيقول تردد او الفريكونسي بتاعت نجوم اف ام على الراديو بتهرجوا. عيب عليكم.
2: مزاجك.
1: شكرا شكرا. ما هو ده اللي بنقوله يا احمد السعد. وبعدين رد عليك برضه يقول لك الثلاثه
2: يا حبيب قلبي.
1: الثالث عشان بس هو بيجاوب على كل حاجه.
2: حبيب قلبي.
1: حبيبنا احمد السعد. شكرا. وكذا حد طالب اغنيه جاريه قوي تو ليت. عيوني.
2: ماشي. نورهين من اسكندريه بحبكم جدا. واحنا كمان والله يا نورهين شكرا جزيلا. بتفرج عليكم على طول على التلفزيون. اي
1: هلو.
2: اي
1: ازيك يا نورهان.
2: وبكون لسه راجع من الشغل الحمد لله على السلامه. ماما عامله لنا النهارده على الغدا طاجن باميه باللحمه ورز. انزلي بالتتر بسرعه ويلا بينا نروح للطاجن. طيب هتشوفوا رسائلي امتى؟ طيب والله شفتها اهو اهو يا نورهان.
1: وسلم عليكي كمان
2: يا نورهان.
1: باي باي. اهو يا نورهان.
2: نورهان
1: بنحبك جدا يا نورهان. طيب صباح الفل عليكم. برنامج تحفه. بسمعكم وانا رايح اشرب قهوه والدنيا شتا في نيو جيرسي والجو تحفه. و ايه تقل من نيو جيرسي. اي اغنيه اللي بقى صوت قبلنا؟ والله قبلنا كنا لسه قبل اللينك ده بالظبط كنا لسه مشغلين على اللي بيحصل.
2: لا لا لا لا
1: على اللي بيجرى.
2: لا لا لا لا ما تعمليش كده بقى واحنا على الهوا والله.
1: عندك حق.
2: ماشي. مساء الخير انا امنيه. بسمعكم من جده. ازيكم عاملين؟ احنا تمام يا امنيه زي الفل طول ما انت بخير والله. حبيت اسلم عليكم ونتشرف جدا جدا. عايز اسمع تامر حسني ما تيجي.
1: حاضر. كل الاغاني اللي انتوا طالبينها يا جماعه. بس نسمع جريئه قوي بقى عشان ناس كتير طالبها. دي كان كذا حد طالبها واللي جاي على طول مزيج.
2: شهر كده واوكي.
1: يعني شوف كده
2: يعني
1: كلم.
2: خدي لفه وتعالي.
1: كلم حد. يكلم حد.
2: ما تكلمنيش دايركت والله.
1: 015 5951 06. هنطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

مع كوندور رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. الرقم الضريبي 100-402-151.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فأم،
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية.
3: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
2: وزير الصحة والتعليم العالي يشهدان احتفالية اعتراف منظمة الصحة العالمية بجامعة العالمين كأول جامعة معززة للصحة في مصر وإفريقيا.
3: وزارة النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي لثمان محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي المتكامل لموعلمي وموجهي البكالوريا المصرية.
3: وزارة التعليم العالي تعلن غلق باب تسجيل الرغبات لمدارس ستيم والنيل المصرية الدولية بعد غد السبت.
2: متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة لغة الموسيقى لتنمية المهارات الفنية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذوي طيف التوحد.
3: مانشستر سيتي يعلن رسميا انتقال عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد.
2: هيئة الأرصاد تعلن استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي والعظمى غدا على القاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الساعة الثانية بدأت معاكو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في من معاك في السكة برنامجكو الإذاعي المفضل.
2: ازيك؟ معاكي كملي. هو البرنامج هو معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه مستمرين في الساعة الثانية. ما تتلخفنناش بقى، ما انت اللي فتحتي علينا الفتحة دي. كملي يلا اللي كنت بتقولي.
1: ايه اللي حصل؟
2: كنت هقول لك حاجة بس انت جيتي فجأة.
1: طب قولوا الكاميرا عليا ايه؟ ايه يا جماعة بصوا بقى يا جماعة، علشان انتوا وحشتونا من البريك اللي فات ده وعايزين نتكلم معاكوا عن حاجات كتير جدا جدا جدا. لو انتوا فاكرين بقى ان انتوا مسافرين علشان عادي كده، فاحنا في اجازة رسمية. سبب الاجازة الرسمية دي ايه بقى؟
2: مولد النبي.
1: انا بقول
2: كل سنة وانتوا طيبين.
1: كل سنة وانتوا طيبين.
2: كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، ويا رب دايما في اعياد، ويا رب دايما متجمعين، وربنا يتقبل منكم كل الدعوات ان شاء الله.
1: بما انه بقى مولد النبي، المولد النبوي يا جماعة بيكون دايما فيه ايه؟ حاجة عادية جدا بتكون في كل البيت. اي بيت موجود فيه علبة حلاوة المولد.
2: أيوة.
1: اللي هو دايما بيكون فيها حاجة بنختلف عليها كلنا حاجة واحدة بتتساب للآخر دايما.
2: لا ده القرص الجبس ابو حمص ده
1: بموت فيه بقى.
2: ده تحفة لو تركب فوق النجفة.
1: بحبه والله.
2: يعني لو فوق النجفة وركبت النجفة والله ده بيبقى.
1: طب انت عارف انه بجد حلو؟ انا لما بقول لحد ان انا بحبه وباكله بيستغربوا جدا.
2: لا ده بيعملوا بيه الكرانيش بتاعت
1: والله حلو. بس هي الناس دايما بتقول ان هو يترمي في الحيطة يخبط في وشك تاني.
2: قرص جبس بالحمص.
1: ما هو بص هقول لك، بيتاكل كده.
2: لا على ركبتك الاول شيو.
1: والله حلو يا جماعة. طب مين بيحبه ومين لا؟ انا
2: يعني حلو في البنى، حلو في التجهيز، حلو في الديكور،
1: حلو في انك تكسر سنان حد.
2: اي حلو في الديكور،
1: حلو انك ممكن تخبط دماغ حد بيه برضو.
2: لو
1: يعني
2: حاجة
1: لو
2: مثلا
1: جاي في أذى،
2: لو منه كبير جدا ومحطوط مثلا على باب الشقه يمنع دخول الشمس يعني
1: لو جاي في أذى هو حلو صراحه. يعني لو انت جاي ان انت عايز تاذي حد وتعوره وتوجعه موجود معاك،
2: نعمل منه شكل اكبر ونحطه على السطح، نلقط النايل سات مثلا،
1: مفيش مشكله.
2: اي استخدام تاني غير ان هو حلو.
1: بس عايز اعرف مين بقى من الناس اللي بتحب تاكله برضو، لان احنا قليلين، احنا اقليه جدا عامه.
2: محب الجبس اللي في علبه
1: هو جبس بحمص. هو بصراحه يعني الناس بتختلف عليه كتير جدا، بس هو والله لطيف. بس ده دايما بيكون متساب للاخر، اللي هو ده اللي في الاخر العلبه دايما ما يتاكلش.
2: عارفه ممكن تستفيدي بيه ازاي برضو؟
1: ازاي؟
2: لو كسرتيه وكتبتي بيه على حيطه غامقه
1: خلاص الموضوع مش هتسيبه.
2: تباشير. اصل بحاول افكر له في استخدامات تانية. والله فعلا ملوش يعني، بس حلو.
1: ممكن
2: يعني
1: تلعب بيه فريسبي. بيو. بس لا هيبقى تقيل قوي. هيبقى تقيل لو فريسبي.
2: ايه في وش حد؟
1: يا بابا عيني يا بابا. بس يا جماعه فانتوا بتحبوا ايه اول حاجه بتخلص من علبه حلاوه المولد؟ اول حاجه اللي هو تفتحوا العلبه كده، دي بتاعتي ومحدش ياخدها. او ممكن اللي هو تبقى انت هتفتح علبه حلاوه المولد وهتحس اللي هو انا هاخد دي اخبيها عشان ما حدش ياكلها،
2: ما نستكها يعني.
1: عامه عارف ايه اللي بتستخبى؟ مش فاكره اسمها ايه.
2: فستقيه.
1: لذيذه والله، حلوه قوي.
2: دي ايه؟ دي
1: حلوه جدا.
2: هي ايه؟
1: معرفش، بس هي بتبقى طالعه منها بني كده، بني.
2: لا
1: محمصه.
2: ما تهزريش والله.
1: حاجات وبعسل، حلوه قوي.
2: طب هقولك على حاجه، ده جوز هند غالبا.
1: لا بجد.

0: والله الغامق، اصل جوز هند ده في منه غامق، هو في منه غامق وفي منه فاتح،
1: وممكن يكونوا محمرينها يعني.
0: ما يا جماعه انتم محمرينها ولا عاملين ايه؟ ما تقولوا لنا
1: ممكن تفهمونا اللذيذه بتبقى ايه يعني. هي اسمها لذيذه اظن ده الاسم الصح، مش عارفه مش متاكده، بس هي بتبقى هي طالع اكنها كده ورق متقطع.
0: ده كوكونات، ده جوز هند، جوز هند
1: بش وبعسل ولونها بني.
0: جوز هند بش فيها زبيب؟ فيها زبيب؟
1: لا لا ما فيهاش زبيب.
0: لا في منها بزبيب، معلش ليه كنت مسافره ولا حاجه؟
1: مع ام ضد الزبيب؟
0: انا بسابورت الزبيب جدا،
1: انا ما فيش مشكله معايا. الخلطه
0: يعني
1: بقى
0: لا لا لسه هقول لك اهو، في الحوادق لا
1: بس هو بيبقى لذيذ والله، لوز وزبيب. ما احبش بقى البندق ما يتحطش
0: في حاجه تانية بتبقى في علبه حلويات المول برضو، مش واخده الكريدت اللي تستحقه يعني، متهلفته شويه بس هي قويه.
1: إيه؟
0: اخر حاجه اقولها والله، عامله زي المارشميلو كده اللي هي اسمها قشطه. لا عامله زي المارشميلو بالظبط، بس هي اسمها قشطه ويبقى عليها فستق وكوكونات من فوق.
1: دي تحفه
0: شهمه.
1: ايوه
0: ما امال ايه؟
1: وبعدين النوجه.
0: أو ماشي.
1: النوجة يا جماعة، النوجة برضو مش واخدة حقها عامة. النوجة دايما بتحس انها متهلفتة كده في الاخر برضو، اللي هو يا جماعة النوجة بجد. وبعدين النوجة لما تبقى الهوا حلوة، كان في نوجة كده زمان بجد كنت بحبها جدا، بتاخد قطمة وبعدين اكنها موتزاريلا كده معاك.
0: اوكي اوكي هتلاقي بتموت معاك.
1: وبعدين احلى بقى بالفستق مش بالسوداني. انا بقول
0: انا موافق على الاثنين. وفي
1: موضوع حلقتنا النهاردة احنا الحاجه الاولانيه اللي بتاخدوها من علبه حلويات، بس اللي هو لازم حد بيفتح انا هاخد دي اخبيها عشان ما حدش ياخدها. او

0: 05055210106 وبلغونا وقولوا لنا بعد اذنكم
1: ارجوكم وقولوا لنا ايه اول حاجه اصلا بتخلص من علبه حلاوه المولد عندكم, يعني الهجوم بيبقى على ايه في البدايه وفي رول في هل في طريقه معينه يعني اللي هو ما تخلصوش الحاجات اللي هي الجامده في الاول وتسيبوا الباقي ناكل بالتوازي بقيه الحاجات اللي هو الفستقيه مع الحمصيه مع الفوليه مع الملبن حبل, لو حد عايز يحدفنا بربع كيلو ملبن حبل وهو معدي كده احنا ما عندناش مشكله.
0: انتوا بتحبوا الملبن يا جماعه ولا لا؟ عشان برضو الملبن ده الملبن الناس بتختلف فيه كتير.
1: تعرفي تقولي ملبن 10 مرات؟
0: ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن ملبن.
1: ابعتوا لنا يا جماعه ربع كيلو ملبن حبل, تحيه للاستاذه بعد اللي قالته على الهوا ده والنبي.
0: بتحبوا بقى يا جماعه الملبن ولا لا؟ لان هو دايما الناس بتكون مختلفه قوي ان هو الملبن ده بالنسبه له اللي هو حاجه مقدسه جدا او اللي هو ملبن يعني.
1: لا انا احب الملبن الحبل اللي هو فيه عين جمل, انما التاني اللي هو الشكل كاندي وبطعم النعناع والحاجات دي وملون وكده لا مش
0: معناش
1: اجيب كاندي بقى.
0: هو بصراحه بس الملبن عامه انا مش صف ملبن
1: لا انا ملبن, انا تيم الملبن. انا بسابورت الملبن بكل اشكاله
0: ملبن ملبن
1: جدا.
0: طب عندنا اجابات عامه يعني رقم اخره 051 يقول السودانيه. السودانيه دي ما فوضحوا لنا يا جماعه بقى, السودانيه بتحبوها يعني؟ لو هتبعتوا لنا حاجه قولوا لي هو دي بتاخدوها اول واحده ولا بتسيبوها للاخر ولا ما بتاكلوهاش اصلا ولا بتوزعوها للناس ولا بتعملوا ايه بالظبط؟
1: في ايه ده رقم اخره كام اللي عندك
0: عشان بس 051
1: ماشي. انا رقم اخره 1717 على واتساب برده سالفول. انا بحب السودانيه قوي قوي, اكتر حاجه بخلصها اللي انا والشفه. اختي بقى زيك يا دودو بتحب البتاع الجبس.
0: ايوه والله حلوه والله, اقليه
1: تحفه في الديكور.
0: في بقى رقم اخره 291 بحب النوجة جدا. انا كمان بحبها جدا. بالسودانيه ولا بالفستق؟
1: بالفستق.
0: بالسودانيه بالسودانيه ولا بالفستق؟ اصل الفستق كده بتبقى ليها طعم, وبعدين يبقى في بقى عارف بقى راق لحمه لما تكون طريه وفي نفس الوقت ناشفه.
1: نبحبح شويه في موضوع الفستق, انا عارف ان هو مكلف شويه بس
0: احلى يا جماعه والله. عشان بس شوية تعرفوا ان هو الطعم بيختلف, ما هو الغالي ثمنه فيه.
1: مساء الفل عليكم, بكلمكم وانا في السخنه وعلى البحر وبشوف الغروب اهو, ويا ريت تشغلوا كفاياك اعذار لتامر حسني. هو اللي جاي تامر حسني عشان يطلب مننا, بس هو ايه الموضوع كفاك اعذار وغروب وسخنه احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ هو لا ولا ايه؟ الو
0: تامر حسني,
1: هم جولك ظهروا لك تاني
0: بلغوك
1: ايه والله؟
0: كنت فاكره ان اللي جاي
1: لا اهو ده في حد بقى بيقول الحاجات بقى اللي هي اللي بستلذها بقى.
0: ايه بقى
1: قال لك بقى ايه؟ بصي لا هقول الرقم طبعا اخره 42, ده رقم من بره مصر, وبيقول لك الجبس ده غير جبس الرمان.
0: ايه الموضوع؟ لا فاهمني.
1: وورد بلاي, في وورد بلاي
0: فاهمني عشان
1: جبس الرمان وجبس والحلويات
0: جبس الرمان.
1: جبس ودبس يعني ليله كبيره قوي سعادتك.
0: يا قلبي
1: ليله كبيره قوي سعادتك بس حلو حلوه وعجباني
0: من كتر ما هي مش حلوه.
1: لا حلوه
0: لا اللي هو عايزه حاسه ان طعنت في ضهري.
1: لا اصل انا عامل كده والله. لا انا بحرف الكلام يعني في وسط المواضيع.
0: انا عارفه على يدي والله على يدي. السمسميه والجوزيه ده رقم اخره 023. ايه الجوزيه؟
1: الجوزيه دي ليها علاقه يعني ولا مش هي؟ ما اظنش انها بتاعت حلاوه المولد.
0: ممكن توضح لنا الجوزيه حصل ايه موضوعها؟
1: الجوزيه ايه صحيح؟
0: ايه الجوزيه؟ جوز هند يعني ممكن تبقى جوز هند ليها علاقه بيها بس ايه علاقه مش فاهمه.
1: انا اول حاجه بخلصها الفوليه ويليها القرص الجبس فوق الخيال في اقبال.
0: طيب اهو
1: يا جماعه ده للديكور مش للاكل يا جماعه, ده ديكور.
0: احنا طلعنا كتير بقى
1: بس تاكل في السهره كده, تقعد باقي الليل كله بقى سهران وتاكله والملبن. انا عارف قرص الجبس ده بيبقى كريفنجز بتاعته بالليل من غير ما حد يشوف.
0: والله حلو
1: من ورا كل الناس.
0: والله جميل. وتصحى الصبح سوسو من المغرب. اهلا سوسو من المغرب. بعدين سوسو برضو نحب نرحب بسوسو عشان سوسو بتسمعنا.
1: ده بس الكل هاي منوره الدنيا.
0: اهلا
1: وسهلا.
0: مين تاني بقى؟ مين تاني يا جماعه؟ عشان في حاجات بص بقى في اختراع جديد زي الفولية بس لب مقشر ومعمول بنفس الطريقة, معرفش اسمها ايه.
1: لبلبية
0: مثلا او يوسف يا جماعة.
1: لا لا لا لا والله لا والله
0: ده رقم اخر 099.
1: ده هو اللي بيقولها ولا انت؟
0: هو والله
1: والله العظيم. شفتي من كتر ما بيسمعوا الحاجات. معلش
0: طب يا جماعة محدش بلغني برضو البتاعة دي اسمها ايه اللي هي البني وبعد.
1: اهي جوز الهند. في حد بيقول لك اهو رقم اخره 23.
0: جوز الهند.
1: انا مش بخدعك على فكره, انت بتراجع ورايا ليه؟
0: هو دي الاجابه. بس هو قال جوز هند بس يعني ما اعرفش دي على الإجابة. بصوا يا جماعه هي ورق متقطع.
1: هي كوكونات والله.
0: مش حاسه
1: والله جوز هند.
0: كوكونات بتبقى يعني
1: الحلقه الجايه. طيب هجيب لك قدام الكاميرا واثبت لك ان ده نوع
0: جوز هند مكرمل. في حد بعته جوز هند مكرمل. ماشي يا جماعه اوكي. طب اهو انا بحب اقلب الحمص ده جدا وبيكسر سناني مش مشكله فداه.
1: اللي مش مشكله
0: حابب اقول ليمنى اختي كل سنه وانتي طيبه وعقبال مليون سنه ربنا يتمم فرحك على خير. اخوكي انس الف الف مبروك وبرافو. اسمها ايه القلب الحمص تكسر تكسر عادي فداها فعلا والله. اصلها حلوه يا جماعه والله طعمها حلو والله لذيذه
1: وسناننا. طيب مبروك يا جماعه الفرح ده وربنا يتمم بخير. وشكرا يا انس على المسج الجميله وان شاء الله الفرح يبقى حلو جدا. ابعتوا لنا انتوا كمان يا جماعه بتخلصوا ايه الاول في علبه حلاوه المولد وبتخبوا ايه من علبه حلاوه المولد وما بتاكلوش ايه من علبه حلاوه المولد وهتبعتوا لنا ايه من علبه حلاوه المولد على 015 59 55 1006.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبرا مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: الشاي يا نجم،
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
3: روح هاتلي مزياتا، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
3: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882776.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
6: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
8: تابعونا على تيك توك.com/

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم مفاجأة. قبل ما نخلص حلاوه المولد بصراحه احنا بنتكلم يا جماعه عن حلاوه المولد عامه، علشان بس لو لسه بتسالوا لسه بتسمعوا لاول مره دلوقتي، توبيك الحلقه وموضوعنا النهارده بنتكلم عن حلاوه المولد. فابعتوا لنا على 015-5952-106 وقولوا لنا ايه اول حاجه بتاكلوها، اول حاجه اللي ما بتاكلوهاش خالص، لحد ما نقول لكم الخبر اللي جاي ده علشان نجمع كده ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها من علب حلاوه المولد عندكم.
2: هو الخبر يعني بعيد شويه عن المواضيع، بس هنرجع لها تاني. يعني مواضيع حلاوه المولد هقول لكم ايه اللي حصل.
1: تفتكر بياكلوها؟
2: هقول لكم ايه اللي حصل في البريك اللي فات تحديدا. ماشي،
1: ايه اللي حصل؟
2: ما هقول لك بقى، انا هقول على الهواء مباشره خلاص.
1: انا مش عارفه ايه اللي حصل.
2: انا اللي كنت بره بصراحه، فانا اللي هقول. طيب هتقولي الخبر ده ولا نبعت ورد ولا ايه؟
1: تعالى تعالى نقول، عشان بس الكلاب دايما بيكون الناس في تواصل بين الكلاب واللي بيكون عندهم كلب قوي، الواحد بيكون حاسس كده اللي هو في ألفة قوي، او في لينك ما بينهم، في كونكشن، في موضوع اللي هو بتحس ان هو الكلاب دايما بتكون حيوانات اليفه وكلنا بنحبها، وبيكون في تواصل جامد قوي مع اصحابها البشر بطرق مختلفه، سواء ان هم بقى يقعدوا جنبهم بالزبط. اول ما يروحوا يجروا عليهم مثلا، يفتحوا الباب يلاقي الكلب جري عليك مثلا بالزبط. يشمك، يعرف ان انت ريحتك، فيجي في حضن كده بقى،
2: يشوفك من البلكونه هاو هاو هاو هاو هاو.
1: عادي جدا، دي حاجات كلنا عارفينها.
2: بالظبط. اقول لك بقى، في دراسه علميه بتشير لان الكلب بيحاول التواصل مع صاحبه من خلال ايه بقى؟ من خلال رمش عينه اللي جارحني، رمش عينه.
1: تخيل بقى.
2: والله
1: تخيل
2: زي ما بقول.
1: بقى عشان احنا بنرجع لكم يا جماعه دايما بمواضيع جديده وغير مفهومه ومش عاديه، يعني الموضوع دايما بيجي، تخيل انه الكلب بيتواصل من خلالك عن طريق رمشك، فاهم يعني ايه؟
2: رمش خطافه خلاص خلاص. طيب ماشي،
1: ده في تمسك بس الخيط، لانه
2: في تقرير في ديلي ميل البريطانيه، جريده ديلي ميل البريطانيه، بيقول ان الكلاب بتتواصل مع اصحابها بطرق مختلفه، زي هز الديل لتحريك ال... ايه ده، ايه الكلام ده؟ ايه يعني مش فاهم
1: ازاي؟
2: ايه الكلاب بتهز ديلها لما تشوف صاحبها؟ تمام، بس موضوع الحواجب ده،
1: موضوع تحريك الحواجب ده جديد. الكلاب عندها حواجب؟ الموضوع وكمان بيكون فيه حاجات غريبه جدا، هو يوصلوا مشاعرهم للبشر، يعني مفهوم، بس ان هو بيهزوا الديل والحاجات دي مفهومه عادي، بس العلماء لقوا طريقه تانية كمان مفاجاه، بيحاولوا من خلال الكلاب يتواصلوا مع اصحابها، وهي الرمش.
2: الدراسة بتقول ان الكلاب بتستخدم الرمش كإشارة او كإشارة تقارب خفية لما بتبص للأشخاص اللي قريبين منها، وده معناه ان رفرفة رمش الكلب ممكن تكون محاولة منه للتعبير عن الود او بناء رابطة اجتماعية مع صاحبه. يعني لما بتلاقي
1: تركز، يعني عارف الكرتون اللي هو الكلبة وهي عاملة فيها رومانسية؟
2: فاهم. فجماعة نخلي بالنا من علاقتنا برموش الكلاب.
1: الكلاب
2: مش الكلاب، رموش الكلاب،
1: رموشها، ركزوا في رموشهم، عشان لو لقيتوا رموشهم بتتحرك قوي كده بقى وبتاع، فهتلاقي انه عارف في الاغنيه اللي هي خطفتني برمش عيونها تقريبا ولا حاجه.
2: ايه ده ايه ده
1: اللي هي اللي كنت بشغلها دي؟
2: ايوه بس ما وعاش عليها، انا كنت صغير وقتها. مش دي
1: كبرت؟
2: ايوه فاهم.
1: كبرت دلوقتي وعرفتها.
2: طيب نرجع لموضوع حلاوه المولد، بس عشان صديقتنا العزيزه جيهان عبد الله.
1: أيوة.
2: وهي بتستعد دلوقتي لاجمد 7.
1: طبعا تحياتنا ليها،
2: تحياتنا جدا جدا، الله هي اهو عشان هي بتتفرج علينا غالبا. فهي ساعدتني بصراحه شويه في فكره القرص الجبس اللي هو ابو حمص ده، قالت لي اسمه
1: ايه بقى؟
2: اللي هو بيتحط فوق النجفه. هو ده سؤال بقى الحلقه.
1: ايه بقى؟
2: لا مش هقوله طبعا،
1: مش هينفع نقول.
2: مش هقوله، اتاكد ان هو بس
1: عرفته انت يعني
2: حاسس كده، حاسس يمكن فيها تاتش تسويح او لا، هعرف فمن خلال تجاوب الناس
1: مع يعني
2: الاسم الحقيقي للقرص الجبس اللي بيبقى فوق النجفه.
1: طيب تحياتنا طبعا لجيهان عبد الله حبيبتنا، وجماعه اجمد 7 انتظروها.
2: وهعرف هعرف على فكره جيهان، هعرف من المسجز بتاعت الناس الاسم ده صح ولا لا، علشان هنحسم الجدل ان شاء الله.
1: طب في ناس بقى اهو رقم اخره 179 بتقول فعلا فتحت العلبه واول حاجه دورت عليها اللذيذه. طب اهو
2: وطلعت لذيذه ولا ايه؟
1: لذيذه ولا اظن ولا بعد ده يبقى ولا اكيد،
2: بس اسم كريزي خالص. طيب ماشي، مين كمان بيقول ايه؟ هنقرا مسجز حالا بس نشوف الكلام على ايه. اهو
1: الحمد لله على السلامه.
2: الحمد لله على السلامه، الله يسلمكم يا جماعه، شكرا. انا تمام، ازيك يا دندونه، عامله ايه؟ مساء الفل والياسمين والروقان عليكم وعليكي، شكرا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. احنا طابخين مكرونه بالبشاميل وسلطه ومخلل،
1: هو ده الكلام بقى،
2: وعصير مانجا. والحلو بسبوسه بالمكسرات وعندنا حلاوه المولد. ابعت لكم اللايف لوكيشن. ايوه انا حاليا في شرم. ايوه نبعت اللايف لوكيشن. بصيف وبتابع منظر الغروب. هو في ترند اسمه متابعه منظر الغروب. انا تاني مسج النهارده بتابع منظر الغروب. هو في حاجه مخبينا علينا ولا ايه؟
1: لا بس دايما بجد والله ده مش حاجه جديده
2: ان احنا بنتابع منظر الغروب.
1: ايوه طبعا دايما. طب اللي هو الناس بتروح يا اما سان رايز يا سان سيت اللي هو الغروب او الشروق.
2: دي قريه ولا
1: نروح بقى يلا يا جماعه نصحى الفجر علشان نروح دلوقتي كلنا نروح نتفرج على الشروق. دايما بيكون في حد كده في السفريه بتلاقيه اللي هو يلا يا جماعه احنا سهرانين لحد الفجر مفيش مشكله هننام نص ساعه نص ساعه بس هننامها علشان نروح من البحر عشان نتفرج على الشروق.
2: طب
1: احنا لسه كنا راجعين.
2: لا بنروح البحر عشان ننزل البحر اصلا بقى.
1: بس برضو بيكون في اللي هو فتره اللي هو يعني انت هتموت من التلج على البحر وبردان جدا اللي هو انت لازم تروح تستحمى وتاكل بقى فتلاقي حد نقعد بقى عشان نتفرج على الغروب بقى نشوف منظر الغروب وانت اصلا ما بيكونش فيه شمس على على بحر السخنه.
2: بس مثلاً منظر الغروب لا الشروق في الساحل مثلا على البحر
1: حلو
2: بيبقى حلو. بس في حاجه كده مع الشروق لو شاطره ايه هي بقى بتضايق شويه.
1: ايه؟
2: دبان.
1: هو الدبان اصلا في الصيف دايما في الساحل خنيق
2: فاهمه
1: يعني هو اصلا خنيق.
2: هو في شفتات كمان بتتسلم ما بين الشمس وبالليل والنهار الدبان والناموس.
1: لا دبان الساحل ده بجد خنيق يعني لو يا جماعه امشي امشي.
2: اكمل لك المسج بقى عشان هي بتقول كمان ايه. انا حاليا في شرم وبصيف وبتابع منظر الغروب وبسمع الحب عيبنا ده رامي صبري وكنت سامعه قبلها وتقابل حبيب لإليسا. تفتكروا ايه حالتي؟
1: تفتكروا انا بحب؟ يمكن بتحبي. اظن انت بتحبي بس اللي بتحبيه ما بيحبكيش. يعني انا اسفه
2: سوري والله يعني
1: دي الاغاني يعني انت لسه ما تفكرش
2: انا انت اللي خدتي راينا يعني فما كنتيش تاخدي راينا انت تاخديش راينا يعني اسمعي الاغاني وبسطي وان شاء الله بتقولي لك انا مخطوبه. ازيك ازيك بقى جاه والله احنا بنعتذر جدا ونتمنى لكم السعاده والله وربنا يتمم بخير ان شاء الله.
1: ردت في صدره وتليته
2: ان شاء الله خير خير خير. في عايز
1: بيحبك
2: بيحبنا ان شاء الله بيحب البرنامج نتمنى ان شاء الله. عايز ابعت تحيه لنوح ابني وابو نوح الغالي يا رب يسمعوا المسجز وربنا يسعدكم ويخليكم لبعض.
1: طيب في مساء الطاقه والايجابيه يا منير ودينا كل سنه وانتم طيبين. بصراحه ماليش في الزبيب ولا جوز الهند وبحب الحمصيه والنوجة بس ولكن الفستقيه والبندقيه والحاجات دي اوعدك هجربها بس لما اخد قرص قرض من البنك عشان اسعارها مبالغ فيها قوي. مينا رفعت
2: بيحب البندقيه
1: بيو بيو لا
2: بيو بيو بيو
1: قال مش هيجيبها دلوقتي
2: ماشي
1: بس أنا بياكل حمصيه والنوجة
2: بالهنا والشفا. انا اسمي كنزي بحبكم قوي قوي واحنا كمان يا كنزي قوي قوي قوي قوي ومنوره الدنيا وشكرا على المسج جدا جدا جدا.
1: كل عام وانتوا طيبين انتوا الاثنين عسليه والله انتوا اللي جمال ده رقم اخر 923. القرص الجبس قرص حمص قرص سمسم قرص فوليه قرص علف. ايه
2: ايه
1: انت قفلتها ازاي
2: الكلام كدا؟ ايه
1: ازاي قفلتها كده؟ طب ايه ده حاجات انت بتحبها ولا ما بتحبهاش
2: ولا بترشح لنا يعني ولا
1: قول لنا
2: إيه؟
1: بس فهمنا.
2: هابي ويك اند منورين نوركم والله شكرا. انا بحب الهريسه بالفستق. اه ماشي الهريسه اللي هي مش الشطه الهريسه اللي هي
1: ايوه ايوه
2: اصحي بس للكلام كده وايه
1: انا وانت في حته ثانيه فاهم بس روقي بقى الهريسه وفي
2: البسيمه
1: نفس الوزن كده
2: ايوه
1: بس الهريسه احلى من البسيمه
2: ماشي. كل سنه وانتم طيبين. ده ايهاب رودي شكرا جزيلا يا بوب ومسائك زي الفل. هنسمع اغنيه ولا ايه؟
1: نسمع بقى يلا
2: يلا
1: يلا راجعين لكم تاني معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولكن للأسف الشديد انه اللينك الاخير.
3: بكل حزن وزعل واسف، ده للأسف اللينك الأخير من حلقة النهاردة يوم الخميس، ولكن لسه هنكمل رغي وهنقرأ المسجز بتاعتكو. فلسه اللي عايز يبعت واتساب على 015-595-1006 يقول لنا ايه أكتر حاجة بتحبوها في علبة حلاوة المولد، أو ايه أكتر حاجة ما بتحبوهاش، وهل انتوا بتروحوا اللي هو العلبة كده تفتح تاخدوا بقى الحاجات اللي بتحبوها وتخبوها، ولا بتسيبوا الوحش كده للآخر علشان اللي هو الناس تسيبهم عشان ياكلوها بقى.
2: يا ريت ما نخبهاش بس في حتة ننساها فبوز فتلم بقى حشرات لذيذة، فنفتكر احنا بنشيل الحاجة الحلوة فين بعد إذنكم.
3: لا دايما تخبي حاجة وبعدين اللي هو انا هحطها في مكان ما حدش يعرفه.
2: انا ولا شخصيا بنساها.
3: ولا حد.
2: دي قصة حياتي.
3: كلنا نسينا.
2: والله قصة حياتي فعلا. فجماعة عادي وتعالوا قولوا لي على اسراركم عادي جدا عشان بنساها وانتوا واقفين اصلا.
3: خلاص خلصت.
2: وانتوا واقفين بنساها.
3: سر اكيد طبعا. عمري ما هفتكر انت بتقول ايه اكيد.
2: ماشي بقيت المسجز بسرعة جدا قبل ما نختم حلقة النهاردة. صديقتنا اللي كانت على البحر في شرم الشيخ وبتسمع اغاني والكلام ده. قالت لنا ايه دودة انا قربت اتجوز، بتضحكوا على ايه؟ كده في
3: بتضحك على ايه؟
2: بس انا بحب السمسمية والملبن والجوز والنوجة.
3: حلو.
2: وتضحكوا على ايه؟
3: ربنا يتمم لك على خير يا رب وتتبسطي وان شاء الله تفضلي مكمله بقى بالاغاني الحلوه بقى السعيده بقى. هنقفلك باغنيه حلوه عامه عشان بس تبقي مبسوطه وانت على البحر الاحمر.
2: في اللذيذه.
3: اللذيذه.
2: في فانز.
3: لا والله تحفه. وفي فانز كمان للحمصيه او مش عارفه اسمها ايه اللي هي القرص
2: اللي فوق النجفه.
3: ديكور. والله طلعنا كتير.
2: ديكور.
3: طلعنا كتير وحلوين.
2: مش حلوه يا جماعه، مش حلوه، بكسر السنين.
3: لا حلوه والله.
2: وسكر اوفر والحمص اصلا مش اظرف حاجه يعني.
3: بص بقى في ناس بتقول ده رقم اخره، ده رقم مش من مصر، رقم اخره 215. مساء الفل منير ودينا، لازم مزعين في الدنيا. شكرا. هو امبارح مانجا والنهارده حلاوه المولد كده كتير.
2: لا ان شاء الله لسه اللي جاي خير.
3: لا انا هقول لك بقى حاجه سمعتها.
2: والنبي لا تقولي.
3: هقول لك
2: النبي عشان ما تغوش.
3: سمعت من صديقنا محمد فايق بيقول ايه بقى.
2: ايوه ايه.
3: في مانجا مخلل.
2: في مخلل مانجا.
3: مخلل
2: مانجا. في مخلل مانجا
3: بحبه بركه.
2: يس يس يس يس.
3: يعني
2: في مخلل كل الفواكه عامه بقى.
3: ده ماشي، انا كنت عارفه الفاكهه المجففه.
2: لا لا لا لا، في مخلل فواكه.
3: كنا بنسمع ماشي عن الفاكهه المجففه وبناكلها، ما بحبهاش اصلا.
2: مش دي.
3: بس ايه مخلل مانجا؟
2: مخلل على فكره مش دراي خالص، ده مخلل وفي ميه مخلل.
3: وحش. اكيد وحش.
2: بص انا ما دقتش.
3: اكيد وحش. فكر فيها، فكر فيها. يعني لو فكرت كده ولقيت انه مانجا مخلل يعني.
2: ما هو خلي بالك برضو البنجر بيتاكل سلطه والبنجر اصلا مسكر، ففي في
3: بس بيبقى لطيف.
2: بس انت لو بتتعاملي معاه يعني الاول زي المانجا هتستغربيه.
3: مخلل الفراوله. ايه ده بقى، ايه ده بقى، يعني فاهم قصدي؟
2: الفراوله الوحيده اللي بحسها من الخضروات اصلا بقى.
3: طب انت معاهم ولا ضدهم ولا
2: هم مين
3: انت مع المخلل؟
2: هو الفراوله مش مسكره.
3: مخلل الفاكهه
2: الفراوله. صور شويه.
3: ممكن تخلي الفاكهه يعني.
2: طب ما هو الطماطم فاكهه.
3: صح، دي معلومه مش كتير عارفينها على فكره. عارفين يا جماعه ان المخلل الفاكهه ولا
2: المخلل الفاكهه اصلا اهو. اصلا بقى احنا لازم نختم بسرعه علشان
3: الطماطم فاكهه.
2: بنبعد والله. استني
3: الطماطم فاكهه.
2: في حد بس قافش على الواتساب كده وبيقول لي مساء الخير. يو وحاجات كده وما قاليش المسج بس انا هو قال لي مساء الخير ويو وكلمني فيديو كول على الواتساب فقول لي المسج هقولها يعني ده رقم اخره 686 على الواتساب ورقم دولي فقول لي المسج هقولها على طول والله او قولي لي المسج هقولها على طول.
3: طب مينا بقى بيسالنا انتوا ايه اكتر حلاوه مولد بتحبوها اكتر حاجه بتحبوها في حلاوه المولد؟
2: ملبن حبل وفستق ايه انا
3: بحب البتاعه دي
2: جبس
3: الجبس اللي
2: جبس قولي جبس
3: تكسر.
2: ايوه ودي لو مسنونه بقى لو مسنونه كده
3: انا بحب اعملها من حاجات كتير منها بحب اللذيذه كمان والهريسه واللي قلنا ايه تانية البسيمه وبس كده انا بحب العلبه كلها
2: سايل فل عليك حلوين الملبن نسيبه لي
3: ماشي.
2: انا مروم بحب اكتر حاجه في حلاوه المولد السودانيه والسمسميه وطبعا طبعا طبعا الملبن احنا كتير قوي بنحب الملبن. اخر مسج ولا ايه؟
3: يلا
2: ماشي. مين بيقول ايه؟ اوبا ده ايه المسج؟
3: حد بيقول انا بحب البرنامج قوي بقى.
2: والله البرنامج كمان بيحبك جدا.
3: رقم اخره 944 احنا كمان بنحبك جدا.
2: جدا جدا. خديجه صلاح بتمسي علينا يا خديجه مساء الفل ومنوره الدنيا كلها. السمسميه والمارشميلو المارشميلو دي اللي هي اللي مش عارف قلت لك اسمها ايش طبعا اسمها ايش
3: قلت
2: هي مين كمان بيقول ايه؟
3: كذا حد يا جماعه بيقول
2: انا مش هاكل البتاع اللي انتوا بتقولوا عليه ده كسر لي سنين ده رقم
3: اللي هي
2: الجبس 79 على الواتساب. طب يا جماعه ما تعملوش كده واللي عنده مشاكل في سنينه يا ريت نخف شويه في الموضوع الحلويات ده
3: منتشر بموضوع المانجا المخلله رقم اخره 422 بيقول لي على فكره دي المانجا المخلله منتشره في الهند واسيا عموما.
2: ابقي روحي بس انت بس الاول روحي الاول وبعد كده
3: هنا برضو يعني المشكله ان انا لقيتها اللي هو بيقول ان هي موجوده هنا
2: عند بتوع مخلل الجامدين
3: يعني ايه
2: ما هندوق بقى هندوق يعني بس إيه؟ للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم عدى بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها
3: بيقول لي يعني بتحب العلبه كلها يا دينا قولي كده
2: ما تقولي بقى كلها
3: مش بحب الملبن
2: انا هاكل الملبن يا جماعه
3: مش بحب السمسميه برضه
2: ان شاء الله استنونا يوم السبت قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع دينا بهجت ومحمد منير. شكرا دينا
3: شكرا منير باي باي,
2: باي, باي.
3: نشوفكم يوم السبت.

فضح يعمل قاضي وبخياله يسرع. اوعى تدخل معاه الحرب، عمرك شفت واحد بيعض كلب؟ هشو هيصنفوك والتحت يشدوك، وناس تانية تشدك لفوق فوق، هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة، صدق نفسك تعيش كده، امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تبقى.

فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولين أمريكي تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والولايات المتحدة.
2: وزارة البترول تعلن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن.
1: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
2: وزراء الصحة والتعليم العالي يشهدان احتفالية اعتراف منظمة الصحة العالمية بجامعة العلمين كأول جامعة معززة للصحة في مصر وإفريقيا.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي المتكامل لمعلمي وموجهي البكالوريا المصرية.
2: محافظة القاهرة تنفي إغلاق محل عمارة الإيموبوليا تمهيدا لهدمها وتؤكد أن العقار محمي بقوة القانون.
1: متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة لغة الموسيقى لتنمية المهارات الفنية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذوي طيف التوحد.
2: مانشستر سيتي يعلن رسميا انتقال عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين ومستمتعين بالأجازات. الناس اللي مسافرة انبسطوا، وبرضو حاولوا يعني لو انتم متابعينا في أي مكان أو من خلال الابليكيشن أو من خلال تي في شاركوا معنا، تتبسطوا بالأجازة وتتبسطوا بآخر أيام الصيفية. يعني بحاول أدور على أغنية فيروز، بس هي فعلا يعني يعني الأغنية اللي ممكن تكون دلوقتي فعلا بتتكلم عن او بتوصف الحال اللي احنا في اخر ايام الصيفية. الويك اند دوت بيعتبر من الاواخر لناس كتير جدا جدا، عشان المدارس تبدأ بدري السنة دي، مدارس القطاع الخاص وكمان الحكومة. باك تو سكول وهابي باك تو سكول، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف والأجهزة وآخر أيام الصيفية وحاجات كتيرة كلها مع بعض. والنهاردة حلقة الخميس بتبقى محيرة شوية، علشان الموضوعات دايما بنسألكم تختاروا معانا الموضوع اللي نتكلم فيه من قبليها بيوم. عادة بتكونوا بتختاروا نفس الموضوعات، ما بيكونش فيه مثلا أو بيكون حاجات لسه عاملينها الأسبوع اللي فات أو حاجات عملناها كتير. ف

قاد مترقبة لهذه اللحظة، واحنا بنتكلم دلوقتي فهي خلاص اللحظات دي عمالة بتحصل تباعا أثناء وقت الهواء بتاع أجمد سبعة الساعة 7 دلوقتي لو انتوا واقفين على البحر. موضوع الحلقة ايه بقى عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده؟ موضوع الحلقة للناس الرومانسية أثناء غروب الشمس على البحر نستدعي ذكريات معينة، نوعين من الذكريات، يا بتكون لحظة محزنة أو مؤلمة بالنسبة لنا جدا جدا إن احنا بتفكرنا بفراق حبيب، أو يا إما بتكون لحظة رومانسية عاطفية جدا جدا بتفكرنا بلقى وحبيب أو بوجود الحبيب معانا، أو عادة بنبقى موجودين مع بعض احنا الاتنين بنعيش لحظات غروب الشمس. ايه الأغنية اللي بتستدعي معاكو ذكريات فراق الحبيب، لحظة غروب الشمس على البحر، وايه الأغنية اللي بتستدعي معاكو لحظات رومانسية لحظة غروب الشمس برضو على البحر؟ يعني أغنية وعكسها وأغنية وعكسها وأغنية وعكسها، انتوا مين فيهم على حسب المود اللي انتوا فيه دلوقتي؟ شاركوا وبعتوا لنا اسماء الاغنيات. الموضوع صعب مش سهل، موضوع صعب جدا جدا جدا. موضوع الحلقه النهارده بعترف انه صعب بس سهل قوي على الناس الرومانسيه. شاركوا معانا على الواتساب على 0155955106 بأغنية هتبقوا بتدندنوها أو بتفكروا فيها في هذه اللحظة، لحظة غروب الشمس على البحر. نبدأ ونقابل حبيب وراجعين.

اخترت معانا كان موضوع لتامر عاشور من الاغنيات اللي ممكن تكونوا وانتوا بتتفرجوا على لحظه غروب الشمس على الشاطئ البحر شاطئ المصايف للناس بقى الموجوده في القاهره وبنتخيل خلونا نتخيل كلنا سوا كلنا ان احنا هناك بقى على البحر وبنشوف لحظه الغروب اللي بتحصل as we speak اللي بتحصل دلوقتي حالا.

فالاغنيه اللي بتستدعي معانا مشاعر رومانسيه ايجابيه او سلبيه. خلونا نسمع يعني بعد شر لحظه فراق زي سكوريني كده، الاغنيه الشهيره كلاسيكيه والفيلم الشهير، وكمان العكس اغنيه يعني اغنيه رومانسيه في حالات وجود الحبيب. نسمع كان موضوع وهي

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: @ نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موضوع الحلقة النهاردة حلقة الخميس من أجمد سبعة الساعة 7، هنفترض أن احنا موجودين على شاطئ البحر وفي لحظة غروب الشمس حاليا، بتستدعي معنا ذكريات معينة، اللي بقى حظه هيروح على ذكريات سلبية في لحظات فراق مع حبيب، واللي ذكرياته بقى هتاخده في لحظات كويسة هو حظه، فهتروح أو هيكون معاه حبيبه أو هتستدعي ذكريات عاطفية رومانسية جميلة. نغمض عينينا لما كناش سايقين نغمض عينينا ونتخيل احنا موجودين على البحر وقت غروب الشمس ونسمع اغنيه. هتختاروا انهي اغنيه؟ فكروا في اسمها وابعتوا لنا اسمها على 0155955106. يلا بينا نسمع على بالي.

نعيش مود الغروب، لحظة الغروب حاليا على شاطئ البحر. لو احنا موجودين في القاهرة، الناس موجودة هناك بقى خلاص، ما هم موجودين هناك فعايشين اللحظة كده كده، لكن الناس اللي موجودة في القاهرة وبيسمعونا دلوقتي ومتابعينا، نحاول بقى ان احنا نستدعي اللحظة ونعيش المود ونفتكر أغنية دايما واحنا بنتفرج على قرص الشمس وهو بيغرب. بنقول كلمتين، بنقول لنفسنا حاجتين، بنسمع أغنيتين، ايه هما؟ ترى بقى المود دلوقتي يعني تبقى حاجة حزينة شوية ولا حاجة مفرحة شوية، على حسب انتوا في حالة حب او في حالة فراق. خلونا نشوف غروب لحمزة نمرة بتقول ايه.

لحظة غروب الشمس على شاطئ البحر هي دي اللحظات اللي احنا عايشينها دلوقتي. فلو انتوا موجودين في القاهرة وعايشين المود دوت او حابين تستدعوا المود ده دلوقتي، هتبقوا وانتوا بتتفرجوا على غروب الشمس هتبقوا بتستدعوا اغنية حزينة تفتكروا فيها ذكريات حزينة، ولا اغنية رومانسية عاطفية بتقولوا فيها كلام حب. خلونا نشوف تامر حسني ممكن يقول لنا ايه.

0: كسجل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لحظة غروب الشمس على البحر في الشواطئ دلوقتي حالا واحنا بنتكلم، لو انتم موجودين في القاهرة وحنستدعي المشهد ده قدام عينينا دلوقتي كأننا موجودين هناك، هتفتكروا اغنية رومانسية لان دايما الغروب بيكون دايما مشاعر وعواطف كده، بتكون لحظة بتأثر فينا جامد، ودي طبعا حقيقة علمية وحقيقة فلسفية وحقيقة عاطفية وحقيقة روحانية، يعني حقيقة من كل الاتجاهات. ففي ناس لو عايشين حالة حب هيستدعوا أغنية رومانسية وهيبقوا مبسوطين جدا بالوقت ده، وفي ناس يعني لحظة الغروب دي هتستدعي معهم مشاعر فراق وحزن وكده، فأنتوا مين فيهم دلوقتي وأنهي أغنية هي اللي بتعبر عنكم وأنتوا بتتفرجوا على غروب الشمس على شاطئ البحر؟ شاركوا معنا وابعتوا على الواتساب على 015 595 1006 واستعدوا للأغنية دي.

بنتخيل سواء ان احنا موجودين على شاطئ البحر دلوقتي اثناء غروب الشمس، بما ان معظم الناس ممكن تكون مسافره وده ويك اند طويل، وبما ان ده الاسبوع الاخير لمعظم الناس برضو في المصايف، تخيلوا اغنيه رومانسيه لان لحظه الغروب على شاطئ البحر دايما بتستدعي مشاعر. المشاعر دي بتكون رومانسيه في معظم الاحيان او حزن ساعات، هي بقى على حسب المود انتوا في ايه دلوقتي، هتختاروا اغنيه فيها حزن وفراق او فيها حب يعني ومشاعر موجودة مع الحبيب. شاركوا وبعتوا آخر أغنية في حلقتنا يا ترى هتكون إيه على 015 595 1006.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حسيبكم بقى تستمتعوا بلحظة الغروب سواء كنتوا فعلا على شاطئ البحر أو في الخيال زي ما احنا كلنا دلوقتي عشنا ساعة كاملة من التخيل والإحساس بالمود ونعيش الحالة رغم ان احنا ممكن نكون بعيد عن هذه الأجواء حاليا. بشكركم جدا على متابعتكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف وأجازة سعيدة بصوا فيها إن شاء الله، عملوا حاجة بتحبوها. نتقابل على خير يوم الحد اللي جاي في حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنت معاكم جيهان عبد الله، واسيبكم مع اجمل قصة حب.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين.
2: وزير الاستثمار يبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والولايات المتحدة.
1: وزارة البترول تعلن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن.
2: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
1: المعهد القومي للاتصالات يعلن فتح باب التسجيل في الدبلومات المتخصصة في هندسة الاتصالات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
2: جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من المستلزمات الطبية.
1: منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتأهل لنصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.
2: مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.
1: مانشستر سيتي يعلن رسمي الانتقال عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد.
2: طقس الغد شديد الحرارة نهارا ما إلى الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي جيب معاكم مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: 3-8-3-5-0-22. بدأت على طول مع كل الناس اللي بتسمعنا النهاردة وبرقم التليفون عشان حلقتي النهاردة معاكو انتو اللي بيسمعونا وموجودين معانا في الشارع وفي البيت وفي الكشك واللي على البحر واللي في كل حتة. في الأول خالص عايز أقول لكل مستمعينا ومشاهدينا اللي على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير ومصر كلها بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة أجازة وكل الناس النهاردة أجازة ولونج ويكند، وأعتقد أن خلاص قربنا قوي قوي قوي نبقى باك تو سكول فيري سون. في بعض من المدارس الخاصة دخلت ولكن لسه بقيت المدارس، ولكن النهاردة أقدر أقول أن خلاص بنودع الأيام الصيفية الحلوة، البحر، الطاقة الإيجابية اللي بناخدها على طول من البحر. وطبعا في وسط كل ده لازم يكون في انترتينمنت، يعني مزيكا، ولازم يكون في سينما، ولازم يكون في ثقافة، لأن دي أكتر حاجة بتكون مهمة جدا بالنسبة لنا، ودي اللي بتحيي كده وجداننا وبتحسسنا كده ان احنا موجودين. وطبعا حيث ان انا انجي علي وبكلم دايما عن اسرار النجوم ونجوم الفن والسينما والدراما والمسرح، علشان كده حلقتي النهاردة هتكون معاكو وليكو وبيكو. هنتكلم اكتر عن اللي حصل في الوقت اللي فات ده كله من الناحية السينمائية والفنية والمسرح، وإيه الجديد وإيه أهم التصريحات وإيه اللي حصل خلال الأسبوع اللي فات ده كله من الخميس اللي فات لغاية الخميس النهاردة، وأحداث كتيرة جدا حصلت وأخبار كتيرة جدا كمان شغلت الناس والوسط الفني. علشان كده النهاردة احنا هنتكلم في ده، وعشان كده بدأت برقم التليفون 3-8-3-5-0-22 مع كل مستمعينا. هبتدي على طول أخد تليفوناتكم على الهوا دلوقتي، أعيد عليكم وأعرف منكم الصيف معاكو كان عامل ازاي من الناحية السينمائية والتلفزيونية والمسلسلات وحاجات كتير جدا. اسبوع جديد خلص واحداث كتير حصلت واخبار اكتر شغلت الناس والوسط الفني كله. طبعا اعمال سينمائية كتير جدا اعتقد ان احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، وزي ما قلت ان السنة دي كان في افلام كتير جدا، بطولات جماعية ودواتس ورجوع مرة تانية لنجوم حبيناهم وعشنا معاهم مرة تانية بيرجعوا لنا ومقدم لنا سينما. من أعمال جديدة تم الإعلان عنها لمفاجآت وتصريحات ولقطات كتير جدا كان لها صدى كبير قوي علينا وعلى الناس اللي بتتفرج. وعلشان يعني لو فاتكم أي حاجة فأنا النهاردة هجيبها لكم كلها في أسرار النجوم. إحنا النهاردة جمعنا لكم أهم اللي حصل خلال الأسبوع اللي فات في حلقة واحدة، وحنقف عند أبرز الأخبار والأحداث اللي كانت حديث الجمهور، وحنشوف إيه اللي حصل وإيه اللي مستنينا الفترة اللي جاية وإيه اللي ممكن يحصل كمان. علشان كده في البداية أنا مستنية كل اتصالاتكم، كلموني على الهوا، لأن كتير جدا بصراحة بلاقي ناس بتشتكي ان انا بكون على الهوا كل يوم خميس، وللاسف الشديد مش بعرف اخد اتصالات تليفونيه عشان بيكون معايا ضيوف، وببقى حابه حقيقي ان انا اتكلم مع الضيوف دول واسالهم اسئله تهمني.

موكو ونعرف أخبار عنهم أكتر وأسرار عنهم أكتر تهمنا كلنا، ونبقى متحمسين جدا مع النجوم اللي احنا بنستضيفهم. عشان كده النهاردة انتوا نجومي، والأخبار والمفاجآت والتصريحات واللي بيحصل على الوسط الفني وفي الوسط الفني هو كمان نجمي النهاردة. النهاردة عايز أعرف من كل الجمهور ايه أكتر أفلام عجبتهم الصيف ده، ايه اللي لفت نظرهم، ايه أكتر الحاجات اللي لسه معلمة معاهم، وهل السينما الصيف ده أمتعتهم يعني حبوها قوي. انا عايز اقول لكم ان انا امبارح دخلت فيلم محمود الثاني لتامر هجرس كزبره وغزي، والفيلم الحقيقي دمه خفيف جدا ولذيذ جدا، واعتقد ده من اخر الافلام للسيزن الصيف قبل ما نخش بعد كده على السيزن اللي جاي. بدانا مع فيلم ازمه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، وبعد كده بقى توالت الافلام زي قصص الجواهرجي، صقر وكناريا، شمشون ودليله، الست لما، لغايه ما وصلنا لمحمود الثاني. جرعه كبيره جدا من الدراما من السينما، اسفه، من السينما كتير جدا جدا. وكمان كان في الدراما التلفزيونيه اللي كانت موجوده في الصيف اللي نزلت، ما عملتش دعايه، ما عملتش ضجه، ولكن قد ايه الاعمال دي كانت على جوده عاليه، والمواضيع كانت مهمه جدا، زي مسلسل اندر ايج، زي بنج كلي دلوقتي لسلمى بوضيف ودياب، برضو محقق نجاح كبير جدا، وان شاء الله قريب قوي تكون معانا ومنورانا مخرجه العمل وابطال العمل نادين خان، سلمى بوضيف ودياب. مش هطول عليكم. مش عارفه ميدو معايا النهارده بقى على الميكسر، ايه اخبارك يا ميدو؟ جاي بشورت النهارده صح؟ بفتحك على هوا. عايزين تليفونات النهارده من الجمهور حالا، هستنى اتصالاتكم على 3835022، وهنبتدي على طول بعد الفاصل باول خبر انا متحمسه له جدا لاني بحبه جدا. مش هقول لكم عليه دلوقتي، هقول لكم عليه بعد الفاصل.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هي 350-022 ده رقم التليفون اللي هستنى عليه كل اتصالاتكم النهاردة. ويمكن من أكتر المنشطات اللي لفتت نظري جدا الأسبوع اللي فات برضو من الأخبار اللي أكيد هيكون ليها صدى كبير وكمان أكيد هينورونا الضيوف بتوع العمل ده، هو الإعلان عن تفاصيل مسرحية حليم عبد الحليم حافظ وآخر زمن الرومانسية. مين فينا ما بيحبش عبد الحليم حافظ؟ مين فينا ما بيحنش لأغاني العندليب عبد الحليم حافظ؟ انتوا عارفين طبعا كلكم ان ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بتكون في شهر مارس 30 مارس، بتوافق دايما نفس ذكرى رحيل أحمد زكي قبليه بيومين وعبد الحليم 30 أو 31. ولكن نبدأ مع خبر مهم جدا، رجعنا لزمن رمز من أهم رموز الغنى في الوطن العربي كله عبد الحليم حافظ. خلال الأيام اللي فاتت تم الإعلان عن تفاصيل مسرحية حليم آخر زمن الرومانسية، ودي مسرحية استعراضية بنتكلم فيها عن عبد الحليم حافظ، حتى تناول حالة ومسيرة وحياة عبد الحليم حافظ. من المقرر عرضها في مارس 2027 بالتزامن مع مرور 50 سنة على رحيل عبد الحليم حافظ. المسرحية دي طبعا لو قلتلكم مين طبعا اللي عاملها، لأنه هو كان قدم لنا قبل كده مسرحية أم كلثوم ونجحت نجاح فظيع كسرت الدنيا، أكيد طبعا يبقى احنا بنشاور على المؤلف والمنتج مدحت العدل. مدحت العدل هو صاحب الفكرة، هو اللي مقرر بالفعل أنه عايز يعمل دي، والإخراج لأحمد فؤاد. وطبعا كل ده جه بعد النجاح الكبير لمسرحية أم كلثوم ودايبين في صوت الست. من أهم تفاصيل المشروع كمان أن صناع العمل هيختاروا بطل للمسرحية خلال أوديشن، يعني مش بطل معروف، هيكون في اختيار وهيكون في كاستنج، والتركيز مش هيكون على أنه شبه عبد الحليم فقط في الشكل، ولكن الأهم أنه يقدر ينقل روحه وحضوره وصوته للجمهور. عايز أقف هنا وقفة صغيرة، عبد الحليم حافظ ما فيش حد هيقدر ينقل إحساسه، لأن كل واحد عنده الإحساس بتاعه هو. أكيد دايما بنحاول إن احنا نقرب، حتى لدرجة أما المطربين بيغنوا أغاني لمطربينا الكبار احنا قد إيه بننفعل وبنسقف وبنبقى مبسوطين جدا بده، علشان الأغنية دي كان بيغنيها عبد الحليم وأم كلثوم وردة الناس دي كلها، فالنجاح أوريدي موجود لأن الأغنية كده كده ناجحة. فلما حد تاني بيجي بيغنيها بنبقى حابينه أكيد وكل حاجة، بس بيبقى النجاح مضمون لأن بيبقى كده كده صاحب الأغنية قدمها ونجح بيها وإحنا بندندن وبنغني على غناء. فأي حد عايز ينجح بيقوم ماسك في أغنية قديمة ويغنيها فالناس هتسقف له كده كده. عايز أقول كمان زي ما قلت أنهم هيختاروا البطل من خلال الأوديشن، والأهم كمان المسرحية بتراهن على تقديم عبد الحليم بالشكل يقدر يقرب من الشباب والجين زي والناس اللي موجودة دلوقتي. عبد الحليم حافظ هو مش مجرد مطرب جي ومشي، هو أيقونة عايش معانا على مدار 50 سنة. يعني انتوا متخيلين يعني حد يكون مات من 50 سنة ولسه موجود وعايش؟ قد ايه الفن شيء مؤثر، قد ايه الفن شيء مهم جدا جدا جدا وحاجة حلوة قوي قوي قوي. عايز اقول كمان خصوصا ان في اجيال ممكن تكون بتسمع اغانيه من غير ما تعرف رحلته وحياته ومشوارها. عبد الحليم حافظ مات صغير وعانى كتير جدا جدا جدا في حياته، وقدم سينما ومثل مع كل جميلات السينما المصرية. أنا حابة قوي أن أنا أقعد أتكلم عليه، ومش في ذكرى رحيله ولا أي حاجة، ولكن متحمسة قوي قوي للمسرحية دي اللي هيقدمها لنا دكتور مدحت العدل، وأنا متأكدة أنه هو هتبقى حاجة في نفس تقريبا نجاح أم كلثوم، وهبقى من أول الناس اللي هتحضرها. تعالوا معانا نسمع أغنية دلوقتي ونرجع مرة تانية نحاول نتواصل مع دكتور مدحت عشان نعرف أكتر عن المسرحية دي، لأن أنا حقيقي متحمسة لها جدا جدا جدا.

0: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل مكان. ودلوقتي عايز اخد اراء الجمهور في الخبر الاولاني اللي كان معايا دلوقتي, هو عن مسرحية عن عبد الحليم حافظ واخر زمن الرومانسية. ونقول الو الو الو الو, خط اتقطع شكله صح؟ اوكي انا لسه في انتظار تليفوناتكو والرجع تاني. الو
1: الو,
0: ايوه
1: ازيك يا انجي؟
0: اهلا, مين معايا؟
1: ده ايه, شاهيناز.
0: شاهيناز, ازيك يا شاهيناز؟ بتكلميني من المزيكا والنبي يا ميدو, عشان
1: انا بكلمك من مصر الجديده.
0: مصر الجديده, بحب مصر الجديده قوي, بحب قوي الحتت. عايز اقول لك على حاجه, بحب قوي الاماكن اللي هي اللي هو مصر الجديده, جاردن سيتي, الزمالك, المعادي, بحب الاماكن
1: بس دي. بس فلازم كل حاجه تحبك.
0: ربنا يخليك يا حبيبتي. انت قاعده دلوقتي بتسمعينا ولا بتشوفينا؟
1: اللي بشوفك وبسمعك, يعني انا شايفاكي حاليا دلوقتي.
0: الا زازه دي, خدي بوس كتير على الهواء. عايز اسالك على حاجه. النهارده انا حلقتي معاكم انتوا, وانا حابه جدا ان انا اتكلم عن الاخبار اللي حصلت الاسبوع اللي فات كله في الوسط الفني. يمكن بدات باول خبر كنت متحمسه له جدا, وهو مسرحيه
1: بتاعت دكتور مدحت العدل
0: بالظبط, واخر زمن الرومانسيه. رايك ايه في المسرحيه دي؟ وكان قدم قبل كده ام كلثوم, والمره دي
1: مسرحيات كتير جدا صراحه, ومسرحيات وافلام.
0: يعني هو قدم قبل كده مسرحيه السنه اللي فاتت كانت بتاعت ام كلثوم, وبعد نجاحها قرر ان هو هيعمل مسرحيه عن عبد الحليم. رايك ايه في الموضوع ده؟
1: يعني شركه مدحت العدل كلها, يعني هم كلهم صراحه اساتذه, وبعدين ما بيعملوش اي حاجه وخلاص, يعني لازم يعملوا حاجه بتسمع مع الناس. هم صراحه كلهم ناس محترمه, يعني كاستاذ مدحت او استاذ كامل,
0: العائله كلها قدموا على طول. الله يرحمه استاذ سامي العدل طبعا.
1: فصراحه اي حاجه بيعملوها لازم تسمع مع الناس, عشان هم يعني كشركه, شركه محترمه, شركه انتاج بتقدم حاجه تنفع الناس.
0: طب قولي لي, ايه رايك في فكره بقى تقديم حاجه عن عبد الحليم حافظ؟
1: يا ريت, دي تحفه. ده انا عبد الحليم حافظ ده يعني ما فيش حد ما بيحبوش.
0: الله, ايه اكتر يعني اغاني اللي بتحبيها له او افلامه؟
1: بحب انا لك كافلام ولا
0: اغاني؟ افلام وكل حاجه.
1: قول وتخنوق. انا على فكره مش كبيره قوي, حاجه يعني داخله على الاربعينات, بس بموت يعني بحب اغانيه, يعني بتبقى مفضله بالنسبه لي.
0: عايزه اقول لك كلنا بنعشق عبد الحليم.
1: مين ما بيحبوش؟
0: وقولي لي, هل بتتابعي المسلسلات اللي نزلت في موسم الصيف اللي فات, الموسم الصيفي ده؟
1: موسم الصيف ولا رمضان؟
0: لا, الصيف اللي هو نزل فيه اندر ايج, بينك كولي كذا.
1: اندر ايج دي جميله, وفي مسلسل برضو كنت بتفرج عليه من كام يوم كان بتاع استاذ ياسر, كان اللي هي للعداله ووجوه اخرى, بس مش عارفه ده كان بتاع رمضان ولا
0: لا. هو ده يعني ده كان ما كانش في الصيف. انا عشان انا عايزه اعرف منك.
1: اندر ايج ده جميل قوي على فكره, وبيتكلم عن البنات اللي هم تحت السن.
0: مظبوط مظبوط. طب والسينما كان ليكي؟
1: السينما صراحه لسه, يعني في افلام ما دخلتهاش لسه, بس في افلام حلوه صراحه. احمد العوضي ومنى عامله برضو فيلم, وهنيدي واحمد برضو في فيلم عامله.
0: انت رايك ايه في الموسم الصيفي السينمائي اللي احنا فيه السنه دي؟
1: حلو قوي, وفي افلام كويسه, ويقدر مثلا ان انا مثلا اخد ابني معايا, مش هبقى مثلا خايفه ان في حاجات ممكن مثلا ما ينفعش يتفرج عليها. لا, الموسم ده كويس, حاسه ان في افلام كويسه مسمعه مع الناس, ويعني ان انا اقدر ما بقاش خايفه ان ابني يتفرج عليها, يبقى في حاجه مثلا ابقى خايفه منها.
0: طب قولي لي انت, يعني انت حابه, كان في السنه دي في الدويتوهات, وكان في البطولات الجماعيه, يعني كان في دويتوهات زي منى وهنيدي, كان في زي احمد عوضي ومي عمر, خلي بالك من نفسك, ياسمين عبد العزيز واحمد السقا.
1: ياسمين عامله برضو فيلم تحفه.
0: كل دي دويتوهات
1: فيها صراحه, بحبها جدا. بصي, كل يعني كل اللي على الساحه المره دي عاملين افلام حلوه قوي, وبيعجبني ان هم مش يعني كمونة مثلا او ياسمين مش بيعملوا اي افلام وخلاص, لازم يعني بيعملوا حاجه قصه بتبقى كويسه, بنخلي الناس تخرج من الفيلم وهي مبسوطه. تخش يا ريتني ما دخلت. لا
0: بس انا شكل جرس الباب بيرن
1: بالظبط.
0: حد جالك؟ حد جالك؟ عموما بشكرك جدا جدا, ميرسي ميرسي يا حبيبتي. باي باي باي باي باي.
1: مع السلامه.
0: لسه مكملين معاكم على الهواء 3835022, وممكن اخد رقم التليفون بيرن. برافو يا ميدو على طول كده معايا على الهواء. الو الو الو, خط اتقطع. عموما برضو من ضمن الأخبار اللي كانت موجودة الأسبوع ده كان الخبر التاني ولادة ليلى زاهر. ومن أهم الأخبار اللي شغلت برضو الوسط الفني خلال الأيام دي هو إن النجمة أحمد زاهر بقى جده، بقى يمكن أقدر أقول زي ما بقوله دايما أنت بقيت أصغر جده في الوسط الفني. وطبعا لأن ليلى زاهر وهشام جمال استقبلوا طفلهم الأول، ليلى وهشام أعلنوا يوم 24 أغسطس أنهم رزقوا بطفلهم الأول، طفلتهم الأول هي بنوتة، واختاروا لها اسم إيلا أو إيلا مش عارفة، وشاركوا صورهم معاها وسط احتفال كبير جدا من العيلة وتهاني من نجوم الوسط الفني كلهم. وأكيد الخبر ده كان ليه فرحة خاصة جدا عند أحمد زاهر واللي بقى جده لأول مرة واحتفل بحفيدته الأولى. بنبارك له ألف ألف مبروك يا أحمد، وبنقول لك مبروك يا أصغر جده في الوسط الفني. يمكن زي ما قلت إن أنا بدأت الحلقة النهاردة بخبر مهم جدا، وهو حليم آخر زمن الرومانسية، وده خبر مهم جدا جدا لأن بنتكلم عن أسطورة غنائية في العالم العربي كله، حي عايش معانا تقريبا يعني خلاص مارس الجاي هيكون 50 سنة، حي موجود بينافس بقوة وهو في حتة تانية لوحده. ويمكن اتكلمت عن المسرحية وعلشان كده قلت دايما لازم يكون معايا صاحب الفكرة والمنتج والمؤلف اللي دايما ورا نجاح أي عمل فني بجد وبحق وحقيقي. والنهاردة من خلال فكرته الجديدة وإن هو بيحيي مطربنا الكبار مرة تانية وبيقرب الفكرة بينهم وبين الجنزيز والشباب الموجودين عشان يتعرفوا أكتر على رموزنا، على مطربنا الكبار، على كل حاجة حلوة عندنا. علشان كده كان لازم يكون معايا المداخلة دي مع دكتور مدحت العدل، الكاتب والمنتج والمؤلف. وبقول لك ازيك يا دكتور مدحت.
2: اهلا اهلا انجل، ازاي
0: حضرتك؟
2: الحمد لله حبيبتي، الحمد لله وشكر لله.
0: اولا في الاول طبعا بقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة مولد النبي الشريف والاجازات لكل الامة المصرية.
2: يا رب يا حبيبتي العربية والإسلامية بكل حتة.
0: يا دكتور مدحت النهاردة أجازة والناس كلها بتسمعنا دلوقتي.
2: أيوة.
0: أنت في الساحل ولا في القاهرة؟
2: أنا لسه واصل من الأردن وطلع دلوقتي بشتغل في استوديو على أغاني حليم، وبعد كده طلع بالليل على الساحل.
0: يا سلام. أيوة بقى. والنبي أنا عايز أقولك بقى على حاجة، أنت أحلى حاجة هتقدمها لنا وهو حليم آخر زمن الرومانسية. يعني عايز أقول لحياتك على حاجة، أولا يعني يا رب المشروع ده يطلع للنور بالمستوى اللي حضرتك دايما معودنا عليه واللي انت حابب ان هو يطلع بيه.
2: بص يا إنجي، طبعا هو تحدي قوي جدا بعد المرسوم ونجاحها المبهر سواء جوه مصر أو بره مصر. والحقيقة أنا كنت بقول إن أنا حليم عملتها بناء على طلب الجمهور. يعني انا كل ما الناس تطلع من كسوم سني هتعمل حليم انت، هتعمل حليم انت. فالسنه الجايه انت عارفه مارس 50 سنه على وفاته هذا الخالد الذي لم يمت. فقررنا نعمل المسرحيه، بقى تحدي اكبر لينا لانه مختلف تماما عن ام كسوم،
0: مختلف تماما عن ام كسوم
2: تماما في حياته وفي سيرته وديناميكيته، وحتى في الكابوب دلوقتي بين الشباب موجود، ما زال عبد الحليم موجود يعني
0: طبعا.
2: فهو تحدي قوي جدا، ربنا يقدرنا عليه.
0: ده بينافس المطربين الكبار يا دكتور اللي موجودين رغم ان هو متوفي من 50 سنة يعني.
2: لا هو مش بينافسهم، هو متقدم عنهم.
0: هو متقدم عنهم بالظبط يعني هم على طول. طب يعني انا هبقى زي انت عارف طبعا.
2: ده هم بيحاولوا ينافسوه، لكن هو عبد الحليم انا رئيس جمعية مؤلفين وعارف اللي بقوله. لا عبد الحليم ما زال نمرة واحد. وده مش وده لانه كان مخلص لشغله ومخلص لفنه ومخلص لكل غنى، بعمل عليها 30 بروفة و 40 بروفة ويموت وينزف، وده كل ده عمله في 20 سنة على فكرة.
0: ده حقيقي. انا لسه يعني كنت لسه بقول هو مات في سن صغير جدا
2: 48 سنة
0: وفي سنة 77 نصر عبد الحليم ده انا مذاكراه جدا جدا جدا, فانا من اول الناس اللي انا متحمسه له. وبعد النجاح الكبير جدا اللي كسر الدنيا اللي الناس كلها كانت منبهره بيه, وهو ام كلثوم دايبين في صوت الست, وكان عمل بجد اكتر من رائع يا دكتور مدحت, انت بتعمل دايما حاجات حلوه قوي. النهارده ايه اصعب حاجه واجهت حضرتك وانت بتكتب اخر زمن الرومانسيه عبد الحليم حافظ؟
2: أصعب حاجة إنك أولا كل أغاني عبد الحليم ناجحة لغاية دلوقتي. يعني أم كلثوم مع حفظ الأوقاف طبعا السيدة الغناء العربي, أغانيها مش بوب زي أغاني عبد الحليم, أفلامها مش بوب زي أفلام عبد الحليم. فأنت بتقدم حد عايش في وسطنا, بتقدمه فهتقدم له ايه بكل الاغاني الكتيره قوي الكبيره قوي اللي ناجحه كلها قصيره كمان, يعني مش كنت بنقي مقطع, لكن دينا الاغاني عبد الحليم كلها ناجحه
0: صح, ملوش ما عندوش اغنيه وحشه الاغاني القصيره. هنا عايز اسال حضرتك على حاجه, يعني للاسف الشديد ان عبد الحليم دايما بنسمع اغانيه طبعا بتاعت الافلام القصيره والاغاني الطويله والاغاني الوطنيه, عبد الحليم حافظ عنده رصيد كبير طبعا جدا من الاغاني الوطنيه للاسف مش بتعرض, فهتسمعها لنا من خلال المسرحيه دي؟
2: هسمعها لكم طبعا, وسمعها لكم بما يناسب الموقف الدرامي. يعني انا برضو عشان انا زي ما عملت انا مش عامل حفلة على عبد الحليم,
0: ده حلو قوي. مش عامل حفلة لعبد الحليم مظبوط,
2: لا انا بعمل سيرة حياة عبد الحليم من وجهة نظري انا والمحطات المهمة في حياته, وان عبد الحليم كان حلمه اكبر من جسمه ومن صحته ومن كل حاجة, هو كان
0: ده حقيقي,
2: هو حلمه اكبر من اي حاجة. فحلمه ده هو قوم كان بينزف ويغني وكان بيموت ويسافر لندن ويجي من لندن, وهو كل ده عشان يطلع غنوة في الآخر من دمه ومن روحه, عشان كده الأغاني دي عايشة لغاية دلوقتي. فأنت إزاي تقدمي هذه الأسطورة التي ما زالت تعيش بيننا فالناس تتقبلها, وإزاي تقدمي في ساعتين 48 سنة منذ الطفولة أو منذ الولادة حتى الممات وهو نجم يصنع, إزاي تقدمي ده في ساعتين؟ فهي يعني ربنا يقدرنا, وإزاي تبقى مبهرة بقى أكتر من أم كلثوم
0: صح.
2: لان خلاص المقصود متعمل,
0: تتحدى نفسك يا دكتور مدحت دايما.
2: الحمد لله يا ربنا ادعي لنا انجيو
0: ده. انا بص عايز اقول لحضرتك على حاجه وبقولها لك على الهوا, لو محتاج مني انا شخصيا اي أنا مساعده بجد انا مستعده اشتغل كده يعني معاك في اي حاجه والله, لان انا حضرتك فنان وفنان كبير ومخلص للشغلانه دي, وانت دايما بتسعى انك تعمل حاجات في ظل الظروف الصعبه جدا اللي حوالين الشغلانة دلوقتي, فان انت بتحاول دايما تقدم حاجة محترمة بالشكل ده, فلازم يبقى كلنا قلبنا معاك ولازم كلنا نبقى عايزين نساعدك بجد.
2: مشروعنا هو مشروع مصري عربي قبل ما يبقى مشروع مدحت العدل ولا انجي ولا هو مشروع مصري عربي, اعتقد ان هو اعادة احياء المسرح الغنائي اصلا اوكي, اللي هو ما شفناهوش من ايام سيد درويش.
0: التحضيرات بقى في المسرح وكده هيبقى في حاجات بقى اجدد من اللي شفناها كمان واكتر
2: ان شاء الله, ان شاء الله ان شاء الله اكثر ابهارا. ليه؟ لان ام كلثوم كانت اكثر رصانه فكان يليق عليها نوع معين من الابهار, ما لو عديت عن كده مش مناسب شخصيه ام كلثوم. لكن عبد الحليم نفسه كان دايناميك وبتحرك وبروح وبيجي ولازم يبقى برقص على المسرح, ان ده شاب صغير سنه 23 سنه
0: ايوه,
2: فهو وهي كانت جايه حافظه القران فليها ستايل معين,
0: لكن اتقل هي كده كانت اتقل مظبوط.
2: فعبد الحليم لازم يبقى بتحرك بشكل مختلف وهكذا, يعني مش عايز احرق اللي بنعمله بس ده المعنى.
0: يعني انا عايز اقول لك انا متحمسه جدا يا دكتور, بس النهارده ايه اكتر اغاني اللي انت بتحبها له كدكتور متحمس؟
2: انا بحب بصي عبد الحليم حافظ, يعني انت عارفه اجمل ما وانا قاعد ادرس سيرته كده يا انجي, عبد الحليم كان يتمرد على نفسه. يعني عظمة عبد الحليم انه كان بيكسر, يعني لم يسجن نفسه داخل نجاح لون, فهو بينجح في الاغاني دي يروح قالب اغاني تانية, ينجح فيها يروح قالب اغاني تالتة. يعني فانت لما تمسك الحقبة الاولانية بتاعته اللي هي بتلوموني ليه وفي يوم في شهر بسنة وابقى يوم جريئة تمام, وتروحي داخلة على مرحلة الستينات اللي عامل سواح وانا كل ما اقول التوبه وعلى حزب وداد قلبي مثلا ثم فجاه اروح نائل على زي
0: قارعة الفنجال وفاتت جنبنا
2: ده كل ده. وبعدين بعد ما ينجح في دول زي الهواء موعود وحاول تفتكرني ودغدغ الدنيا يروح اعمل يا ملك عن قلبي وعمل سلام تحت الماء. لا عبد الحليم ده غير اغاني الوطنيه اللي انت بتقول.
0: ارجوك يا دكتور يعني انا النهارده فدائي ويعني بص اغاني الوطنيه كانت عظيمه وما اعرفش بجد ليه مش بنسمعها يعني. عنده فدائي دي رهيبه وعنده
2: طبعا
0: كذا واحده انا مش قادره افتكر طبعا دلوقتي بس
2: هو عظمه عبد الحليم ببساطه ان هو كان بيغني للناس لانه من الناس
0: مظبوط
2: لم يبتعد عنهم لحظه وكان بينزل يروح فرح ابن عسكري المرور اللي بيعدي عليه بعربيته او بنته ده ما دلوقتي انت بتشوفي ده الناس بتيجي تصور مع مطر بيسموه ويجري
0: واكتر من كده كمان. ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا مره كان ليا الشرف طبعا استضيف الاعلاميه الكبيره سناء منصور وقالت لي واقعة حلوة جدا كانت هي بتشتغل في الإذاعة وقتها وقال كان في حفلة مش قادرة افتكر يعني وكلمت عبد الحليم رد وما كانت هي لسه في بدايتها ورد عليها وبنفسه طبعا مش بقى مدير اعمال وعشرة بودي جاردز والحاجات لا دي خالص وما كانت وقال لها قالت له طب انا نفسي وكانت كان عندها حلقه اعتقد في الاذاعه والضيف اعتذر وقال لها اوكي حاضر انا هكون معاكي وجاي بمنتهى البساطه والسلاسه يعني.
2: لا كان كده ما زال موجود في قلوبنا. انا عندي سلوجن كده بقوله عبد الحليم هو صوت مشاعرنا.
0: حلوة قوي. عشان كده اخترت كلمة يعني اللي هو آخر زمن الرومانسية يا دكتور عشان كده اخترت التايتل ده للمسرحية.
2: أنا سميته عشان ما أقولش آخر زمن الرومانسية لأن الرومانسية هتبقى موجودة طول عمرنا طول عمرها لأن طول مطلقة أنا قلت حليم زمن الرومانسية.
0: أوكي مش آخر زمن. أوكي
2: مش آخر زمن.
0: حليم زمن الرومانسية.
2: حليم زمن الرومانسية.
0: لا يمكن كان في مطربين كانوا هيطقمصوا.
2: لا والله انت عارف انا
0: مطربين كتير كانوا هيطقمصوا انت عارف يا دكتور.
2: انت عارف انا ديمقراطي جدا فبقيت اسال الناس ايه رايكم فالناس قالك لا خليها زمن رومانسية عشان الرومانسية ملهاش اخر.
0: صح
2: خلاص بس الرومانسية بطريقتنا احنا منديل الحرير والجوابات اللي مكتوبه تخط بايده وجواها ورد وجواها برفيوم وحاجات كده اللي هي تخليك
0: بتهز مشاعرك بتهز مشاعرك طبعا
2: كده لان مبذول فيها جهد.
0: كانت حلوه الرومانسيه دي جدا طبعًا. دلوقتي للاسف بقت تكنولوجيه مش رومانسيه
2: بالظبط كده لكن ما زالت الرومانسيه هتبقى موجوده طول الوقت يعني.
0: دكتور مدحت الكاستنج النهارده انت قدام بقى يعني حاجه صعبه جدا جدا
2: بس
0: جداً.
2: احنا بنجيب لا احنا انا مش طبعا انا بختار انا والمخرج والكوريوجرافر والدكاتره بتوع البوكاليز واللحن والموزع ونعمل لجنه كبيره جدا وبندي ارقام وبنبقى مش عايز اقول لك يعني نمكيين جدا جدا جدا جدا لغايه ما طلعنا الناس اللي مش شفتهم في مدرسوه.
0: انا عارفه طبعا.
2: وعلى فكره احنا مش بنجيب اي حد يعني مش
0: لا لا لا
2: بنطلقها على العام بنبعت للمتخصصين سليم سحاب دكتوره فلانه كل دول يجيبوا لنا الناس يعني احنا بننقي بين الناس كلهم شطار على فكره.
0: الولد اللي هتختاره ده هيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا بس هتبقى فرصه عمره
2: علينا احنا مش هسيبه
0: عليه يعني هو كمان اكيد هيبقى شايل الهم وانتوا كمان طبعا
2: بس احنا انا يعني بص بتعلم من اخطائنا انا هدور على روح عبد الحليم اكتر ما ادور على حد شبهه بالظبط.
0: بتدور على الروح اكتر
2: اكتر كاريزما والروح.
0: دكتور مدحت انتوا قدمتوا قبل كده المسلسل بتاع شادي شامل
2: عشان كده بقول لك احنا مش عايزين ندور على حد شكله ولا بيقلده احنا عايزين ندور على حد عنده كاريزما حليم وعنده روح عبد الحليم حتى لو مش نسخه منه فاهمه وحتى الاداء ان شاء الله يبقى اداء عادي ما فيهوش تقليد لعبد الحليم.
0: ايوه بالظبط
2: لان حتى احمد زكي لما قلد حليم الله يرحمه الاثنين ما نجحش.
0: لا ما نجحش. هي احمد زكي بالضبط. بالذات فيلم العندليب تحديدا كانت ظروفه خاصه يعني انت ما كنتش
2: بغض النظر يعني
0: لا انت ما كنتش عارف تحب عبد الحليم ولا تتعاطف مع احمد زكي
2: لكن يعني انا هقول لك على حاجه انا بحب احمد زكي في مصر اكتر من ايام السادات
0: في ناصر اكتر من ايام السادات. اشمعنى؟
2: ليه؟ لانه في ايام السادات كان بيقلد انور السادات. لكن ناصر مع انه مش شبه عبد الناصر، ده هو اقرب شكلا للسادات.
0: للسادات مظبوط.
2: لكن هو في عبد الناصر جاب روح عبد،
0: جاب روح عبد الناصر
2: من غير ما يبقى شبهه. فاحنا حسينا الروح اكتر من التقليد.
0: وحشنا احمد زكي يا دكتور
2: مين. الله يرحمه. وحشنا كل الفنانين كلهم، نور الشريف وكل دول اللي عبطوا،
0: ولا نور الشريف ده كان مدرسه لوحده يعني. الكلام اللي بسمعه النهارده اكنه كان موجود.
2: اهميه ان نتثقف يا ناس، كتاب عظيم ليوسف ادريس، اتمنى الجميع يرى اهميه ان نتثقف يا ناس، ان تكون فنانا مثقفا حاجه، وان انت تبقى حاجه كده من فوق الوش هتتنسي بعد شويه.
0: صح. قبل ما اقفل مع حضرتك، انا طبعا ما ينفعش حضرتك تكون موجود معايا وحضرتك يعني كاتب وسيناريست ومنتج. موسم الصيف السينمائي بيخلص خلاص وخلاص يعني، والسنه دي يمكن كان في ظاهره وهي الافلام اللي هي المجموعه الكتير، وكان في كمان الدويتوهات السنه دي، ورجعت مره تانية زي ما شفنا احمد السقا وياسمين، منى وهنيدي، وطبعا كان في عوضي ومي عمر، وكان في حتى الدويتو بتاع امام وشيكو. يعني كان في السنه دي عوده لدويتوهات كتيره جدا. راي حضرتك ايه او تقييمك للموسم السينمائي؟
2: انا طبعا للاسف ما شفتش ولا فيلم. انا مش قادر اقيم، لكن هي فكره ان يبقى في دويتوهات دي حاجه طول عمرها موجوده. شاديه وعبد الحليم فعمل دويتوهات، شاديه وصلاح ذو الفقار في توقيت من التوقيتات، فايه المانع؟ المهم الفيصل بيقدموا ايه؟ الفيصل الكيمياء ماشيه مع بعض ولا لا؟ مش مش مش يعني انا شخصيا بحب افلام البطوله الجماعيه.
0: اشمعنى؟
2: يعني كتير كتير من لان هي بتدي فرصه ان ما يبقاش بطل مطلق. انا امريكا شيكابيكا، ايس كريم في جليم، في فيلم جامعه صعيدي في الجامعه الامريكيه، مسلسلاتي محمود المصري ده برغم ان بطوله محمود عبد العزيز طبعا كان في نجوم مصر كلها، حديث الصباح والمساء. فالبطولات الجماعيه بتدي طراء وبتدي منافسه بين النجوم الكبار، والكاتب بيكتب بقى بيكتب لفلانه. ما فيش حاجه اسمها اعمل دور من اول سطر لاخر سطر في الفيلم او المسلسل لبطل واحد. فانا مع البطولات الجماعيه والحاجات دي بياخدوها بره بمنتهى البساطه يعني، فاهم؟ اوشن 11 واوشن 12
0: طبعا
2: 50 مليون نجم وناس بتمثل وعاديه ومع يعني. فكره دلوقتي ان انت تجيبي ممثل تقول لك هو مين معايا فلان، لا انا مش عارف اصلا. انا يعني نفسنا الحته دي يعني تروح ويطلع دوتات وتطلع بطولات جماعيه، وخلي السينما ترجع لروحها الوسابه المتمرده الجريئه اللي فيها شباب وفيها، هي دي روح السينما يعني،
0: فيها الشباب وفيها الكبار يعني. احنا عايزين حاجات كده يعني. انا
2: طول الوقت
0: يعني ده حقيقي،
2: دي كل الاجيال بتعمل فيلم يعني، فاهمه ليه لا يعني.
0: طب السنة دي كان في ظاهرة غريبة، حياتك سينمائي من الطراز الأول، فالنهاردة السنة دي أنا لاحظت حاجة غريبة جدا في السينما وخصوصا في أفلام الصيف. يعني إحنا متعودين دايما في الدراما التلفزيونية كل شوية بعد تاني أو تالت يوم كل واحد بقى نمبر وان، وكل واحد بقى أعلى نسبة مشاهدة، وكلهم ناجحين، ومفيش نمبر تو ومفيش نمبر ثري، معرفش إزاي، بس أوكي مش مشكلة. يعني مش مشكلة، بقت ظاهرة جديدة وغريبة ومضحكة الصراحة، لأن مش عيب إنك تبقى نمرة اتنين أو تلاتة او اربعة وتبقى ناجح ويبقى ليك جمهورك.
2: وخناقة ملهاش اي معنى، لان في الاخر الفيلم النجاح بيبقى ناجح والناس بتعرف انه نجح، والفيلم اللي منجحش الناس بتبقى عارفة، ومش عيب انك تنجحش على فكرة
0: خالص.
2: يعني فيلم ننجح وفيلم التاني ما ننجحش ونتعلم وهكذا. فكملي السؤال.
0: اكمل السؤال. ده كان بيحصل في الدراما متعودين عليه في رمضان، والخناقات اللي على السوشيال ميديا لاحظنا والاول مرة اخد بالي ان السنة دي في السينما بيحاولوا ينقلوا الدراما او الستايل بتاع الدراما ده للسينما، وان كل فيلم عايز يقول انا اعلى.
2: لا لا هو ده موجود، وده
0: يعني
2: موجود.
0: انا لدرجه يعني اكمل لحضرتك، لدرجه ان النهارده في بعض من الافلام حجبت ارادتها لان هم مش عايزين يا اما يخشوا في المنافسه دي او وات ايفر. انا ما فهمتش قوي بصراحه، بس فكره ان الايرادات تحجب دي لاول مره، انا مش عارفه هل دي حاجه صح ولا دي حاجه غلط.
2: لا هو بس تطور، هي كان بيحصل زمان يعني اتناقش نادي الجند وعادل امام ومحمود عبد العزيز واحمد زكي، دي كانت معروفه.
0: ايوه كان في منافسه بس ما كانوش بيحجبوا الايرادات.
2: لا لا يحجبوا الايرادات، ما هو ده بقى، ما هو ده تطور، التطور الطبيعي للحاجه الساقعه. ان بقت السوشيال ميديا تتكلم، فبقى لها تاثير انها توقع فيلم، فيقول لك ده ايراداته عامله كذا، فبقى في لكن في الأول وفي الآخر والله فيلم كويس مش هو اللي جايب إيرادات أعلى إيرادات.
0: أنا قلت كده والله المرة اللي فاتت.
2: لأن بين السماء والأرض من أعظم فيلم في تاريخ مجابش إيرادات لما نزل ولا باب الحديد.
0: ده حقيقي.
2: ففي الأول الفيلم الكويس هو اللي حيبقى مع الزمن والتاريخ.
0: لا والفيلم بيتأثر بظروف يعني. أنا حتى كنت لسه بتكلم بقول فيلم مثلا زي بنك الحظ ده فيلم كوميدي جميل جدا. الوقتها الثورة قامت. فيلم زي
2: فيلم ثقافي.
0: بعد في حاجات بتتأثر.
2: حصل حظر التجول وغزة وبتاع ما نجحش وأحلى الأوقات. دي أفلام كلها حلوة جدا. لكن يبقى فيلم كبير سواء جاب إيرادات ساعتها أو ما جابش.
0: يعني النهاردة موضوع إن هو في إيرادات بتحجب يعني كان زمان كان في مصدر واحد بنعرف منه. يعني كان في مصدر واحد بنعرف منه.
2: غرفة صناعة السينما.
0: بالظبط. فالنهاردة إيه بقى ده؟ يعني أنا النهاردة كإنجي مثلا عايز أقول.
2: أنا بس حبيبتي سؤال بس تحجب عن مين؟ ومين اللي عايز يعرف؟
0: حلو السؤال ده صح.
2: بس مين اللي عايز يعرف؟ يعني انا يعني المفترض ان السينمات بتنزل ايرادات افلامها انا هتتحاسب ضرائبيا ازاي اصلا؟ مثلا فهي مش حاجه اسمها تعجب عن السوشيال ميديا تعجب عن حد عايز يعرف. لكن انت لكن في الاول وفي الاخر هتتعرف.
0: هو بس للجمهور يعني كله عايز يبقى اعلى ايرادات واعلى.
2: وانا الجمهور على فكره مش مهتم قوي بالحاجات دي
0: خالص.
2: مصيبه ان الناس بعض عم تعتقد ان الجمهور نفسه يعرف مين. ولا فرق معاه دخل فيلم عجبه ما عجبوش هيمشي. ولا فرق معاه جاب ايراداته ولا هو ماله. هو بياخد حاجه بجيبه.
0: صح. يعني كنت لازم اسال حياتك طبعا عن السيزن ده لانه انا بس اول مره اشوف الحاجات دي. وكان زمان انت بتنزل بتقطع التذكره فدخلت مثلا فيلم زي الجواهرجي او خلي بالك من نفسك او الست لما وات ايفر فبتبقى نازل قطع التذكره والتذكره مكتوب عليها اسم الفيلم ده وداخل ففي الاخر بيشوفوا التذاكر هنا ولا التذاكر هنا ولا التذاكر هنا. بس هو واضح ان بقى في لخبطه دلوقتي. مين المسؤول عن ده يا استاذي بالاسم يعني؟
2: طب اسالك سؤال.
0: أنا نفسي استضيف اللي مسؤول عشان اتكلم معاه.
2: طب اسالك سؤال. ايه اللي ما فيهوش لخبطه دلوقتي؟ اشمعنى ده اللي مش هيبقى فيه لخبطه؟ الكوره فيها لخبطه وعدم اعلان عن عقود اللعيبه وعدم اعلان عن الجماهير اللي بتروح في حاله غمام سببه كله السوشيال ميديا. الرعب اللي الناس عايشاه من السوشيال ميديا.
0: احلى حاجه ممكن اختمها مع حضرتك.
2: حضرتك.
0: ربنا يخليك لينا وتعمل شغل حلو. وبجد عبد الحليم احنا مستنيين. ايه اللي خلاك تفكر في عبد الحليم بعد ام كلثوم على طول؟ يعني ليه عبد الحليم؟
2: اولا طبعا عبد الحليم
0: طبعا
2: هو لو قلت هتقولي ام كلثوم عبد الحليم بتقولوا مع بعض. ثانيا بقول لك ده بناء على طلب الناس.
0: الناس هي
2: كل
0: الناس.
2: ما اخرج من المسرح يقولوا لي امتى عبد الحليم؟ امتى عبد الحليم؟ امتى عبد الحليم؟ والسنة جاية 50 سنة قلت خلاص ده وقت عبد الحليم. العيال هينجي.
0: يا رب يا رب. وعايزين وردة وعايزين فايزة. عايزين كله بجد.
2: ان شاء الله. ان شاء الله. عندي وردة على فكرة. عندي وردة في جزء مهم
0: بعد عبد القام مع عبد الحليم.
2: عشان بليغ القاصد المشترك.
0: ايوه الله الله متحمسين. وعلاقته بعبد الوهاب.
2: يا رب يا حبيبي. الله.
0: هتكلم ناس يا استاذي من اللي كانوا موجودين وقتها يعني.
2: طبعا
0: في ناس عايشة لسه موجودة
2: دلوقتي. تيجي نعمل حلقة وخلاص يا عمزة.
0: يا عبد الله اوكي انا هقفل دلوقتي اوكي. انا الموضوع حلو قوي يا استاذي.
2: ما انا اجيلك والله.
0: نعمل كده نعمل كده ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور مدحت. بشكرك جدا وبالتوفيق يا رب.
2: ثانك يو.
0: ميرسي يا استاذي. مع السلامة. باي باي. متحمسة جدا جدا للمشروع ده وحباه جدا جدا جدا. يمكن علشان كده سألت دكتور مدحت أسئلة كتير قوي قوي قوي. عندنا علامات كبيرة جدا وأسامي كبيرة جدا ونفسنا كل يوم يكون في مسرح بيقدم لنا سيرة ذاتية محطات مهمة في عمر وتاريخ الفن المصري والعربي كله من مطربينا وفنانينا كمان والممثلين الكبار اللي مشوا وسابونا. هرجع لكم تاني بعد الفاصل ولسه هستنى تليفوناتكم عشان اقول لكم بقية الاخبار واللي حصل على مدار الاسبوع اللي فات.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: المتحدث باسم وزارة الصحة يؤكد أن الوضع بالنسبة لبكتيريا سلمونيلا في مصر آمن ولا مؤشرات على تفشيها بالأسواق.
2: وزير الاستثمار يصدر قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري.
1: وزير الاستثمار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين.
2: وزارة البترول تعلن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن.
1: رئيس هيئة الرقابة على الصادرات يفتتح النسخة 86 من أكبر معرض لملابس الأطفال في إفريقيا.
2: المعهد القومي للاتصالات يعلن فتح باب التسجيل في الدبلومات المتخصصة في هندسة الاتصالات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
1: مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.
2: منتخب تنس أطاولة رجال وسيدات يتأهل إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.
1: طارق حسن يحصد ذهبية 50 متر للسباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط.
2: طقس الغد شديد الحرارة نهارا ما إلى الحرارة ليلا، والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

تستعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: إصرار النجوم مع إنجي علي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا وكل مشاهدينا واللي بيتابعونا دلوقتي، ولسه أخبار كتير جدا جدا جدا مرت علينا خلال الأسبوع ده. ومن ضمن الأخبار دي كمان عندنا أول ظهور لهبة مجدي بعد وعكتها الصحية. أولا النهاردة من خلال الهوا ده أنا بقول للفنانة الرائعة الجميلة المريحة جدا جدا هبة مجدي، كنت جميلة جدا امبارح في احتفالية مولد النبي الشريف أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، وقد إيه غنيتي من قلبك وكنت جميلة وقمر، وإن شاء الله اللي جاي عليكي أحلى بإذن الله. وده خبر بجد كان حلو جدا من أخبار الأسبوع ده، وهو أول ظهور لهبة مجدي في احتفالية مولد النبي الشريف بعد مرورها بأزمتها الصحية. بنتمنى لها كلنا الشفاء والسلامة، وربنا يا رب يبعد عنك كل حاجة وحشة ويبعد عن أي حد أي حاجة وحشة. هبة شاركت في احتفالية مولد النبي الشريف، قدمت خلاله الحفل أغنية خد بإيدي للفنانة الراحلة شادية، وكانت أجواء قد إيه مريحة وروحانية، وظهرت خلال الفقرة دي كانت لابسة فستان أبيض. بجد بجد كنت حاسة أن هبة مجدي امبارح شكلها زي الملاك وهي بتغني أغنية شادية خد بإيدي، وظهرت خلال الفقرة دي وكانت جميلة جدا، وكان ليها طابع خاص خصوصا انها جت بعد الفتره الصعبه جدا اللي مرت بيها مؤخرا. وكل الناس تفاعلت مع ظهور هبه مجدي، وكان من الواضح جدا انهم كانوا قلقانين عليها وبيدعوا لها بالشفاء. واكيد كلمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مؤثره جدا، واكيد الكلام ده كمان شجعها اكتر وهيخليها كمان تبص للي جاي بشكل اكتر. انا كان نفسي جدا نعمل معاها مداخله تليفونيه، كنا بنحاول نوصل لها. كنت عايزه اعرف هي هتحضر لايه الفتره اللي جايه، واللي جاي بالنسبه لها هيبقى عامل ازاي، ونفسي اللي فات ده تقلب عليه الصفحه وتبتدي صفحه جديده ان شاء الله، كلها سلام وكلها صحه وكلها حب، لان هبه بجد فنانه تستحق ده. فنانه جميله جدا ومريحه جدا، وكلنا بنحبك يا هبه بجد، انا بحبك قوي قوي. احنا لسه ما زلنا مستنيين كل اتصالاتكم على 3835022. وخبر ثالث معايا دلوقتي، مستنيه تليفوناتكم دلوقتي على الهواء. نجوم في تركيا بيدعموا مو صلاح، مو صلاح في تركيا. ومن فرحة استقبال الأخبار اللي فاتت دي نروح لخبر تاني كان فيه اسم مو صلاح مهم جدا جدا جدا. عايزة أقول إن النهاردة بعد ما شفنا معنا اتصال تليفوني، ناخد اتصال تليفوني وبعدين أقول لكم الخبر التالت. أقول ألو ألو، هيجي لنا اتصال تليفوني تاني، الخط اتقطع، مش عارفه الخطوط بتقطع النهارده الشبكه. كان في المباراه اللي كانت موجوده في تركيا وظهر فيها على السوشيال ميديا النجمه روجينا ودكتور اشرف زكي وبناتهم في مدرجات مباراه تربيزون سبورت، وكانوا حريصين جدا على دعم النجم المصري مو صلاح في الماتش بتاعه اللي كان بيلعبه في تركيا. كنت مبسوطه جدا ان هما كانوا فعلا موجودين، روجينا ودكتور اشرف زكي وبناتهم كانوا موجودين في تركيا واستغلوا الوقت ده وراحوا حضروا المباراه بتاعه مو صلاح. فقد ايه كانت حاجه لفته لطيفه جدا، وكانوا كانت حاجه حلوه قوي قوي، ونشروا صوره كمان جمعتهم بمحمد صلاح، وحاجه كانت جميله جدا. معانا اتصال تليفوني اخده دلوقتي، اقول الو. ألو.
2: الو
1: ايوه مين معايا؟ ممكن توطي التلفزيون من فضلك؟ الو
2: الو
1: مين معايا؟
2: انا انجي.
1: ايوه انا انجي، انت مين؟
2: انا انجي.
1: انت اسمك انجي برضو؟ اختي يا حلوه، انت عندك كم سنه؟
2: انا عندي
1: 13. الله، لذيذ قوي ان انت اسمك انجي وانجي بقى. قوليلي بتتفرجي على الافلام بتاعت الصيف ده يا انجي؟
2: ايوه.
1: ايه اكتر فيلم عجبك في السينما؟
2: بتاع هبة مجدي.
1: لا هبة مجدي امبارح كانت بتغني في مولد النبي. لا السينما.
2: كانت بتغني في
1: رحتي محمود التاني؟
2: لا
1: ما رحتي. وش طب رحتي سينما ايه؟
2: رحتي ما في مصر دي.
1: الفيلم ايه؟ الفيلم ايه؟ طب انجي قولي انت حابة تقولي لي حاجة؟
2: انا بحب كل مرة شاهد برنامج يكون بحبك قوي قوي قوي.
1: يا حلوة، نفسك تشوفي مين معايا؟ مين اكتر فنان بتحبيه؟ صوتك بيقطع يا انجي للاسف. الو الو، خط اتقطع. سعيده جدا اكيد ان هي اسمها على اسمي، بحب الحاجات دي قوي. يمكن كمان معانا خبر تاني، الخبر الخامس اللي معايا النهارده، الاعمال المعروضه والجديده في السينما والدراما الفترة دي. لو هنشوف اللي بيتعرض دلوقتي واللي لسه الجمهور مستنيه، عندنا مجموعة من الأعمال الجديدة ما بين الدراما والسينما. نبتدي بالمسلسلات مبدئيا. عموما في مسلسل بنج كلي بيعرض دلوقتي، واللي بدأ عرضه يوم 16 أغسطس على منصة شاهد، والعمل مكون من 15 حلقة. طبعا بطولة سلمى أبو ضيف ودياب وعلا رشدي كمال أبو ريا سلام محمد علي، والإخراج لنادين خان. والنهاردة الخميس 27 اتعرضت الحلقة 11. اللي متابع المسلسل تفتكروا هيخلص على إيه؟ ممكن أخذ التليفون ده أسألهم وأشوف منهم المسلسل متوقعين يخلص على إيه. أقول ألو؟
3: ألو؟
1: هيا مين معايا؟
3: مساء الخير.
1: مساء الفل. ازيك حبيبتي؟
3: عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيبة كده.
1: وأنت طيبة. تكلميني منين؟
3: انا شمس من السوهاج.
1: من سوهاج. قولي لي بقى، بتتفرج رحتي اي سينما السنه دي؟
3: على فكره بحبك قوي وبحب البرنامج بتاعك ومتابعه على طول، ودم بيجيب نجوم جميله بجد يعني.
1: حبيبتي حبيبتي تسلمي لي، شكرا. قولي لي بقى، رحتي اي افلام سينمائيه السنه دي في الصيف موسم الصيف؟
3: فيلم بتاع مي عمر كان حلو، كان لذيذ يعني.
1: شمشون ودليله، مي عمر واحمد العوضي.
3: كان جميل،
1: عجبك ده من الافلام. اتفرجتي على اي دراما بتعرض كمان على التلفزيون مسلسلات؟
3: وفي رمضان عجبني مسلسلين كانوا حلوين قوي.
1: لا في الصيف ما اتفرجتيش على مسلسل في الصيف دلوقتي يكون بيتعرض؟ بحاول ان انا اتكلم عن الحاجات اللي نزلت في الصيف.
3: حضرتك عامه مسلسلات حلوه يعني، كلها بتبقى لذيذه يعني. السيزون ده بيبقى من افلام المسلسلات الجميله يعني، يعني كذا حد قبل مع بعض في جميل يعني.
1: بتتفرجي على مسلسل بنج كلي ولا ما لحقتيش تشوفيه؟
3: يعني حضرت حلقه كده يعني، تابعت حلقه كده كانت حلوه لذيذه يعني.
1: اوكي، عامله ايه في الحر اللي احنا فيه ده؟
3: والله
1: الفطس اللي احنا فيه ده
3: انتوا بتروقوا علينا بصراحه.
1: حبيبتي متشكره ليكي جدا. شكرا.
3: انا ممكن اطلب منك طلب؟
1: اموري
3: يعني. انا بصي، انا بحب البرنامج جدا، نفسي بجد تضيفوا النجمه الجميله بجد يعني، اللي هي اعطت كتير للسينما يعني بجد يعني، يا رب يعني يديها الصحه والعافيه، الفنانه نبيلة عبيد.
1: استضفتها قبل كده، دي جميله. انا عايزه اقول لك يعني دي كانت يعني نجمه مصر الاولى، انا استضفتها قبل كده، هستضيفها تاني. دي جميله
3: يعني بصراحه، انا بحبها قوي، بحبها جدا يعني، من النجمات الجميله بجد يعني، واضواها حلوه.
1: كنتي بتحبي افلامها؟
3: خالص يعني، كل الافلام بتاعتها ممتعه يعني، تحسي بتتنوع في كل الافلام يعني.
1: كانت بتختار مواضيع حلوه قوي، وكانت بتقدم سينما حلوه قوي.
3: جميله بجد يعني، كل ادوارها تحسيها كده عامله علامه في السينما.
1: اكتر افلامها اللي بتحبيها لها؟
3: القصه والطبال، العذراء والشعر
1: الابيض.
3: جميله. حرب برجوان كان
1: حرب برجوان
3: يعني، بصي. ورابع العدويه طبعا، من ستاش رابع العدويه يعني،
1: طبعا
3: من امتع الافلام الجميله بجد يعني، اثرت فيها قوي يعني، دور يعني من احلى الادوار بجد.
1: نبيلة عبيد يعني رمز بجد، وعملت سينما
3: السينما يعني.
1: لا نبيلة عبيد مش هزار، نبيلة عبيد لا لا لا يعني، كان ليها السينما بتاعتها، مواضيعها، اختياراتها، افلامها، فنانه كبيره يعني ومهمه. لا لا، وادت السينما كتير كتير كتير, كتير جدا
3: يعني. احلى الافلام بتاعتها بحبها قوي يعني، بصراحه تنوعت في كل الادوار بصراحه يعني، ربنا يديك صحة والعافية
1: يا رب. يا رب يا رب تكون سمعانا دلوقتي، هتتبسط جدا بالكلام ده.
3: الله يسلمك، انا بحبك جدا ونفسي ترجع تاني ونشوفها تاني في المسلسلات.
1: انا استضيفها قريب ان شاء الله، تيجي وتنورني ان شاء الله. بشكرك حبيبتي، بشكرك جدا على المكالمة دي. ميرسي،
3: الله يخليك. ودايما دايما انت متعانة بالناس الحلوة بصراحة.
1: ربنا يخليك، بحاول والله على قد ما اقدر.
3: ربنا يسعدك يا رب. ودايما كده وانتوا بتتكلموا على عبد الحليم برضو، انا من نوع برضو بعشق عبد الحليم، يعني من الناس اللي بتحبه قوي قوي قوي جدا. يعني
1: لازم تروحي المسرحيه بقى اما تتعرض.
3: ان شاء الله يا رب.
1: ناس كتيرة متحمسة قوي قوي للمسرحية دي.
3: إنسان يعني بصي، عبد الحليم ده رمز كده، حاسة إن حاجة مش هتتكرر أصلاً. حاجة كده بتيجي مرة واحدة كده يعني.
1: لن ولم يتكرر، 50 سنة متوفي من 50 سنة وما زال يعني موجود.
3: يعني هو يعني معتبر من يعني تحسي مع كل الأجيال. أنا حاسة عبد الحليم بيدينا إحساس، مش بيدينا صوت، بيدينا إحساس، إحساس كده حلو يعني. صوت كده ما بيكررش، احساس كده جميل يعني. صراحة الله يرحمه يعني، كان نجم من قوم يعني بجد. امتعنا افلامه والادوار بتاعته والاغاني بتاعته جميله بجد يعني. عبد الحليم ده حاجه مش بتتكرر صراحه يعني.
1: انا مبسوطه قوي بمكالمتك دي، لانك شاورتي على اتنين مهمين جدا، عبد الحليم حافظ ونبيلة عبيد، وهي دي مصر، هي دي ده الشعب المصري اللي تربى على السينما والغنى والطرب.
3: عمل اغاني حلوه الوطنيه بجد، جميله جدا يعني.
1: اغاني الوطنيه كانت بتحرك الوجدان كله،
3: عربي وفدائي يعني. الاغاني اللي بجد يعني بصراحه انا بستمتع، انا بستمتع بصراحه. انا من الجيل الجديد كده، بس انا بحب الحاجات اللي هي بصي اللي ليها تاريخ يعني.
1: طبعا
3: مش الحاجات اللي هي ممكن تتنسي في اي وقت، لا دي عاده ان شاء الله لحد مدى يعني.
1: الحين
3: ده عمره ما حد
1: هينساه
3: اصلا يعني.
1: لا طبعا
3: يعني.
1: يا استاذه اللي ملوش تاريخ بيحاول يدور ويلاقي له تاريخ، واحنا عندنا أكيد. التاريخ كله.
3: جميل جميل بجد، الناس الحلوه دي بجد يعني.
1: صح.
3: الناس اللي يعني بجد اللي عملوا حاجات يعني بصراحه شرف فينا بجد يعني، نفخر بيهم.
1: صح.
3: يعني بصراحه يعني مش هيتكرر. عبد الحليم ده يعني من الحاله الوجدانيه الجميله اللي مثل مع النجمات جميلات السينما يعني.
1: ايوه صح.
3: جميلات السينما،
1: كنت لسه بقول الكلام ده من شويه. صح. بشكرك.
3: جميلات.
1: بشكرك يا حبيبتي، شكرا على المكالمة الحلوة اللي طيب. كلها فن دي، من مواطنة عادية بتتكلم عن الفن، فدي حاجة حلوة قوي.
3: الله يخليك يا رب، دايما كده متعانا يا رب. انا سعيدة بجد، وبحب جدا، وبحب برنامجك، وسعيدة يعني ان انا معاكي النهارده.
1: متشكرة.
3: جميلة يا رب.
1: متشكرة جدا.
3: نجاح كده يا رب معايا.
1: متشكرة حبيبتي، متشكرة جدا. شكرا شكرا على المكالمة دي. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. بتبسط جدا لما بلاقي جمهور العادي جدا البسيط اللي بيتفرج قد ايه متأثر بأعمالنا، وقد إيه نفسه يشوف أعمال على نفس المستوى، متأثر بالغنى والمسرح والسينما والكورة وكل الحاجات الحلوة دي، ومؤثرة فيه وفي وجدانه، مش مجرد حاجات زي اللي بنشوفها على السوشيال ميديا اللي بقت كوارث يعني. أنا لسه دلوقتي في الفاصل قعدت أبص على شوية حاجات قد إيه ضايقتني جدا بتحصل، ملهاش علاقة بالفن يعني، بس قد إيه حوادث وحشة قوي عمالة بتحصل مؤخرا بجد بقى يعني. عارف كان الواحد كده قلبه بيتقبض كده بجد، لأن عندنا حاجات حلوة، وخلينا نرجع لأصلنا ونرجع نبقى كويسين. أرجوكم أرجوكم يعني. معنا اتصال تاني. أقول ألو.
4: ألو.
1: أيوة مين معايا؟
4: أنا اسمي هند.
1: هاي يا هند، إزيك؟
4: الحمد لله. أنت عاملة إيه؟
1: كلميني منين يا هند؟
4: من أكتوبر.
1: من أنت جنبي أنا. قولي لي بقى، تابعتي المسلسلات والأفلام اللي في السينما في الموسم الصيفي؟
4: شفت فقر وكناريا من ظريف، وشفت وده حاليا بشوف بنج كلي بقى.
1: اوكي برافو عليكي. رأيك ايه في فقر وكناريا؟
4: محمد فراج دي، عشان انا ناسي اسمها بس مستنيها النهاردة.
1: الايه؟
4: بتاعت محمد فراج، مسلسل ناسي اسمه خالص، بس هو نازل النهاردة 3 حلقات منه برضه.
1: ايوه ده فراج عامل مسلسل قوي جدا. أنا مبسوطة أي بحب الموسم اللي ما بيتعملوش دعاية قوي، وبعدين أنتوا كجمهور بتتفرجوا وبتبتدوا أنتوا اللي تقولوا المسلسل ده حلو والمسلسل ده حلو، ودي بتبقى أحلى حاجة لما عمل بينجح بناء على نسبة المشاهدة عن آراء الجمهور لما بيتفرج وبيعجب بعمل. أعتقد دي بتبقى أحلى دعاية ممكن أي عمل سينمائي درامي مسرحي. فضلي.
4: بقولك العمل بيتكلم عن نفسه بيوصل الناس لوحده.
1: صح صح very true صح. قولي بقى دخلتي السينما؟ قولي بقى ايه الافلام اللي عجبتك السنة دي؟
4: هو انا شفت فقر وكناريا بس للأسف، بس نفسي قوي اشوف محمود التاني.
1: شوفيه لازم تشوفيه، رحته مبارح
4: بجد؟
1: دمه خفيف جدا، تامر هجرس طبعا وكزبرة وغزي فظاع. لا طيب، والمسلسلات متابعة بينج كولي صح؟ طب النهاردة الحلقة 11 متوقعة ايه لنهاية المسلسل؟
4: بصي هو النهاية غير متوقعة لانه سلمى ودياب لغاية دلوقتي مش منسجمين، فانا متوقعة ان هما يحبوا بعض مثلا، هيحصل اي اكشن كده معين، بس لغاية دلوقتي مش عارفين نتوقع النهاية.
1: اوكي، احنا معانا نادين خان قريب جدا، وعموما هنا في اسرار النجوم المخرجه، لو تحبي تساليها اي سؤال قولي لي وانا اساله لها.
4: انا عاوز اشكرها بس
1: على المسلسل. عجبك؟
4: جدا.
1: اوكي،
4: انا اصلا جوزي من ضمن الكاست او الكرو بتاع انتاج المسلسل ده.
1: طب برافو،
4: فانا متحيزه جدا للمسلسل يعني.
1: برافو عليكي. والمسلسل حلو حقيقي ولا علشان جوزك شغال فيه؟
4: لا بصراحه المسلسل عبقري، وتمثيل دياب فظيع.
1: هو هايل،
4: عامل دور
1: دياب رهيب بجد، شاطر شاطر شاطر. وسلمى كمان،
4: سلمى جميله
1: جميله يعني، بشوفها من افضل بنات جيلها بصراحه.
4: وانتي قبل اي حاجه جميله جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا بكلمك يا انجي.
1: ربنا يخليكي، متشكره ليكي. متشكره، ثانك يو سو ماتش، متشكره ليكي جدا جدا حبيبتي. شكرا
4: حبيبتي،
1: ميرسي ميرسي. باي باي باي باي. نطلع لفاصل صغير ونرجع على طول ونكمل بقيه المكالمات وبقيه الاخبار. يلا بينا يا ميدو.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل مكان، ولسه معاكم إنجي علي على الهواء أسرار النجوم. والخميس دقايق من دلوقتي والحلقة هتخلص، ولكن لسه في انتظار تليفونات أكتر وأسمع أصواتكم أكتر على 3835022. وزي ما قلت إن في أفلام كمان قريب جدا ناوية تكون موجودة، زي فيلم رات فلاج لأحمد حاتم وجميلة عوض كمان، وبرضو من ضمن المسلسلات اللي احنا في انتظارها القصة الكاملة، مش مسلسل تقليدي لكن هو عبارة عن حكايات منفصلة، كل حكاية بتقدم قضية وجريمة مستوحاة من واقع وتحقيقات وملفات واقعية. ولعبة جهنم هي أول حكاية في المشروع، مكون من 3 حلقات من بطولة محمد فراج ومعه عمر روزي ومنذر مرهان وكريمة منصور ياسر عزت، والإخراج لإسلام خيري، تأليف نجلاء الحديني. الحلقة النهاردة أكيد برضو ده برضو من المسلسلات المنتظرة جدا. ومعنا اتصال تليفوني أخده وأقول ألو.
2: مساء الخير يا نوشة.
1: مساء النور، مين؟ شريف صديق البرنامج.
2: بص أنا مش هطول عليك إنجي. أولا أنا بتصل بك عشان أقول لك كل سنة وأنت طيبة عشان مولد النبي
1: حبيبي، وأنت طيب
2: المناسبة العظيمة دي. مش هطول عليك أنا، بس يعني عشان عندي ظرف خاص جدا وصعب عليا، فمش هقدر أطول في الحلقة، بس أنا كان لازم أكلمك عشان أقول لك كل سنة وأنت طيبة.
1: كتر كلك ذوق يا شريف دايما والله، ودايما معانا ودايما بتتكلم، و يعني بجد بجد سعيدة جدا دايما بتليفوناتك. أنا بقى مستنية التليفون ده عشان تقولي. طب قبل ما نقفل كده على طول، احنا اتكلمنا قبل كده عن السينما في الصيف في الحلقات اللي فاتت، النهاردة في الدراما هل في مسلسل معين اتذاع على بلاتفورم عجبك في الصيف ده؟
2: لا، هو في على قبل كده الاختيار،
1: لا أنا بتكلم السنة دي في الصيف زي بينج كولي، أندر إيج، النهاردة القصة
2: أندر
1: كاملة
2: أندر إيج. أنا ابتديت أتابع أندر إيج.
1: أندر إيج أوكي، ده اللي عجبك. ورحت اي افلام سينمائيه ولا ما رحتش؟
2: مش انا مش قادر.
1: انت تعبان ولا ايه؟
2: لا لا لا، عندي ظرف خاص لوالدي كده.
1: لا ربنا يا رب يعدي على خير ان شاء الله.
2: يا رب يا حبيبتي يا رب. وانت عارفه انت بالنسبه لي ايه؟
1: ربنا يخليك،
2: انت صديقتي واختي ودايما بتكلم معاكي وبفضفض معاكي وبستنى برنامجك وبستنى برامجك، فانت يعني ليكي مكانه خاص عندي.
1: ربنا يخليك يا شريف، متشكره. شكرا
2: خليك.
1: لا خلاص يا شريف، مبسوطة بالمداخلة دي. شكرا.
2: وانا حبيبتي والله مبسوط. ميرسي قوي.
1: باي باي باي باي. لسه في تليفونات اكتر، ولكن زي ما قلت ان بعد او في الصيف قريب جدا هنروح للسينما مره تانية، والجمهور كمان على موعد مع افلام جديده من ابرزها فيلم رات فلاج لاحمد حاتم وجميله عوض، والمقرر طرحه يوم 9 سبتمبر ان شاء الله. الفيلم كوميدي اجتماعي عن علاقات عاطفيه وحياه زوجيه، وبنركز اكتر على فكره الريد فلاج اللي ممكن تظهر في العلاقات. احمد حاتم بيجسد شخصيه طيار، وجميله عوض بتجسد شخصيه زوجته اللي بتشتغل مديره لاحدى شركات الدعايه والاعلان، فاكيد المغامرات بينهم هتكون كتير جدا. اقول الو للمكالمات الاخرانيه اللي في الحلقه النهارده. الو. خط اتقطع شكله. طيب نرجع تاني للاخبار بتاعتنا، و ثانية واحدة لسه في أخبار تانية كمان. والنهاردة أوكي، وزي ما قلت النهاردة الحلقة 11 لمسلسل بينج كولي، ولسه في أعمال أكتر إحنا في انتظارها الفترة اللي جاية. ألو تليفون تاني. ألو ألو ألو ألو. خط اتقطع شكله. أيوة ألو. ده النتورك هي عموما يا جماعة، النتورك اليومين دول على جميع الشبكات بقت صعبة جدا كلها، يعني طول الوقت بنشتكي من الموضوع ده. أرجوكم شوفوا لكم صرفة. هرجع مرة تانية وأقول إن النهاردة أسبوع جديد بنبتدي مع بعض بعد الويك أند، وفي أخبار كتير ومنشطات كتيرة وأعمال جديدة تم الإعلان عنها، مفاجآت وتصريحات ولقطات كتير جدا للوسط الفني، وأتمنى أن أنا قدرت أكون بالفعل يعني كده جمعناهم شوية. وطبعا عايز أقول برضو إن امبارح في تركيا كان في حفل احتفل كبير جدا لإحدى البراندز العالمية كارتيه. كان موجود في نخبة من النجوم الكبار جدا زي يسرى صبا مبارك، أحمد مالك، رازان جمال، وكان في احتفالية خاصة جدا كبيرة جدا في تركيا كانت بتضم نخبة كبيرة جدا من نجومنا. وكمان شفنا العرض الخاص في السعودية للست لما بحضور يسرى وياسمين رئيس ودنيا سامي. أخبار كتيرة جدا متداولة، ولكن أتمنى أن احنا فعلا نكون قدرنا نجمع ونعمل زي ما بيقولوا مسح ذري اللي حصل الأسبوع ده. أنا حاسبكم بقى دلوقتي مع الويك أند ده، اتبسطوا في الويك أند، اتفرجوا على سينما، شجعوا الأفلام الحلوة وما تشجعوش الأفلام اللي مش حلوة. وزي ما بقول دايما أن الإيرادات مش هي مقياس أي فيلم بينجح في السوق. الفيلم الجيد بيفرض نفسه ولو بعد حين وبيفضل في الذاكرة طول الوقت. معانا ما فيش خلاص الوقت للأسف الشديد، معلش على قد ما قدرت أخد اتصالات تليفونية، ولكن خلاص دلوقتي للأسف الوقت جري. استنوني أكيد الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من أسرار النجوم، وزي ما قلتلكوا وعدتكوا إن أسرار النجوم كاميراته هتطلع برا الاستوديو، فاستنونا في مفاجآت كتيرة جدا قريب قوي. أتمنى تكون حلقتي كانت خفيفة ولذيذة معاكم النهاردة، واستنونا الأسبوع اللي جاي، وبشكركم جداً.

يا مساء السكر والعسل والجمال والحلاوة والدلال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعة رقم واحد في الوطن العربي، وبتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي. البوب الصالح معاكو والموقف، ايوة موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 وانت طالع، ويعني أكيد نتمنى للجميع ويك أند مطول لذيذ عسول مسكر مليان دايما بالأخبار الحلوة، وأيامكم كلها حلوة وأيامكم كلها أعياد ومناسبات، ودايما في فرحة وسعادة وفي أحسن حال يا رب. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة ومصر كلها والأمة كلها بخير وبصحة وبسلامة إن شاء الله. نتمنى مع بعضينا كده سهرة لطيفة ولذيذة ورايقة، حيث الأغاني الشعبي ومشتقات الأغاني الشعبي وأي حاجة ليها دعوة بالشعبي ماشي ماشي. وطبعا أكيد إحنا بنتعايش وبنتغذى وكله على الرسائل والهواتف. أما الأرقام، رقم الواتساب بتاعنا وهو الاعتماد الأساسي، رقم الواتساب 015-595-5006، ولو أنت أو أنت خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-5006. هتلاقونا على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام وإكس، وإحنا موجودين على المنصات دي كلها باسم نجوم اف ام، وموقعنا الرسمي نجوم اف ام دوت نت، التطبيق الرسمي موجود على التفاحة وغيرها. الهاشتاج بتاع البرنامج هو الموقف، واضحة وصريحة. ورقم تليفون الأرضي بتاعنا 3-8-35-022، ده الأرضي أو رقم العدة عشان تكلمونا وقت بقى إيه رشاش التليفونات. رشاش التليفونات يبتدي بعد الساعة 10:30، والرسائل شغالة معنا طول ما احنا ماشيين. وطبعا لو عايز تسمع إهداءك رسالتك أي حاجة عايز تقولها بميكروفون النبطشي من خلال العبد لله برضو عن طريق الواتساب، فخليك مصحصح معايا كده واشتغل معايا، ويلا بينا نبتدي على طول بذا لايون اوف ايجيبت او اسد مصر، وحش الشعبي بتاعنا حكيم، وحته بقى ايه من يعني الحته الجولدن الذهبي الاوريجينال. يلا بينا

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب معاكم. يلا نطير على واتساب. مساء الخير يا بوب، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا غالي بن لادن، بمسي عليك من محافظه بني سويف، ومسيلي على سامح ابو الوزر. مسيلي مساء الفل بن لادن، وسامح مساء الفل على سامح بيه. طيب مساء الخير والسعاده، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. شكرا جدا لصاحب او صاحبه الرساله، وبلاش حضرتك دي بتوتر منها جدا. عادي بوب عادي اي حاجه، بس الا حضرتك. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع احمد سعد وسمعنا في المايك حريه وحمزه وعيد ميلاد حمزه. اوبا رامي يا مؤمن، تحيه كبيره جدا جدا جدا لحريه وحمزه وعيد ميلاد حمزه. كل سنه وانت طيب يا عم حمزه. قول يلا بينا. سلام على اخواتي الصغيرين اميره ويوسف النجار، اول مره نكلمك بالصوت عالي. يلا مساء الفل الاميره ويوسف النجار وعيله النجار كلهم حباب قلبي. ام كي 77 مساء العسل. سل فعلا، ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ ايوه زيد مساء الفل يا عم زيد، زيد من تونس حبيب قلبي، وتحيه كبيره جدا جدا لاهل تونس الغاليين. زيد من تونس طبعا من الناس اللي متابعه نجوم اف ام على مدار اليوم ومنورنا. البوب الصالح يا سلام، شكرا على الكلام الجميل ده، عظيمه من حلوان، تسلم يا حبيبي. وبمسي عليك انا والمصري واللول والجندي وكل حبايب الموقف، وبمسي على ابو عبد الله والدكتور، وحشتونا قوي ونشوفكم عن قريب ان شاء الله يا رب. مساء الفل على عظيمه، ومساء الفل على اهل حلوان الغاليين. ده ثانيه واحده بس عشان كان في سكريبت مكتوب هنا، ما اعرفش كان في ضيف ولا كان في ايه. ماشي. مسي على رقيه وفاطمه في الميكروفون يا بوب. طب مين اللي عايز يمسي؟ بس نمسي يا رقيه ويا فاطمه. مساء العسل، مساء العسل من قلب الموقف. مساء العسل. ايوه حول قول. ايوه مساء الفل والياسمين عيونك يا بوب، شكرا واحلى موقف في الدنيا كلها. البرنامج الحبايب كلهم، بمسي على ابو عبد الله وياسين حبيب قلبي. امير يا جندي مساء العسل، يا امير يا جندي. ومساء الفل مره تانية لاهل حلوان. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا يا جماعه؟ والله ايه اللي بيحصل هنا؟ ثانيه واحده بس عشان ايه أستاذة مي، أنا والله العظيم ثلاثة مش بحاول أفهم، يعني أنا لو فهمت هريحك وريحني بس تمام. حضرتك ونص، حضرتي ونص كمان، يا السلام شكرا، بلاش حضرتي فعلا، نستخدم حضرتي ونص دي أريح فعلا. أحمد يا سعدي كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي، وتحية كبيرة جدا جدا ليك من قلب القلب. مساء الخير يا بوب، معاك أحمد من السويس، أنا مكواجي وطالع عيني في الحر والجو إيه. وبمسي على صاحبي إسلام واقف على المكوى اللي إيه؟ اللي في ظهرك يعني. ماشي، تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل السويس، أهل السويس الأوريجينال. مساء الفل على أهل السويس الغاليين، ومساء الفل على أم أحمد المكواجي وعم إسلام المكواجي وكل المكواجية اللي موجودين في السويس وحوالين السويس وفي البلد كلها. أيوه يلا بينا. مش تابلت ده يا جماعة، ده بس يعني ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ ماشي، على بال ما الرساله توصل. مساء التوب يا سلام، اسلام سيد طبعا. اولا وحشني يا بوب، الظروف عائليه قاهره وجيزه واسكندر. الله ده انت بتقلش جامد. ماشي، ومنعتني عن من التواصل، ورغم اني بشوف ماتش بارسا واتلتيك بالباو بس برضو بسمعك يا بوب. رابعا ايه الضحك الخام اللي قدمه مان يونايتد في الماتش اللي فات، وهو المضحك اللي اسمه هاني ماجواير، ازاي بيلعب كرة قدم؟ وعاوز اجابات الاسئلة دي. اولا ده اول ماتش في الدوري، لا نقيس عليه اي حاجة خالص تماما. وشايف اليونايتد اللي انت بتتريق عليه ده اسلام يا سيد؟ تعال نتكلم كمان، يعني مش هقول لك مثلا في نص الموسم ولا كلام من ده، يعني كمان خمس ست جولاتنا بنتكلم انا وانت على اليونايتد. وبفكرني اسالك كمان على برشلونه، ماشي؟ يعني نستثني حمزه عبد الكريم من الموضوع خالص عشان ده ابننا وكلنا في ظهره، بس هسالك عليهم، واسالك اقول لك مورينيو اخباره ايه معاكو، مزعلكوا ولا ما زعلكمش ولا ايه القصه ولا فاهم انت؟ تلعبش في الحته دي بقى، ما تودنيش في الكوره بقى، ما بحبش اتكلم في الكوره وزهقت منها. ماشي ماشي. مساء الفل حبيبي، اخوك من بلبس سمعنا حاجه على ذوقك يا سعداوي. مساء الفل يا سعداوي، مساء الفل على اهل بلبس، مساء الفل على اهل الشرقيه كلها حبايبي، حبايبي اهل الكرم والمحبه والجمال كله، اهل الشرقيه واهل الفطير المشلتت. يعني انا عرفت ده مؤخرا، كان دايما دايما دايما الناس تقعد تقول لي فطير المنوفيه ومش فطير المنوفيه. انا مش عايز اخش في الحته دي خالص، بس يعني بندردش مع بعض يعني. وكده كده فطير المنوفيه خطير وجميل وملوش حل، ويعني جربته من ايد يعني والده زميل عزيز وغالي قوي قوي قوي عليا عشرة السنين، محدش كان بيعمله أحلى منها. لكن لما دقت فطير الشرقية عرفت إن إحنا في حتة تانية خالص. الشرقية فطير المشلتت هناك موضوع كبير. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع عصام صاصة وسمعنا في المايك مليكة ومصطفى ومساء. طبعا طبعا، مساء الفل على مليكة ومصطفى مسامير، ومساء الفل على ياسمين مسامير، ومساء الفل على عائلة المسامير مسمار مسمار. مساء العسل عليكم. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. ايه كان انا مروه من العبور، وسلمني على اخواتي الشقيانين في نادي العبور فريق كذا، كابتن مصطفى وكابتن مصطفى الشقيان. طيب يلا بيبو بيسو فيرو والدرش الشقيان، مساء العسل، مساء الفل على رجاله التنس. التنس التنس التنس التنس. ولسه عايز اتواصل مع برنامج الموقف، حضرتك متواصل. مساء الفل يا استاذ محمد، حضرتك متواصل، اتفضل وانا جاهز في اي لحظه. انت متواصل ولسه رسائل كتير على فكره، رسائل كتير جدا. احنا قلنا سامبل منهم، شويه صغيرين جدا منهم، فيعني لسه في رسائل جايه، ولسه كمان شويه كمان هنشغل رشاشه التليفونات حيث التليفونات السريعه يعني اللي هي لا تتوقف. اما لحد ما نعمل كده، حمو المرشدي يلا بينا.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ونطير شويه على الواتساب قبل رشاش التليفونات. مساء الخير يا بوب، انا وصال برسل تحيه لاولادي عمر وعبد الله وهاجر وياسين، وتحيه كبيره قوي في الميكروفون، وكل سنه وانتم طيبين. يلا يلا يلا يلا، عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لعمر وعبد الله وهاجر وياسين، وتحيه كبيره جدا من للاستاذه والدكتوره وصال من السعوديه. مساء الفل. كمان يلا بينا اللي بعده. ازيك يا بوب، انا سمر، اول مره ابعت لك بس عايز اقول لك البرنامج شكرا جدا جدا جدا. يا سلام يا استاذه سمر، اشكرك على رسالتك الجميله، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره، واتمنى ان ده يبقى رايك في كل برامج النجوم اف ام ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الفل. انا عايز تحيه لنفسي جامده على كل الظروف اللي بعدي بيها، انا من الصعيد. يا سلام لكل اللي بيعدي بظروف صعبه، لكل اللي الظروف ما عندها، لكل حبايب القلب، الى سوسو اللي ظروفها صعبه اللي من الصعيد، تحيه لاهل الصعيد، تحيه لاهل الصعيد اللي انا بنتمي ليه. يلا بينا. ايش عاوز؟ امسي على بنتي ليليان. مساء الفل على ابو ليليان وليليان. انا لو اعرف اسمك يا ابو ليليان كنا قلنا اسمك يا ابو ليليان. حبيبي حبيبي حبيبي. عاوز امسي، عاوز اسمع احلى تحيه لابني محمد احمد اسماعيل اللقطش، علشان داخل سنه اولى ابتدائي وعيد ميلاده يوم 8/9. تحيه كبيره جدا جدا جدا من ماما جيجي اللي محمد احمد اسماعيل اللقطش. سنه اولى سعيده ان شاء الله حبيب قلبي، كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد. احلى مسا عليك يا بوب، مسي على اخوك طياره حبيبها. طياره طياره حبيبه طياره حبيبي حبيبي حبيبي. ماشي. اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، ده احنا مش هنخلص النهارده، ده الموضوع عنيف خالص، عنيف على الاخر في الواتساب النهارده. ايه الحاجه، ايه اللي بيحصل هنا؟ مساء الفل يا بوب، سلام لولاد النجارين واحد واحد والشرقيه كلها في المايك، والحاج رضا النجار والحاجه رضا النجار بتمسي عليك. يا سلام، تحيه للحاجه رضا النجار، مساء العسل، وتحيه للنجارين كلهم، وتحيه لاهل الشرقيه كمان مره واثنين وثلاثه. اللي انا واخد باله منه، واخد بالي منه النهارده، ان اسكندرية غايبة عن الواتساب، وده مش العادي، عشان انا بحب اتلكك وابعت تحية دايما لأهل اسكندرية، وانا هتلكك. ويلا تحية كبيرة جدا جدا لأهل اسكندرية رقم 1 و2 و3 و4 لحد 10 في القلب، اغلى ناس على قلب البوب ناس اسكندرية، حبايبي بتوع اسكندرية، اموت في اسكندرية، واكل اسكندرية، وبحر اسكندرية، وزحمة اسكندرية، وكل حاجة في اسكندرية. ايوه ايوه ايوه، اسكندرية اسكندرية اسكندرية، فعلا فعلا. ماشي ماشي ماشي ماشي، كلام جميل جدا خلي بالك على فكرة. والله العظيم. ايوه.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يا مساء العسل.
1: يا مساء الفل، انت بتكلمني من بير السلم ولا ايه؟
2: لا والله بتكلم من الدقهلية.
1: بتكلم من الدقهلية.
2: اول مرة الحج يا قلبي.
1: يا باشا الدقهلية كلها في القلب.
2: الله يبارك لك حبيبي، الله يخليك.
1: مين معايا؟
2: معاك علي يعقوب من الدقهلية.
1: مساء الفل يا علي بيه يعقوب.
2: العسل يا حبيبي، الله يبارك لك.
1: الحياة عاملة فيك ايه؟
2: خارج مع حضرتك والله.
1: يا باشا ربنا يكرم قصتك، الحياة عاملة فيك ايه وانت عامل في الحياة ايه؟
2: ده تمام الحمد لله والله، ماشية وعلي العام.
1: يا رب دايما، ربنا يزيدك يا رب من الوسع.
2: 77 سنة.
1: 77 سنة؟
2: اه.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: أنا 3/49.
1: ما شاء الله الله أكبر، يعني أنت حضرت الحروب كلها، وحضرت البلاي ستيشن، وحضرت الأتاري، وحضرت كله.
2: وتعرفت الناس حلوة عن طريق إذاعة.
1: يا باشا الإذاعة كلها بتبعت لك أجمد 77 تحية.
2: الله يبارك لك حبيبي، الله يخليك.
1: ربنا يديك الصحة والعمر.
2: يا حبيبي الله يبارك لك.
1: عينينا. عايز تبعت تحية لمين؟
2: للأستاذ محمود البربري من أسوان.
1: الله، أنت من حبايب ملك السكر، الراجل السكر.
2: ده راجل عسل. أنا يوميا بنكلم بعض مرتين ثلاثة في اليوم.
1: ما شاء الله، ربنا يديم المحبة بينكم يا رب.
2: جد إمام من القاهرة.
1: وجده إمام من القاهرة.
2: ومحمود عبد الحميد ابن الزقالية.
1: ماشي.
2: وأحمد فتحي العراقي من المنوفية.
1: يا باشا فوق راسنا.
2: كلنا من السويس. والأستاذ أيمن أبو زياد من اسكندرية.
1: ما شاء الله.
2: وإهداء واضح وصريح لكل من يتصل ويستمع ويستمتع بجهاز نجوم اس ام. وأول مرة تحب يا قلبي.
1: يا ربنا يكرم أصلك يا راجل يا طيب، ونورتنا والله العظيم. الواحد يعني بيفرح من قلبه إن الناس الجميلة المحترمة أجيال الأجيال بتسمعنا. أنا وزي في الدنيا أكتر من كده، حاجة جميلة وكده. فاهم أنت؟ أنت فاهمني أنت. أيوة أيوة.
3: يعني مكالمة حضرتك
1: يا دي يا عم. كنا ماشيين كويس يا أخي، كنا ماشيين تمام، والراجل بيكلمنا وما شاء الله ربنا يديله الصحة، ويبقى 78 و79 و80 إن شاء الله.
3: ما بالنكت هنخليها 100.
1: الله يا عبد الرحمن. ها
3: طبعا الناس زعلت إن أنا ما جيتش الأسبوع اللي فات.
1: ولا الهوى ولا حوق فينا، وكنا مبسوطين جدا.
3: خد بقى أجدد واحدة في النكت.
1: قول يا عم.
3: بيقول لك مرة مدير عام والتاني غريب.
1: الله أكبر. الله، دي أكبر، دي أجدد واحدة.
3: شوف
1: دي أنا كنت بقولها لما كان شنبي أخضر. يا عم سيبني في حالي، سيبني في حالي يا عبد الرحمن.
3: ماشي يا أبو بعد تحية.
1: ربنا يكرم قصدك. إيه التحية لمين وإزاي؟
3: ليه أنا؟
1: ليك أنت لنفسك يعني.
3: آه
1: حصل. يلا بينا يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا خالص، لأ تماما، لعبد الرحمن، وما يقولش نكت في حياته أبدا يا مان. والنبي عبد الرحمن ارحمنا، نفسنا من زمان. أيوة
4: أيوة أيوة أيوة.
1: إيه أيوة أيوة أيوة، أيوة.
4: يا مساء الفل والسعادة على البوب حبيب الكل. والله يا حبيبي
1: ربنا يكرم أصلك ويبارك لك
4: حبيب الكل، وناشر الحب وليس بعده أي شيء فهو الطب.
1: ربنا يخليك لينا يا رب.
4: معاك جد ومام من القاهرة.
1: والمصحف كنت لسه هقول ولقط من بدري. حبيبنا جد وإمام مساء العسل.
4: وجد علي يعقوب حبيبي برضه، وانا هو جد عشان هو اكبر مني سنا يعني، مش هو مقام، هو مقام على كمان
1: يا باشا. كلكم فوق راسنا.
4: المنصورة ملوك الفسيخ بقى والحاجات الحلوة بتاعت المبلحات والأسماك المبلحة والحاجات دي كلها.
1: سلام. طبعا دول أهل نبرو بقى.
4: أيوة أيوة، بحنا نقول الملوحة ونقول السكر بقى على البربري حبيبي برضو يعني.
1: أيوة طبعا، يعني كده وكده.
4: ما احنا شلة. لا حقيقي يعني، حقيقي. لا مش كده وكده. لا حقيقي.
1: لا يعني بقول يعني في كده وفي كده، في مملح وفي مسكر.
4: في مفلح ومسكر، وانا بين الاثنين بقى، انا بين الملوحه وبين السكندريه وبين الاسوانيه السكر، وكل الناس الحلوه يا رب كده يكونوا على يسمع بقى التحيه بقى في الميكروفون حلوه كده بقى، الحاج علي يعقوب والحاج محمود البربري.
1: حصل. يلا بينا. حصل. تحيه كبيره جدا جدا للحاج علي يعقوب والحاج محمود البربري.

0: حطه في حتة.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والساعة التانية. يلا بينا الساعة التانية. مساء الفل يا بوبو. يلا بينا مفيش مشكلة. عايزة امسي على اخواتي. يلا تحية كبيرة جدا جدا جدا لاخواتي الاستاذة منار زينب واميرة وادم وابو ادم. ونقول لأميرة الف مليون مبروك التخرج وتحية كبيرة جدا جدا للعائلة الكريمة. يلا بينا. مساء الفل مسيلي على صديقي الغالي شيف ماهر اكبر حلواني في مصر صديقك من زمان رامي عابد الشهاوي. احلى مساء عليك. مساء الفل رامي الشهاوي ومساء الفل على الشيف حبيب قلبي. والنبي يا بوب تحية جامدة قوي لخديجة خوخة والمعلم سليم سولم والمطربة بتمسي. تحية كبيرة جدا جدا جدا لخديجة خوخة والمعلم سليم سولم والمطربة. احنا اللي بنمسي. مساء الفل عم محمد وتحياتك وصلت. ايوه ماشي. مساء الورد عليكم. معاك سامح. عاوز ابعت سلام للمستشار محمد سليمان السويس وعاوز اقول لكم كل سنة واحنا طيبين. مساء الفل على استاذ سامح عبد المبدي. مساء العسل عليكم وتحية لأهل السويس وسيادة المستشار محمد سليمان. مساء العسل. عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز احلى سلام للحاج احمد القزاز واقول له كل سنة وهو طيب من بنته وفاء. مساء العسل. تحية كبيرة جدا جدا للاستاذ وفاء وطبعا الحاج احمد القزاز. مساء العسل عليك. تحية كبيرة جدا مننا ومن بنت حضرتك الاستاذة وفاء. ايوه مساء الفل عليك وعلى نجوم اف ام. بكلمك من الشرقية عاوزة احلى تحية حاجة عظمة لابني تميم. مساء الفل لام تميم. مساء الفل لام تميم كمان مرة. ومساء الفل للشرقية ومساء الفل لتميم ذات نفسه. الشرقية مسيطرة النهاردة. سيطرة شرقوية عنيفة النهاردة. هو كل حلقة الموقف كده تلاقي فجأة محافظة تلاقي طغية كده عندنا. مساء الخير يا بوب. سمعني ياسين وسيف ومحمد وروما ورانيا في المايك. تحية كبيرة جدا من رانيا ياسو لياسين وسيف ومحمد وروما ورانيا نفسها. وبعد كده التابلت اللي معايا او الشاشة الليد اللي معايا عملت حركة في الكنافة. هنعمل ايه دلوقتي يا بوب؟ هنعمل حاجات كتير. ايه هي الحاجات الكتير؟ احنا بما اننا الساعة التانية فالساعة التانية للناس بقى بتوع الشعب اللي بجد والسميع اللي بجد وكده فتلاقي من ده علادة. فاحنا دلوقتي في العلادة. العلادة دياب العو فلنذهب الى هذا كده. يلا بقى

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده، متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
4: عرفت فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
1: كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انت لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. ايوه مساء الفل.
2: ايه يا بوب؟
1: ايه بن لادن؟
2: طيب يا بوب.
1: وانت طيب يا بن لادن
2: حبيبي يا بوب؟
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: كانت حلاوه المولد؟
2: الحمد لله كل سنه وانت طيب.
1: وانت طيب يا غالي. ايه اكتر حاجه بتحبها في حلاوه المولد؟
2: الملبن الخرطوم يا بوب،
1: اللي هو ابو عين جمل ولا من غير؟
2: لا ابو عين
1: جامع. يا راجل فهيم يعني وزويكه كده.
2: حبيبي يا بابا.
1: حبيبي قلبي. ايه الكلام؟ ايه
2: عايز
1: ابعت
2: تحيه لكريم ابو التجيه في السعوديه عشان بتسمعك دلوقتي.
1: مين اللي من السعوديه؟
2: كريم ابو التجيه.
1: ابو مين؟
2: ابو الضيق.
1: ابو الضيق.
2: ماشي
1: حصل. يلا بينا.
2: ومثلي على
1: حسين وحمزه ومثلي
2: على ابو علاء
1: محسن. يلا باشا عايزين نبعت تحيه لكريم ابو الضيق اللي بيسمعنا من السعودية، حبيب بن لادن وابو عبد الله ومحسن وشوية حاجات تانية هو قالها كده. ايوه. الو
3: هاي بابا، ازيك؟
1: هاي ازيك؟
3: كل حال الحمد لله.
1: اسمي
3: شيماء.
1: اهلا يا استاذة شيماء، منورة الدنيا.
3: مرسي.
1: ربنا يبارك لك ويكتر من طاقتك دي. ايه الطاقة اللي انت داخلة بيها دي؟
3: كلها
1: تحفه
3: حقيقي يعني.
1: ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. الكلام على ايه؟
3: ممكن اسمع اغنيه لون البنات لعمرو دياب؟
1: والله يعني اتمنى، بس هي الاغنيه مش شعبي، احنا بتوع الشعبي.
3: اوكي ينفع تبوسي انا الدنيا؟
1: حصل. يلا بينا شيماء. وعايزه تبعتي تحيه لمين؟
3: لنفسي طبعا.
1: طب يلا بينا. حصل. عايزين نبعت تحيه لشيماء ولنفسي طبعا. ايوه. يلا بينا. ايوه.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كل سنه وحضرتك طيب.
1: يبقى حضرتك طيبه.
4: انا ام محمد ابو قاسم مع حضرتك من محافظه بني سويف.
1: يا سلام، محافظه بني سويف دي جوه قلبي والصعيد كله في قلبي.
4: ربنا يخليك عند ماما السيده حوريه بتبعولنا سيدنا الحسين.
1: يا رب ان شاء الله. الكلام على ايه؟
4: يا رب يخليك. انا حضرتك مرد بلادن اللي بيكلم حضرتك وبتحي الاستاذ باب.
1: ايوه
4: كل اللي معاه
1: ماشي.
4: بتحي اختي فاطمه ابو جاسم وبتحي حضرتك حسين وحمزه اولادنا
1: كل دول بتحيهم.
4: وبقول له يا بن لادن حبيني زي ما بحبك وتسيء الله فيا.
1: يلا بينا. حصل. يا بن لادن هي بتحيك وانا بتحيك وكلنا بنتحيك وحبها زي ما بتحبك يا بن لادن. يا رب الناس كلها تحيك كده. أيوة. بس أحب أنا المختلف دايما، خلي بالك. أيوة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: إيه الحال يا بوب؟
1: يا راجل يا راجل يا سكر يا بتاع السكر.
5: حبيبي
1: البربري ذات نفسه.
5: الله
1: كبير البربروية كلهم.
5: ده انت والله تمام. والله انت مية مية النهارده.
1: ربنا يخليك لينا يا رب. وانت عايز تتحي كمان؟
5: عايزين نتحي والتحية ونتحي كل الناس متحية وكل الناس فوجية وكل
1: كله واي حاجة فيها ايه في الاخر. انا معاك حبيبي.
5: والله نور الصعيد من تجيبها من عند سهاج كده عشان ايه؟ سوهاج عزيز عليك.
1: بلدي دي الحمد لله. الحمد لله وافتخر سوهاجي وافتخر
5: وافتكر كده حتة ما اخمين كده ولا حاجة.
1: طبعا لا تهطاوي، بس اخمين ما فوق راسنا وكله فوق راسنا.
5: كلكم جيران بعض.
1: ربنا يخليك لينا. اخبارك ايه؟
5: تمام والله. اسوان منورة كده بصوتك كده وجاية كده ايه الصوت كده منور الدنيا ومتهزع محافظة أسوان.
1: ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك لينا
5: حبيبي يا بابو. عايز أبعت تحية لحبيبي وجدتي عمي علي يعقوب من الدقهلية.
1: ماشي.
5: سبقني ده كان أول مكالمة سبحان الله.
1: أيوة دي حقيقة فعلا.
5: وتحياتي لجده إمام وتحياتي للشعب بمصر وكله، بقول له كل سنه وانتم طيبين، وخلصتوا معانا من الحلويات، خلصتوا السكر بتاع اسوان
1: يا باشا، ما يخلصش طول ما انت موجود وربنا يديك الصحه
5: حبيبي. ده عملوا حصنة وعرايس وحلاوه مولد وايه
1: كانت زيطه بقى زيطه.
5: ده حتى النمل فرحان يا راجل.
1: طبعا انت هتقول لي ده افرح حاجه اليومين دول النمل.
5: ده شهر العسل بتاع النمل الشهر ده.
1: طبعا دي حقيقه.
5: ده كل بيت دلوقتي مرميه تحت على السيراميك نمل وحلويات كده بتاكل.
1: كله من عند ربنا وكله خير.
5: تسمع النكته دي؟
1: يلا بينا.
5: مره واحد خد له كيلو شطه دي تخم خالص نار، كل ما كله قرني لسعه بقه، راح حطه في الثلاجه.
1: الله اكبر. حبيب قلبي حبيب قلبي، انت تقول زي ما انت عايز
5: حبيبي.
1: ربنا يخليك لنا يا رب، وليلتك عسليات. يلا تحيه كبيره جدا جدا جدا لحاج محمود البربري واهل البربريه كلهم في الاقصر واسوان وفوق دماغنا، عائلات السكر كلهم. يلا بينا بقى. ايوه طب بلاش ايوه، نستخدم حاجه تانية. ايوه
6: تمام. يا عم يا بابا،
1: ايه اللي حصل؟
6: ايه اخبارك؟
1: والله انا اخباري كويسه. مين معايا؟
6: رسام. طيب انا شيماء.
1: اهلا يا شيماء، بتكلمينا منين يا شيماء؟
6: من جنة.
1: من جنة. مساء الفل على اهل جنة. اوبا ده النهارده مكالمات صعيدي خالص. يلا بينا.
6: الله يخليك. عاوزه تحيه لصالح وتحيه الخميس عبد الله اللي هو ابوي، وتحيه لجنة كله وسعاد برضك.
1: يا سلام، فوق راسنا فوق راسنا. يلا بينا يلا بينا، عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل الصعيد المقصلين من جنة، وأهل سوهاج وأهل المنيا طبعا وأسيوط وبني سويف، خط الصعيد كله كله كله كله كله. أيوة أيوة أيوة أيوة، والله عشان خط الصعيد ده، الصعيد في القلب، في القلب بجد يعني، في القلب جدا. ده مش كلامه خلاص على فكرة، يعني ده حاجة يعني فخر الفخر. وريني بس كده، أنا دايما أفتكر أصل المشكلة إن هو في أغاني كده. أيوة بس هي كانت أي واحدة؟ هي كانت دي ولا كانت دي؟ وريني كده، هنلعب دي ونشوف. أيوة ايه بقى دي بقى؟ عشان هريدي ومخيمر ومحمديان وكل دول. يلا

وخطره، اوبا!

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخطينة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع الموقف مع ايهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الموقف على نجوم اف ام وعدنا المره دي بجد كوكو في الطراوة. معلش المهم الكلام على ايه بقى؟ الكلام كالعادة في الختام الشكر، والشكر دايما في المقام الاول لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها طبعا، وشكر كبير للناس اللي بتتابعنا وبتاخد من وقتها تابعنا سواء على الراديو او التي في او عن طريق التطبيق او الموقع او باي طريقة بتتابعونا بيها. يعني دايما مبسوطين بنجومة في ام يا رب، ودايما نجومة في ام على كيفك، ودايما في وجهة نظركم جميعا الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وطبعا الشكر كمان يروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي على رأسهم طبعا مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت رقم 2 نفس المواصفات بالضبط، وملك النعناع في مدينة الإنتاج الأستاذ سامح نصيف في الهندسة الصوتية الإذاعية أو المتلفزة. النهاردة علي أحمد الشهير بأليكس أو اليو دبليو أو، أما يعني الفونت التلفازي بتاعنا يبقى محمود عتوان الشهير بمحمود باتمان أو الخفاش الحزين أو وحش جبين الكوم أو كبريتا أو حاجات كتير. الديو بي بتاعنا كبير الأستاذ شريف عماد الشهير بشريف عجرم أو القبطان أو الفيلسوف. مين تاني المنور علينا الحياة كلها؟ سيد أبو ضيفة بالضيافة كلها، ابن بلدي ابن الصهاج حسين تكنولوجي التي في، الناس اللي يعني بتوع التكنولوجيا والتي في وبتاع حسين مجانس نبعته تحية عنيفة. كمان يعني اكيد طبعا مليون في المية كينج كنوج الام سي ار سلام، يعني الى الامام مع اي حاجة بقى، شوف بقى يعني انت طالبة معك حمام اي حاجة، شوف انت اي حاجة على وزن سلام حبيبنا سلام والله. مين تاني؟ السوشيال ميديا يا عمرو كي مصطفى، كي مصطفى كي مصطفى وحش السوشيال ميديا بتاعنا الشهير ب يا عمرو او لبوبو او حاجات كتير جدا. بسام عجوة اللي مش محتاج اي القاب، هي جايه بيلت ان مع الفيرجن بتاعته دي. عمر السعيد نبعت له تحيه وحش وحوش الام اي اس والتكنولوجي بقى بتوع الراديو وكل حاجه في الدنيا الشهير ب عمر زيدان اللي ما عندوش فرط حركه الثابت الراسي العائل بتاعنا. مين تاني؟ جوجو اللي هو فرايدي اون انستغرام اللي هو الشهير بجمعة عادي. ابو ريان نبعت له تحية عنيفة قوي قوي قوي اللي مأمن علينا الحياة. رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع طبعا اكيد. محمد علي الشهير بي محمد علي بالكني، الزميل من الاذاعة الاخت والغالي قوي قوي قوي قوي على القلب مستر موزز الشهير بي هشام موسى. وزيزو، زيزو طبعا زيزو لسه معدي يعني اي حاجة بتطلع صوتي بقى اكيد طبعا طلع من زيزو مليون في المية. مين تاني يا بوب؟ شهاد دينر كده، يس شهاد دينر زي الفل كده تمام قوي قوي قوي قوي على كده. لحظات من دلوقتي ان شاء الله يبقى معاكم الزميل العزيز الغالي على القلب بالزيادة شويتين تلاتة يوسف بركات. ايوه يوسف بركات لازم السيجنتشر هيبقى معاكم ان شاء الله، وخميسكم فله وتتبسطوا معاه في السهره في برنامج مش عادي. هو برنامج عادي جدا على فكره، بس احنا يعني هو يعني قرر يعني يسميه مش عادي وكده، رغم برنامج طبيعي بيتكلم فيه عادي زي مذيع عادي مفيش اي حاجه، بس هو يعني احنا بنمشي له الموضوع ده. ده لعل انا القصه دي مش هسيبها في حاله. يصفر يصفر ويصفر كمان مره يا الأغنية اللي أسيبكم بيها عباس حمودة ومسلم لكل الناس، يعني اختار اللون اللي انت عايزه بس بلاش اللون ده والنبي. صباح الخير والسلام عليكم.

Eu a pique da queda. Uniforme.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. إن شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة، إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله كده يبقى مليانة مكالمات ورسائل. ليه؟ لأن النهاردة الخميس، فأهلا بكم في خلاص الويك إند، وإن شاء الله يكون ويك إند لطيف على كل الناس اللي بتسمعنا. وحب أسمع منكم أكتر وأكتر. ليه؟ لأن النهاردة زي ما قلنا الخميس، فهي حلقة الميكس كده، فيها فضفضة وفيها قصة مش عادية في النص التاني كده من الساعة أو من الحلقة عموما. ابعتولي على الواتساب على 015-5955-1006 أو كلموني على 38-350-22. أين كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه أو عايزة تتكلم فيه، يلا بينا ندردش مع بعض. النهاردة جايب لكم موضوع وقصة، ولكن خلينا نقول ندي أكتر فرصة للمكالمات أو للرسائل فأيا كان الموضوع اللي عايزين ندردش فيه. وفي قاعدة خلينا متفقين عليها في بداية الحلقة، إن أيا كان التساؤل اللي هيجي في البرنامج أو أيا كان السؤال اللي ممكن يجي من أي حد من المستمعين، فإحنا كلنا بنفكر مع بعضينا، كلنا قاعدين بنسمع نفس السؤال، ولكن بنشوف حلول مختلفة، نسمع من أكتر من حد بحيث إن إحنا في الآخر نوصل للنتيجة أو للإجابة المنطقية أو اللي تساعد اللي بيكلمنا. مش لازم بقى مين اللي قالها، ومش لازم تكون طلعت مني أو منك، المهم في الآخر إن إحنا نوصل لحاجة لطيفة. أهلا بكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله تبقى طاقة كده مختلفة، مستنيكم كلكم. ونبدأ بأول أغنية ألا وهي فيروز، ونبدأ نسمع مع بعض أغاني. لو أنت عندك إهداءات فيلا بينا، شوف أنت عايز تعمل إهداء لمين، أيا كان الأغنية اللي عايز تسمعها برضو فبعت لنا على نجوم اف ام. خلينا نقول الأرقام تاني، كل البلاتفورمز اللي نقدر نتابع من عليها البرنامج. أول حاجة خلينا نقول نجوم اف ام دوت نت هو الويب سايت، اللي لو عايز تتفرج على البرنامج تقدر تشوفه من خلال الويب سايت، أو عندك أبليكيشن نجوم اف ام على الأندرويد أو الآي أو إس، تقدر تكتب كده في الستور نجوم اف ام هيجي لك الأبليكيشن، تقدر تسمع الحلقة. وعندك بقى كل السوشيال ميديا أكاونتس بتاعتنا أو البلاتفورمز كلها نجوم اف ام، هتلاقونا موجودين معاكم في كل حتة. نسمع أول أغنية ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. لو انت يعني لسه فاتح الحلقه دلوقتي، بحب اقول لك او افكرك ان النهارده الخميس وحلقه الفضفضه، فايا كان اللي عايز تتكلم فيه ابعته لنا على الواتساب ويلا بينا ندردش مع بعضينا ونقرا الرسائل ونبدا بقى. والرساله: هاي جو، انا مروه، عامل ايه؟ وحشتني قوي والله. شكرا جدا يا مروه، وانت كمان. ايه الاخبار؟ صباح الفل عليك. صباحك ورد يا جو، ازيك؟ عامل ايه؟ هابي ويك اند. بشكرك على حلقه امبارح، كانت جميله، اسعدتنا وامتعتنا باختيارك للاغاني الجميله، وموضوع الحلقه كان حلو. يعني شكرا جدا يا هبه، والله ده كلام كبير قوي عليا، بس اهم حاجه ان انتم انبسطتوا وانت كمان، فدي حاجه كويسه. انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. صباح الفل يا كنزي، منور الدنيا. نقرا بقى الرساله الكبيره دي. صباح الخير يا استاذ يوسف، كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. انا بعت ردي في حلقه يوم الخميس اللي فات على سؤال ايه الحب من اول نظره، وقلت ان ده في اغلب الاوقات ما بيبقاش حب، ده بيبقى اعجاب بطريقه الشخص اللي قدامك في الكلام، او ان هو يعني في طريقه حلوه. وقلت ان في الاخر الحب الحقيقي هو ان الشاب يتقدم للبنت بشكل رسمي. حضرتك رديت وقلت تبقى اسمعي فقره قصه مش عاديه، وانا بعت ردي على القصه ان البنت اللي كان اسمها سلمى في القصه يعني ساعتها خدت القرار الصح ان هي سابت كريم، الولد اللي كان، لو انتوا فاكرين الحلقه بتاعه الخميس اللي فات، ان هي سابت كريم ده لان كريم ما كانش بيحبها كخوف عليها، وان يناقش معها ويسمعها لا خالص، ده عشان بيتحكم فيها ومش هو ده. لان الحب معناه الاحترام والتفاهم والاهتمام بين الطرفين، مش ان واحد فيهم بس اللي بيتكلم والتاني يسمع، ده اسمه مرض مش حب. وقلت ليا ان الحب الحقيقي هو ان الشاب يتقدم للبنت بشكل رسمي عشان السمعه، ويوضح اكتر مدى حبه ليها واخلاقه السويه في فتره الخطوبه، لان الفتره دي هي اللي بتبين معدن الناس. شكرا لحضرتك على الاداء المثير. يعني ممكن تقولي المميز، يعني اظن هنا هيبقى الاداء مميز اكتر من كونه مثير يعني. بس تمام، انا فاهم قصدك يعني، والجميل ده اللي كنت بتقرا بيه القصه. وشكرا لحضرتك انك قريت رسالتي، وشكرا

البرنامج واسفه على الاطاله. بالعكس انا اللي بشكرك جدا ان انت متابعه ومركزه ودي حاجه تفرق معايا بصراحه واهم حاجه ان انت اتبسطتي فشكرا جدا. طب انت اسمك ايه؟ طيب ماشي ورقم عموما اخره 716 فصباح الفل عليك. صباح الجمال عليك يا يوسف اثبات حضور من اول الحلقه. حماده المصري صباح الفل عليك عم حماده. مساء الجمال يا جو عامل ايه يا رب تكون بخير. والله يا جو انت مش عارف برنامجك ده بيغير مودي ازاي اليومين دول. نفسيتي مش اظبط حاجه فقاعده بسمع الحلقات القديمه حاجه روقان جدا وشكرا لوجودك يعني والله شكرا جدا يا مريم. ده كلام كبير قوي برضه عليا يا جماعه. طب هطلع واسمع اغنيه ما انتوا هتحرجوني هطلع اسمع. طب تعالوا نسمع اول اغنيه كده او تاني اغنيه في البرنامج. مش عارف ليه افتكرت حمزه نمره زمان شويتين فتعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في.

نكمل ونقرا الرسائل. صباح الفل يا استاذ يوسف، فري ثيرابي ويك اند سعيد عليك، ميكس كده حاجات، وعلى كل الكوميونتي، وسلامي لمنى والاء واختي فروحه. صباح الفل عليك يا ماجي، وصباح الفل عليهم جميعا. رشا معاك، بمسي عليك يا جو. ممكن ابعت اهداء لجوزي باغنيه عمرو دياب غياب وفرق؟ حاضر، هحاول اعمل كده يا رشا، وصباح الفل عليك. طيب هاجر بتقولي مساء الخير يا جو، النهارده كنا قاعدين انا واختي واصحابي بنلعب لعبه صراحه وصراحه وجرأة عموما في التليفون، فجي سؤال عند اي وظيفه اللي ما تحبش شريك حياتك يشتغلها، فاخويا قال شغلانه واحده وسكت فجاه، بغض النظر هو قال كده فجاه وما كانش بيلعب. فبقول له قلت كل الوظائف، من محاميه لممثله لمغنيه لدكتوره، كل الوظائف، وفي النهايه طلعت ان هي تشتغل ضابط يعني. فبقول له ليه؟ بيقول لي انت عايزاها تبقى اشطر مني وتنافسني في شغلي، كل ده عشان نفسه يبقى ضابط، فمش عايز حد في البشريه كلها ينافسه، مش بيجتهد ويثبت نفسه، لا محدش من البشريه يدخل الكليه غيره. اخويا طلع توكسيك وهو لسه عنده 9 سنين بس. انا كنت لسه راح اقول لك هو محتاجين نتكلم معاه وبتاع، افتكرته حد اكبر من كده، بس 9 سنين لا يعني اشتغلوا عليه من دلوقتي، مش ناقصه والله العظيم الناس في المجتمع، وفهميه بقى ان مفيش حاجه اسمها منافسه، وان لو هي اشتغلت حاجه احسن منه فده معناه ان هي شاطره في الشغل بتاعها بس ملوش علاقه بيه. يعني فهميه حاجات كتيره اللي انت فهماها دي يا هاجر، والحقوه ذنب كل الناس اللي في المستقبل دي في رقبتكم. طيب نكمل ونقرا الرسائل. يا لهو تبع 9 سنين. طيب ثانية واحدة. صباح الفل يا يوسف، يا رب تكون بخير. انا عندي مشكلة مع اهلي، مش موافقين يخلوني اكمل دراستي، وانا حابة اكمل تعليمي ودايما بيشوفوني غلط، انا مش لاقي حل لكل ده. احنا كنا اتكلمنا في القصة دي اسماء من كام حلقة كده، وانتي بعتلنا، فاحنا قعدنا نتكلم معاكي وقلتلك اقنعيهم، حاولي على قد ما تقدري تشوفي كلية قريبة ليكي. انا فاكر خدي بالك. اخبارك يا جو، انا بحبك جدا وبحب برنامجك قوي وبحب اسم البرنامج لانه لايق عليك كده، عشان انت مش عادي. تسلمي لي يا منى والله، يعني شكرا شكرا شكرا. ما شاء الله عليك يا جو، منور الشاشه، طمني عنك ابو عمه، يا رب تكون بخير. حبيب ابو حميد منور الدنيا، احلى مسا عليك، او صباح الفل بقى عليك يا جو. صباح، واولا عايز اسمع رامي صبري لو تعرف. تمام حاضر. ثانيا حلقه امبارح كانت تحفه زي عاده حلقاتك، وافتكرت حاجه تانية بعملها عشان ما افكرش اللي هي فكره ان احنا طول الوقت بنبقى، كان الكلام امبارح عن فكره ان احنا بنوفر ثينك او بنفكر بشكل مفرط قبل ما ننام. هي بتقول لي هي حاجه سايكو كده مجنونه بس مش هقولها يا ستي، خلصانه، المهم انت مبسوطه. ثالثا بقى في موضوع بيوترني وعامل لي تروما، ما اعرفش حد تاني كده ولا لا. عمرك فكرت في حاجه واول ما فكرت في الحاجه دي بتشم ريحتها في ساعتها، عشان بتحصل معايا كتير، فحبه اتاكد اني مش لوحدي. انا بيحصل معايا الحوار ده في اي بيكري او في اي مخبوزات، مش عارف يعني. انا دلوقتي عشان عارف ان انا هقول كده شميت ريحه مخبوزات، بحس ان انا عشان بحب المخبوزات جدا فبشم ريحتها كده، فما اعرفش ممكن يكون انت مش لوحدك مبدئيا. انا معاك اهو، ما اعرفش في حد معانا تاني ولا لا منا، بس ما نشوف الناس. سعيد جمال عليك يا جو، يا رب تكون بخير. بما اني عمري ما طلبت منك اغنيه اسمعها، عايز اسمع اغنيه يا حلو الادم بس تشغلها على التي في. حاضر يا مريم، هحاول اعمل كده. طب ماشي، تعالوا بقى نبدأ الأغاني. كان في طلب مني تقريبا ان احنا نسمع رامي صبري، صح؟ وما تقليش نسمع أغنية ايه لرامي صبري، فانتوا طالما سبتوني لمزاجي فهختار. والله بص هي جت قدامي، تعالوا نحطها ولا اقول لكم دي أقدم، دي بقى انا كتير ما سمعناش. تعالوا نسمع الأغنية دي لرامي صبري ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حتة وبس كده.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. كنت عايز اقول لك حاجه يا جو، انا حبيت جدا حد وهو بيحبني، فانا عملت حاجه ضايقته، عمل لي بلوك مش راضي يفك البلوك ده. يعني لحد دلوقتي مامته بتقول لي سيبيه يهدى وهيرجع يكلمك، بس احنا كده بقالنا 4 ايام ما فكش بلوك غير مره واحده، وقال لي ما ترنيش عليا تاني، وانا مش عارف اسمع كلام مامته ولا اعمل ايه. ممكن تديني نصيحه اعمل ايه، اكمل ولا لا؟ مش عارف ردي هيبقى يعني لطيف وهيعجبك ولا لا، بس شايف ان انت بتقولي جمله مهمه جدا ومفروض بتشرح معاني كتير قوي، وبعدين بتوريني فعل حصل بينفي الكلام اللي انت قلتيه. انت بتقولي انا بحب واحد وهو بيحبني وبعدين عمل كده، حاسس ان هو ما بيحبكيش، ولو الحاجه اللي ضايقته دي حاجه بالنسبه له كبيره جدا وبتاع، يعني يتناقش اكيد. يعني شوفي قولي له طب على الاقل ما تعملش بلوك على طول واقعد اتكلم شويه فهمني الدنيا. مش عارف، حاسس ان هو مش عايز يكمل، ده شعوري يعني. صباح الفل يا جو، يومك حلو باذن الله، حلقه خميس موفقه كالعاده، ممكن اغنيه توليت واليانا هنعيش لو موجوده، وشكرا. صباح الفل يا سموقه، سماء عامله ايه؟ منوره الدنيا. حاضر يا سماء، حاضر. انا اسمي زهره، اللي سالت على اسمها، وصباح الخير. صباح الفل يا زهره، تمام ماشي، اديني عرفت اسمك. كلمة حق لازم تقلب، برنامج بتاعك يا جو أكتر من رائع والله، والمواضيع اللي بتطرحها بنستفيد منها كلنا، رغم إن البرنامج بقاله 8 شهور بس تحس إن بقاله سنين، اتعودنا عليك ووجودك فرق معانا كتير. موفق يا رب دايما، ربنا يسعدك. يعني شكرا جدا يا عم حمادة، والله أهم حاجة كان الواحد، والله ده اللي الواحد بيتمناه، إن الواحد يبقى خفيف بس على قلوبكم جميعا، وإن شاء الله أظن إن إحنا كده إيه، في توليفة حلوة كده مع بعضينا. طيب نسمع أغنية ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، ما تروحوش في أي حتة بس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش عارف.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. ونكمل بقى ونقرا الرسائل اللي جت لنا. طيب مساء الخير يا يوسف، يا رب دايما بخير. قلت بما اني سهران ادخل امس عليك وعلى جمهورك العزيز. وبالمناسبه انا سلا احد احفاد تيتا اميره، كنت موصله لك سلامي معرفتي المره اللي فاتت. بالمناسبه دعواتك ليا، انا 3 سنة ودفعه 2027، ربنا معاكي واهلا اهلا يعني كل احفاد تيتا اميره. ده يعني انتم متاصلين في هذا البرنامج وموجودين طبعا. كل مره بيجي سلام يعني بيوصل، ما تقلقيش، واحنا بنسلم عليكي برضو. طيب وبتقولي اسمي سلا بفتح السين، انا قلتها صح. طب كويس والله ان انا ايه كنت قبل كده بسال، بس تمام يعني وصلت مظبوط. صباح الجمال يا جو، خميس سعيد، اثبات حضوره طبعا. مستني القصه الجميله اللي في الساعه الثانيه طبعا. بس عايز اقول لك حاجه، كل ما اجي اقول لك عليها بنسى. ليه نجوم اف ام مش بتشتغل عندنا في اسكندريه؟ جربت كتير بس مش بالظبط، مش بتظبط. انا بسمعك من النت، فلما النت بيخلص انا بتعذب. فشوفوا حل لو سمحتوا. انت يا نعمه يعني، مع احترامي ليك، شوف انت حل. لان كل انا 3 ارباع الناس اللي بتسمعني من اسكندريه، كل شويه انا ياسمين من اسكندريه، انا سماء من اسكندريه، انا مش عارف مين من اسكندريه. فالناس شغاله اهي وتمام. فشوف انت الدنيا عندك فيها ايه يعني. اظن ان دي اول مره تيجي شكوى من الموضوع ده، فحاولي تشوفي الدنيا كده وظبطيها. صباحك فل يا جو، يا رب تكون كويس، منور الدنيا كلها. انا بحب شخص اتكلمنا فتره وبعدين سيبنا بعض عشان حرام. المهم اهلي شافوا المسجات وحصلت مشكله كبيره، ما بقاش فيه اي امل نتكلم. هو بيوحشني دايما وتعبت بصراحه واذيت نفسي، مش عارفه اخرتها ايه. نفسي يكون من نصيبي، وخايفه كل واحد يروح من طريق. حابه امسي على نور وسلا وجوجو. صباح الفل عليهم طبعا. وسمينه هقول لك على حاجه، امشي في الطريق المنطقي، الا وهو ادعي ربنا ان شاء الله لو خير يقربكم لبعض وخلاص. يعني لو ربنا كاتب ان انت تبقى مع بعض حتى لو ما بتتكلموش هتلاقيها بتحصل، فانت سيبي الدنيا لوحدها. طيب مساء الفل، ازيك يا جو؟ عيد ميلاد بنت خالي وحبيبتي سلا يوم السبت الجاي، عايزاك تقول لها كل سنه وانت طيبه وبخير، يا رب تحقق كل احلامها وربنا يوفقها في الثانويه العامه وتدخل هندسه ان شاء الله وتبقى احلى مهندسه في الدنيا. بحبك قوي يا سلا. هي طبعا نفس سلا، هي عملت لنا دوشه في البرنامج. دي جنجونه بقى، وتهديها اغنيه كل سنه وانا لازق فيك. يعني حاضر احاول اعمل كده، بس عشان معانا اغاني كتيره. طيب تعالوا نسمع اغنيه من اللي طلبت مننا ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

نكمل ونقرا الرسائل. طيب ثانية واحدة. صباح الفل يا جو، ابعت سلامي لاخواتي. هي بقى مسميه نفسها منى تامر عاشور او من تامر عاشور لانها بتحب تامر عاشور جدا. بتسلم على ساميه وساره وعايزه اغنيه للفنان تو ليت ليالينا، او شغلنا تو ليت. فقولي لي قولي لي حد تاني. طيب نوره بتقول صباح الخير يا جو، عايزك توصل سلامي لبنات عمتي، هم متابعين البرنامج وبيحبوا يسمعوك. انا نور احد احفاد تيتا اميره، ادعي لهم تبقى القعده حلوه الاسبوع ده واتبسطوا بقى. صباح الفل عليكم جميعا. يعني اظن احفاد تيتا اميره كلهم، يعني ربنا خلينا تيتا اميره، هي كلكم قاعدين بتتفرجوا، فيعني منورين الدنيا والله يا جماعه. يا يوسف انا مش الاهلي وافقوش يدخلوني الكليه، انا غيرها، مشكلتي غيرها اصلا، انت تلخبط. طب قولي لي مشكلتك اسماء، قولي لي مشكلتك وانا معاك اهو. منا بتقول ده شخصيه توكسيك، هتلاقيه فك البلوك. ده ردا على الرساله اللي جات لنا بتاعت البنت اللي بتقول ان هي بتحب واحد واحد بيحبها، وبعدين حصل مشكله ضايقته منها فراح عمل لها بلوك بقى لاربع ايام. فمنا بقى بترد على هذا الشخص او على القصه دي، بتقول دي شخصيه توكسيك، هتلاقيه بيفك البلوك لما يجيله مزاج عشان عارف انها موجوده ومستنيه. وبتقول بقى نصيحه للي بعتت بقى الرساله، صدقيني شخص زي ده هيكون حطك على الرف. سوري لو ردي جامد، بس لازم تغلي نفسك، اللي بيبيعك بقى. انا متفق معاها في كل حرف قالته بالظبط كده، زي اللي هي قالته ده بالظبط. يوسف عامل ايه؟ انا نهله بطلب منك اغنيه عمرو دياب، احنا اتاخر يا تابنا. حاضر حاضر. الطلب تقريبا غيابه فرق اتطلبت قبلها، فاحنا انا اخترت اغنيه غيابه فرق عشان كانت اتطلبت. استني والله مين اللي كان طلبها؟ كان في حد طلبها قال لي يا يوسف اغنيه غيابه فرق. بس عموما انا اهي رشا، عيب عليكي معايا الدليل. رشا قالت لي بمسي عليك يا جو، ممكن ابعت اهداء لجوزي باغنيه عمرو دياب غيابه فرق. هتشتغل الاغنيه اللي جايه، هتشتغل الاغنيه دلوقتي. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته. لسه رقم الواتساب هو 0155955006. فاصل سريع ونرجع تاني على طول.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على K

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصري.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ولاننا في اللحظات الاخيره في الفضفضه يعني، او في ان انت تبقى بتفضفض او ايا كان عايز تقول ايه، فنكمل ونقرا الرسائل عشان بعديها نخش على قصه مش عاديه. بس قبل ما يعني ما سيبكم بقى الفصل الجاي وندخل بعديها على قصه مش عاديه، هسالك سؤال ليه علاقه بالقصه وعايزك تبعت لي على الواتساب، وهتبقى جميلة جدا لو من الأهالي أو من الناس اللي متجوزة ومخلفة، لسه مثلا متجوز جديد أو لسه عريس جديد أو الحاجات دي كلها. في سؤال ممكن يكون جه في دماغك أو ممكن يكون تساؤل طول الوقت هيجي في دماغ أي بني آدم منطقي يعني، ألا هو إيه هي المبادئ اللي هتربي أولادك عليها؟ عايزك تفكر في السؤال، إيه هي المبادئ اللي هتربي أولادك عليها؟ وابعتها لي على الواتساب على 0155955006. ده سؤال كده هسأله لكم أو بسأله لكم يعني قبل ما ندخل على فقرة قصة مش عادية، ونحكي قصتنا النهاردة هتبقى عن إيه. فنكمل الآخر كم رسالة وبعديها نسمع أغنية وبعديها ناخد بعضنا ونروح إيه نبحر في هذا العالم. طيب يا جو، أنا مش عارف ليه لما بروح أي مكان أو أي شغل لازم أفهم اللي حاصل حواليا، لازم أفهم الشخصيات الأول، ما بحبش أكون على نياتي بس ماليش دعوه بحد برضو، مش عارف دي ميزه ولا عيب. لا دي ميزه يا احمد، ميزه ان انت تبقى بتحاول تفهم الناس اللي حواليك. وبحس دايما في المبدا ده او في الفكره ديت لازم تبقى ماشي بالمبدا بتاع اسمع اكتر ما تتكلم. سبحان الله هتلاقي الشخصيات اللي قدامك بتطلع على طول وبتسمع، يعني اللي بيسمع اكتر ده بدل ما طول الوقت عايز يفضل يتكلم ويرغي ويقول اعمله وما تعملوش ومش عارف ايه وبتاع، اللي بيسمع طول الوقت بيبقى عنده فرصه اكبر يفهم اللي قدامه، ولو فهم اللي قدامه هيبقى عنده المدخل والطريقة اللي يعرف يتعامل بيها مع اللي قدامه، لأن كلنا مش واحد زي ما قلنا قبل كده، هي مش مكنة كده بتطلع البني أدمين، فكلنا زي بعض. فاللي انت بتقوله ده انا بشوف انه صح جدا. ازيك يا يوسف، انا بحب البرنامج بتاعك جدا، وكنت عايز اقول لشخص عزيز عليا على قلبي قوي اني بحبه اكتر من روحي، واني عارفه انه الفتره دي مشغول عشان كده احنا مش بنتكلم، بس انا مستنيه اني اسمع صوته واني بحبه. دي غاده، ويا رب يعني يا رب يرد او يتكلموا اكتر في المستقبل ويخلص الفترة اللي هو مش فاضي فيها يعني. طيب ايه رأيك في طب بيطري اللي اسمعوا يا جماعة الرسالة دي، انا قريتها في الفصل. الرسالة دي انا استغربتها جدا والله، يتعمل عليها يعني اخواتنا اللي بيكتبوا بقى والسكريبت رايترز والناس الجميلة دي. واحدة كتبت لي في الرسالة بتقول لي ايه رأيك في طب بيطري لبنت خايفة من نظرة المجتمع. دي الرسالة والله، حتى ما عارف اقول ايه نظرة المجتمع في دكتورة بيطرية يعني، هل في حاجة، هل انا عايش في مجتمع مختلف، ولا انا المجتمع فاتني مثلا، مسحت فيسبوك بقالي 3-4 ايام تقريبا، فتقريبا المجتمع قال حاجة عن الطب البيطري وانا مش عارف، اللي هو طب بيطري البنت عادي جدا، حاجة كويسة جدا وحاجة مهمة جدا في الحياة. فسيبك من اي حاجة، معرفش انت جبت المبدأ ده منين، انت اسمك ايه بس استني كده، اسمها وفاء او هو رقم اخره 626. بدات اقلق من الاسامي بتاعه الواتساب دي تبقى اساميكم مختلفه، بس هو رقم اخره 626. يعني خش طب بيطري وقويه جدا ومهمه جدا في المجال ده عشان تفرق في حياه كل كنت اقول حياه كل البشر بس قصدي هتفرق في حياه كل الحيوانات والحاجات دي، لان مهم يعني دي حاجه مهمه جدا. فما افتكرش يعني مش عارف اقول لك ايه والله، لا اشتغلي طب بيطري طبعا. طيب الرساله اللي بعدها، دلوقتي يا جوانا مسافر والعربيه قررت تفصل الكار بلاي ومصممه ما تشتغلش او ما تشغلش حاجه غير الراديو، ومفيش قناه شغاله غير نجوم اف ام، ودي حاجه حلوه عامه لاني مستمتعه او مستمتع بالطريق وانا بسمعك، بما ان مفيش طريقه اسمع حاجه غير عن طريقك يبقى ظبطني وشغل لنا حاجه على ذوقك لتوليت. انا شغلت توليت اكيد. ده احمد القرشي ابو حميد يا باشا، ده حظنا احنا ان الكار بلاي او ان انت مش عارف تسمع حاجه غير نجوم اف ام، ده حظنا. اتمنى ما تبقاش متقدر وتبقى مضطر يعني، اتمنى تبقى مبسوط معانا وان شاء الله تبقى مبسوط يعني، بس قول لي الاغنيه اللي انت عايزها، انا كده شغلت توليت فقول لي بقى حد تاني. احمد بيكتب تقريبا، احمد مبسوط. طيب انا مروه وشكرا يا جو على نصيحتك، وللبنت اللي قالت كلام ده برضو شكرا ليها، بس مشكله ان هو قال لي ما تكلميش صاحبتي. ماشي، دي البنت اللي كان عندها مشكله وصاحبها عامل لها بلوك دي، قال لها ما تكلمنيش تاني، ما تكلميش صاحبتي عشان ما تكلميش صاحبتي عشان اتخطبت وخطيبها رن عليا وشتمني وقال لي ما تكلميش تاني على خطيب بنت صاحبتي، فقلت له قال لي ما تكلمهاش تاني، فانا رحت كلمتها وجمعتني في مكالمه مع خطيب. بقول لك في راجل سمعنا مضطر، فحاولي تعدي معايا الحلقه الله يبارك لك. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ مروه. يا مروه انا مش فاهم حاجه. ماشي نقرا الرساله اللي بعدها ان شاء الله. ركز، استنى يا ابو حميد والله هروق لك على الحلقه، اصبر. عبد الله او عبد الاله او يعني مش عارف الاسم بيتنطق ازاي، بس المهم بيقول لي احنا مسا عليك يا جو يا جميل وعلى الناس الحلوه اللي بيسمعوك، عايز اغنيه تامر حسني السيد وابعتها هداء لكل البنات. انا بترول بس الاغنيه حلوه. بترول يعني بيهزر قصده. انا شغلت تامر حسني ولا لا لسه؟ طيب حاضر احاول اشغلها لك في النص، بس انا معايا حبه اغاني كده كانت اتطلبت مني، فتعالوا نسمع. كانت اتطلب مني تقريبا من شيماء، اتصلت بيا في التليفون هنا على في المحطه قالت لي بس انا عايز اسمع هذه الاغنيه، فتقريبا هي كان اسمها شيماء يعني. فاحنا كنا ايه هنشغلها الاغنيه دي بعد غياب احمد باتشان، نسمع الاغنيه ونرجع تاني وندخل على قصه مش عاديه ونشوف قصتنا النهارده هتودينا لفين. ولكن افتكر السؤال، ايه التربيه اللي ناوي تربيها لاولادك في المستقبل عموما يعني. بس كده فاصل ونرجع تاني.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل،
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه معانا.

ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. جاهزين لقصة مش عادية؟ تعالوا هنحكي قصة. عموما برضو لو انت يعني اول مرة تسمع البرنامج عشان بس ما تتوقعش مني اللي مش عارف ايه والدوشة والحركات وبتاع، هي قصة بس بتبقى عادية خالص، مش عادية كمحتوى، قصدي عادية كفكرة. احنا بناخد بعضنا كده بنتخيل ان احنا بنسمع بيت

بيوت او قصه من القصص اللي بتبقى موجوده في بيت عادي مصري جدا، وممكن تكون الحاجه دي انت مريت بيها او هتمر بيها او فكرت فيها او حد حكى لك عنها، فبتبقى حاجات حياتيه كده. وبنحاول على قد ما نقدر ايه زي ما تقول نشغل كلنا مخنا مع بعضنا في حته واحده، الا وهي هذا البرنامج على نجوم اف ام. فيلا بينا ندخل في قصه او نحكي قصه لا يصح الا الصحيح. النهارده هنعرف قصه شاب اسمه احمد وبنت اسمها مي. الاثنين دول زوجين في الثلاثينات، عندهم طفلين، ياسين عنده 9 سنين وليان عندها 8 سنين. احمد ومي كانوا في جيل اتربى على مجموعه من القواعد الواضحه، زي ما تكذبش، ما تسرقش، ساعد اللي محتاج، احترم الكبير، خليك امين حتى لو محدش شايفك، ولو لقيت حاجه مش بتاعتك بترجعها لصاحبها. حلو، بالنسبه لهم الاخلاق كانت طريقه او طريقه حياه مش مجرد شعارات بتتقال. ولكن لما خلفوا اولادهم اكتشفوا ان تربيه الاطفال في الزمن ده مختلفه تماما. ياسين وليان اللي هم اولادهم بيكبروا في عالم مفتوح جدا، طول الوقت الطفلين قاعدين ماسكين التليفون وقدامهم الانترنت والسوشيال ميديا، وبيشوفوا كل يوم مئات الاشخاص بيعرضوا حياتهم على البلاتفورمز دي او كل السوشيال ميديا دي، وبيسمعوا اراء وافكار مختلفه من الناس اللي بيشوفوهم دول، وبيتاثروا بزمايلهم في المدرسه. في يوم رجع ياسين من المدرسه وقال لابوه بمنتهى البساطه: بابا، هو لازم الواحد يقول الحقيقه طول الوقت؟ طب ما كل الناس بتكذب عادي يعني. احمد اتفاجئ من السؤال وساله، قال له: مين قال لك كده؟ قال له: ياسين يعني قال له اصحابي بيقولوا لي ان اللي بيعرف يكذب من غير ما يتكشف هيبقى شاطر. هنا حس احمد ان في حد بيهد اللي هو بيحاول يبنيه وبيحاول يربي ابنه وسط عالم كامل بيقدم رسائل مختلفه كل يوم لهذا الطفل. في مره ثانيه مي لقيت بنتها ليان بتضحك على فيديو لواحده تعرضت لموقف محرج جدا. سالت بنتها، قالت لها: ليه يا ليان بتضحكي على الفيديو ده؟ ردت ليان قالت لها: عشان كل الناس بتضحك عليه. فما راحت على طول كده قالت لها: طب ولو كل الناس بتعمل حاجه غلط هنعمل زيهم؟ ليان سكتت، ولكن السؤال نفسه فضل جوه مخ الطفله. مع الوقت بدا احمد ومي يحسوا انهم في معركه بلا نهايه، بيقولوا لاولادهم ما تكذبوش، فبيلاقوا فيديوهات ومحتوى بيعمل حاجه عكس ده خالص. بيقولوا لهم ساعدوا غيركم، فبيسمعوا احيانا كلام من نوع كل واحد يخليه في حاله على السوشيال ميديا. بيقولوا لهم ما تحكموش على الناس من شكلهم، بينما السوشيال ميديا كلها مليانه مقارنه وصور مثاليه واحكام سريعه على الاخرين. في ليله بعد ما الاولاد ناموا، عارفين، قعدوا احمد ومي بقى الابين او يعني البيرنتس قعدوا بقى قرروا: احنا في معركه يا باشا، هنعمل ايه؟ فمي قالت لجوزها: انا خايفه نكون بنربيهم على مبادئ الزمن بتاعنا، والزمن ده مختلف تماما، يعني حاسه ان في حاجه غلط. احمد سكت شويه وقال لها: انا كمان حاسس نفس الحاجه، بس لو سبناهم للزمن ده يعلمهم لوحده هنبقى بنضرهم، يعني هو مفيش اي فرصه غير ان احنا نبقى بنضرهم. هنا بداوا يفكروا بطريقه مختلفه، فهموا ان الحل مش انهم يمنعوا اولادهم من السوشيال ميديا والتليفون ويبقوا بيجبروهم على حاجات عكس المنطقي في الزمن ده، لانهم ببساطه مش هيقدروا يعملوا ده، ومش الحل انهم يصادروا التليفون ويقولوا احنا كنا بنعيش من غير التليفون زمان. ولكن بداوا يحلوا او يفتكروا مع بعض او يفكروا مع بعض ان الحل انهم يعلموهم ازاي يعيشوا وسط العالم ده من غير ما يفقدوا بوصله الاطفال نفسها، ما تبقاش حاسه طول الوقت ان في طول الوقت الموضوع بالاجبار كده. اتفقوا ان يكون في وقت محدد للشاشات، ان التليفون ما يبقاش معاهم على السفره مثلا، وان يكون في وقت للعيله والكلام واللعب والخروج والتعلم، والاهم من كل ده انهم ما يكتفوش بس بانهم يقولوا ده صح اعمليه، ده غلط ما تعملهوش، كويس، ولكن يتكلموا مع اولادهم عن السبب. ولو السؤال مثلا ليه ما نكذبش، فلازم يقول لهم السبب بتاع ليه الكذب ده غلط، ليه السخريه من شخص ضعيف غلط، ليه لازم نرجع الحاجه اللي مش بتاعتنا حتى لو ما حدش شافنا. احمد الاب بدا كمان يعمل حاجه تانية مهمه، بقى بيحكي لاولاده عن المرات اللي هو غلط فيها وهو صغير. انا غلطت وكان لازم اتصرف احسن. ومي الام بدات تستغل المواقف اليوميه عشان تعلمهم دروس حياتيه، يعني لو شافت فيديو على السوشيال ميديا ما بتعديش كده الفيديو: لا ده غلط قلبي، او خش اتفرجي على كرتون معين او بتاع، لا بتبدا تمسك الموقف. طبعا في اجهاد مرعب ومجهود وتركيز وحاجات، ولكن هي دي التربيه. في يوم ياسين رجع البيت فرحان جدا، قال لامه: انا لقيت لعبه في حوش المدرسه وكنت ممكن اخليها معايا، على فكره عارفين انتوا الاطفال اللي بيجوا بالكلام كده، كنت ممكن اخليها معايا، ولكن انا رجعتها لصاحبها، اديتها للميس والميس رجعتها لصاحب اللعبه. مي بصت لجوزها احمد والاثنين ابتسموا ابتسامه كده اللي هم عارفين ان المعركه لسه طويله وان اولادهم هيفضلوا يسمعوا اراء مختلفه طول الوقت،
وهيشوفوا حاجات تعجبهم وحاجات ممكن تحاول تغير افكارهم، ولكنهم فهموا ان التربيه مش معناها انك تمنع الطفل من رؤيه العالم، وانما انك تديه البوصله اللي تخليه يعرف يمشي في العالم ده من غير ما يضيع. هنشوف لسه تعليق علم النفس. دي كانت القصه عموما. حلو، قصه حياتيه ممكن تكون ناس كتيره تعرضت ليها، ممكن يكون لسه متخيله ده ممكن يحصل لهم، لسه يتجوزوا بقى كمان سنه 2 3 فشكلهم هيتعرضوا لكده. فحب اقول لك اه يا باشا ده اللي هيحصل فعلا، وده اللي بتثبته لنا القصه يعني. ولكن خلينا نشوف تعليق علم النفس، وخلينا نشوف تعليقاتكم وانتوا ارائكم ايه في هذه القصه عموما يعني على 0-15-5955-1006. نسمع اغنيه ونرجع تاني تكونوا قلبتوا القصه كده في دماغكم، ونشوف علم النفس او تعليق علم النفس على هذه القصه ايه، ولكن بعد هذه الاغنيه.

الطفل بيتعلم القيم من التصرفات وليس الكلام. من وجهة نظر علم النفس ان احمد ومي اللي هم الاب والام بتوع القصه اللي فاتت ديت، او خلينا اقول لكم طيب القصه سريعا، اختصار سريع للقصه، ان هي عن احمد ومي زوجين شابين مخلفين ولد وبنت من جيل الفا، ولكن مش عارفين يربوهم ازاي وسط هذا العالم المختلف تماما عن الجيل اللي تربوا فيه الابين اصلا، لان القيم والمعايير والمبادئ اللي تربوا عليها في الماضي زي الصدق والنزاهه والشرف وعمل الخير والايثار والحاجات دي كلها بدات تتراجع في الوقت الحالي شويتين، وتاثير السوشيال ميديا وزمان المدرسه بيشوش على المبادئ دي عند اطفالهم، ولكن في النهايه بيقرروا انه لا يصح الا الصحيح ويستمروا في زرع المبادئ الاخلاقيه. تعليق علم النفس عن القصه دي، من وجهه نظر علم النفس احمد ومي عندهم تحدي صعب جدا، لان الطفل مش بيتعلم القيم من مجرد الكلام اللي بنفضل نعيده كل شويه وعايزين نقعد نتكلم فيه قد كده من الاب والام، لكنه بيتعلم كمان من المواقف والتصرفات اللي بيشوفها حواليه طول الوقت، ومن المحتوى اللي بيتعرض او بتعرض قدامه كل يوم. ده معناه ان التربيه النهارده مش مجرد ان نقول للطفل اعمل الصح وما تعملش الغلط بس، لكن الاهم ان نوريه ازاي بنعمل الصح وليه الصح اصلا صح، عشان يقدر ياخد قرار حتى لما يكون حواليه ضغط مختلف عن البيت. احنا في البيت قاعدين على الكنبه، وبعد ما اقول له ما تعملش بقى كده، ولما تجيلك بقى السجاير دي هتقول له لا مش عايز، ولكنه هي ما بتجيش كده، هي بتيجي في وسط قاعده جميله جدا واصحاب بيحبوا بعض جدا وواثقين في بعض جدا وايا كان بقى، فانت محتاج تقعد تخليه هو اللي يقتنع عشان لما يتعرض لضغط بره يبدا يكون عارف قراره وما يتأثرش بالضغوطات دي. علم النفس كمان بيأكد ان القدوة اقوى من الموعظة. لو الاب بيطلب من ابنه الصدق ولكن الابن شايف الاب بيكذب، فهنا ساعتها او في مواقف بسيطة الاب بيكذب، يعني الرسالة اللي الطفل هيتعلمها مش هتكون من الكلام ولكن هتكون من الفعل والسلوك اللي شافه. عشان كده احمد ومي لما بدأوا يعترفوا باخطائهم ويحكوا لاولادهم عن مواقف اختاروا فيها الصح رغم انه كان اصعب، كانوا بيعملوا حاجة اهم من اي محاضرة، كانوا بيوروا الأولاد دي عملي بشكل عملي جدا يعني إيه مبادئ. إذن الحل مش إن أحمد ومي يعزلوا أولادهم عن العالم أو يمنعوا عنهم التكنولوجيا، لأنه صعب تماما 100%. يعني الطفل محتاج يتعلم إزاي يفكر وينتقد أي تصرف وحش بيشوفه. يعني لما ياسين يقول مثلا صحابي بيقولوا إن الكذب شطارة، بدل ما يكون الرد ما تسمعش كلامهم في المطلق كده، ممكن تسأله طب لو كل الناس كذبت طب هنقدر نثق في بعض ازاي، وتبدأ تحاول على قد ما تقدر تخلي الموضوع عملي اكتر. طب هل تحب الناس تكذب عليك طول الوقت؟ بالطريقة دي هتبني عند الطفل بوصلة داخلية، بدل ما يبقى محتاج رقابة خارجية طول الوقت واعمل كذا وما تعملش كذا، ولو انت مش موجود فيلا بينا بقى سدح مداح. دور الأب والأم برضو علم النفس بيكمل يعني، وبيقول انهم يمنعوا كل تأثير خارجي، مش ان هم يمنعوا كل تأثير خارجي لان ده مستحيل، لكنهم يكونوا التأثير او يكونوا التأثير الاقوى عند الطفل من جواه، يكون اكثر ثباتا في حياة الاولاد. وكل ما الطفل يحس انه يقدر يتكلم مع اهله من غير خوف ويسألهم ويختلف معاهم، كل ما فرص ان هم يساعدوه هتبقى اكتر بكتير بكتير. نرجع بعد الفاصل نشوف بقى رسائلكم وردكم انتوا اصلا على فكرة التربية دي، ناويين تربوهم ازاي، او لو انت اوريدي عملت ده فقول لنا التجارب، هنبدأ بقى ندردش مع بعضينا في الحتة دي على الواتساب 015 59 55 1006.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1-6. ومن نسبة بقى ان احنا حكينا قصة كده وعن الموضوع بتاع التربية ده, فما نشوف الناس قالت لنا ايه. بغض النظر انها لسه بتربى, بس اكيد هربيهم على الاحترام وهربيهم عن احترام حدود الاخرين, وبرضو بنفس القدر الاخرين يحترموا حدودهم والتعبير عن الرأي بصراحة, وعرفهم الفرق بين الصراحة وبين الوقاحة وحاجات كتيرة طبعا, بس مش طول عليك اكتر من كده. اكبر دليل على الجيل الجديد ده اخويا, اخويا اللي كان عنده 9 سنين, الواد التوكسيك فاكرينه. طيب ماشي, اللي انت قلتيه ده كويس قوي. انت اسمك ايه؟ دي هاجر. ماشي. ماشي ماشي ماشي ماشي, نكمل. ثانية واحدة. طيب انا لسه بدرس, بس لو هربي اولادي فهربيهم على الاحترام. يعني ايه لو هربي اولادي؟ قصدك لما يكون في اولاد, اسمها كده, مش لو هربي. هربيهم على الاحترام انهم يهتموا باللي بيحبوهم وما يفرطوش في دينهم ابدا. كنت عايز اسمع اغنيه تيجي نتراهن لتامر عاشور. حاضر. ثانيه واحده. من رايي فعلا ان احنا نسيب لاولادنا مجال يستكشفوا في حدود سنهم طبعا, ونتناقش معاهم في اللي شافوه في يومهم, سواء في الحياه العاديه او على السوشيال ميديا. ده كلام محترم. دي سمر, صح كده؟ سمر, سمر صح كده. طيب هربيهم على الطيبة مش السذاجة, الحب مش الهبل, الصراحة مهما كانت النتيجة من غير ما تكون وقاحة, الثقة بالنفس من غير ما توصل للغرور, الاجتهاد من غير إجهاد الروح, الحرص مش التخوين. الوالدين صح, بس للأسف البيئة اللي بقت حوالينا بقت صعبة قوي, فلازم سياسة الثواب والعقاب تستمر. مثلا تصرف زي بتاع الولد انه رجع لعبة للمدرسة عشان مش بتاعته, دور الاب والام ساعتها يجيبوا له مكافأة, لانه السن ده حرج جدا ولازم يعرف ان العمل الصحيح ليه نتيجة كويسة حتى لو المكافأة اكلة بيحبها مثلا. دي منا, واتفق معاك يا منا جدا جدا. قصة تحفة, وانت بتحكي حسيت ان الام دي انا حسيتك بتحكي عني في المستقبل. نفسي ابقى كده مع ولادي, اعلمهم الصح والغلط بطريقة عقلانية. بكلم حد كبير مش عيل, مش بالزعيق بقى والكلام ده. وعلى فكرة احنا لازم نربي نفسنا احنا الاول كويس عشان نقدر نربي اولادنا بطريقة كويسة, عشان اكيد اي حاجة اولادنا هيشوفونا بنعملها هيعملوا زيها, مش هنقول كلام وهنعمل حاجة عكس الكلام ده اللي احنا بنقوله. فطبعا الكلام اللي انت هتقوله هيبقى مش مهم اطلاقا. بالنسبة للاب هو اللي كان بيساعدها انهم يطلعوا اولادهم احسن, فانا نفسي في اب زي احمد ده عشان حتى ما احسش ان انا في الحلبة دي لوحدي. دي نعمة, اتفق معاكي جدا جدا. الطفل اللي بيشوفه بيقلده عامل زي الاسفنجة, بيمتص كل حاجة حواليه من غير فلتر. يعني لو شافك بتكذب هيكذب, ولو بتساعد هيساعد, ولو بتتعامل باحترام هيتعامل باحترام. ياريت نخلي بالنا من تصرفاتنا قدام اولادنا. وده حمادة, صح يا عم حمادة؟ ازيك يا يوسف, انا هربي عيالي على الاحترام والتقدير المتبادل بينهم. ده كلام كويس. مساء الخير يا جودي. اسماء, واسماء لسه بتكتب. ماشي, عقبال ما اسماء بقى تكتب وتبعت لنا الرساله. كان في حد طالب اغنيه ادم يا حلو, فتعالوا نسمع الاغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات, ما تروحوش في اي حته.

في الأواخر كده نقول كم حاجة في العالم كله. ليه؟ لأن الموضوع العالم كله متجه نفس الاتجاه في فكرة السوشيال ميديا والأطفال والحاجات دي. فتعالوا نشوف الفقرة دي بعنوان الحكومات أو حكومات العالم تحمي الأطفال رخصة السوشيال ميديا. طبعا عارفين ان انت ما ينفعش تسوق اي رخصة اي سيارة بقى وعربية من غير رخصة سواقة، وانت عارف طبعا الرخصة دي بتطلع في سن معين. السوشيال ميديا في طريقها لانها تبقى محتاجة رخصة زي رخصة السواقة كده. القلق من تأثير السوشيال ميديا على الاطفال ما بقاش فقط بين الاباء وبين الامهات، ده بدأ بيتحول لسياسات رسمية صدرت هذه السياسات دي من حكومات دول مختلفة. زي مثلا استراليا طبقت في ديسمبر 2025 قواعد تمنع الأطفال تحت 16 سنة من امتلاك حسابات على أي منصة سوشيال ميديا، وده بهدف تقليل تعرضهم لضغوطات وسلبيات السوشيال ميديا. بعدها بدأت بريطانيا وفرنسا في تطبيق نفس السياسة، ومن يومين حكومة نيوزيلندا أعلنت نفس الحظر، مفيش طفل أقل من 16 سنة هيبقى مسموح ليه بيستعمل السوشيال ميديا. واضح كده ان العالم بدأ يتخذ الموضوع او ياخد الموضوع بجدية وبيتعامل مع حماية الاطفال من التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا. احصائيات مهمة بقى سريعة كده. في احصائية اوروبية حديثة اتضح ان الاطفال في الاتحاد الاوروبي بيقضوا في المتوسط حوالي 4 ساعات يوميا على الانترنت في ايام الدراسة، واكتر من 6 ساعات في اليوم في ايام الاجازة. وفي استطلاع امريكي ان 80% من الاباء الامريكيين اللي عندهم اطفال 12 سنة او اقل قالوا ان السوشيال ميديا بتتسبب في اضرار لاطفالهم اكتر من فوائد. بينما في استراليا نسبه الاطفال من 10 ل 15 سنه اللي عندهم حسابات على السوشيال ميديا انخفضت بحوالي 52% ل 40% خلال 3 شهور من تطبيق قانون الحظر اللي هو بتاع السوشيال ميديا ده. واضح كده ان التاثير الايجابي بدا. الارقام دي بتقول ان العالم كله عنده مشكله كبيره، ودورنا اننا نبدا في ان احنا ننتبه لهذه المعضلة. تمام، قبل ما تبقى بقى معضلة بشكل كبير وفج يعني. تمام، نعمل ايه بقى طالما وصلنا لهذه الحتة وهذه المنطقة؟ نعمل كده ونسمع مزيكة الختام. في النهاية احب اقولك ان احمد ومي اكتشفوا ان اصعب حاجة في تربية الاولاد او جن الفا ده وما بعد وقى لسه اللي هيجي قدام ان الاطفال بقوا بيتعرضوا لتأثيرات اكتر بكتير من اي وقت فات، من اصحاب المدرسة للسوشيال ميديا لحاجات كتير قوي للعب، حتى بنلاقي ان في جيمز فيها بلاوي برضو. كل واحد بيحاول يقول لهم ايه الصح وايه الغلط، وبنبدأ نكتشف ان الاهل لو بيحاولوا يعملوا كده زي اجواء معينه للتربيه بيبقى فيه كميه حاجات كده بتتدخل في وسط اللي بيبنوه ده، زي محمد مثلا في قصتنا بيكتشف ده. لكن ده مش معناه ان احنا نرفع الرايه ونقول ان الزمن اتغير ومفيش فايده، بالعكس انت ممكن تغير او تكتشف ادوات التربيه اللي لازم بشوفها ان ادوات التربيه اللي احنا بنستخدمها هي اللي محتاجه تتغير وتواكب الدنيا، بحيث ان هي تبقى مبينه ان الموضوع سلس وبسهوله، مش باين ان في حاجه شارب كده بتقطع الموضوع كله. الصدق والأمانة والاحترام ومساعدة الناس لسه قيم مهمة. دور الأب والأم مش أنهم يعزلوا أولادهم عن هذا العالم إطلاقا، لكن أنهم يعلموهم إزاي يعيشوا وسط العالم ده من غير ما يفقدوا بصلتهم. زي ما قلنا التكنولوجيا بتتغير، الموضة بتتغير، طريقة الكلام بتتغير، حتى شكل العلاقات ممكن يكون بيتغير، ولكن في حاجات هتفضل صح حتى لو الزمن كله قال إنها ما بقتش صح قوي. حاول على قد ما تقدر تحافظ على ما تبقى من التربية اللي موجودة من الأجيال القديمة، وحاول على قد ما تقدر ما تكسلش خالص، لان الموضوع قبل ما هيعود بالسلب على المجتمع هيعود بالسلب عليك انت كأب وانت كأم. ما تكسلش اطلاقا، يمكن التربية بقت اصعب من زمان ولكن تظل التربية هي الاساس في كل حاجة، وهتعود عليك انت بالإيجاب قبل اي حد وقبل اي حد في الدنيا دي كلها. اتبسطت جدا بحلقة النهاردة معاكم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا، اتمنى تكون قضينا وقت لطيف مع بعضينا. ان شاء الله حلقة تكون كانت خفيفة على قلوبكم جميعا. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي من الساعة 12 للساعة 2 او قبل الساعة 2 بحاجة بسيطة كده، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد، حلوة أبوكم.

وخطره، اوبا!

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش